الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله ومساكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: مجلس وزاري مضيق حول الشركة الأهلية، والسعودية تعلن حصيلة ضحايا الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أشرفت رئيسة حكومة سارة زعفران الزنزي أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيصة للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركة الأهلية وآلية الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق أحداثها وتيسير إجراءاتها. وذكرت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس بأن الشركة الأهلية تمثل خيارا اقتصاديا وطنيا واستراتيجيا يهدف إلى إرساء نموذج تنموي جديد يقوم على المبادرة الجماعية ودفع التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة تماشيا مع توجهات رئيس الجمهورية. وأشارت وفق بلاغ عالمي صادر عن رئاسة الحكومة إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركة الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية. وقدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركة الأهلية حسنة جاب الله عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركة الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ومنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. كما تم استعراض تشخيص للتحديات والإشكاليات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتذليلها وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحد من البطالة. كما أوصل مجلس الوزارية المضيق بعد التداول والنقاش بتوجيه الشركة الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجية تماشى مع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل عدد المشروع من الانطلاق إلى استغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. ودعا المجلس الوزاري أيضا إلى تطوير وتوفيق أفكار مشاريع متكاملة ضمن سلاسل القيمة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة وإدراجها في بنك المشاريع مع توجيه الباعثين للاستثمار نحوها لضمان تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة. أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس دعم الوزارة للتنقل المهني الدائري للكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يتيح لها المشاركة في مهام دورية وفي التأطير والطب عن بعد، خاصة لفائدة الجهات التي تحتاج إلى دعم في بعض الاختصاصات. واستمع الوزير خلال لقاء جمعه يوم أمس بمقر سفارة تونس في برلين بأطباء وإطارات شبه طبية تونسية مقيمة بألمانيا على هامش مشاركته في القمة العالمية للصحة. استمع إلى مقترحات المشاركين حول المساهمة في تطوير المنظومة الصحية في تونس. تناول اللقاء وفق ما فادت به وزارة الصحة في بلاغ نشرته أمس تيسير الاعتراف بالمؤهلات العلمية للأطباء المختصين بالخارج وتأطير انتداب الإطارات شبه الطبية في ألمانيا، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات الاستشرائية والبحثية التونسية والألمانية وتبادل الخبرات وإرساء الشراكات في المجال الصحي. تنطلق يوم الثلاثاء القادم أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبال الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصر عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريقة الجهوية عدد 22 وفقا ما أعلنت عنه أمس وزارة التجهيز والإسكان، موضحة في بلاغ مروري لها أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمته والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. ومن أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن مقتل 12 شخصا في الهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض يوم أمس، وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا من بينهم 4 مواطنين سعوديين ومقيمون من جنسيات عدة، 2 من الجنسية البنغلاديشية وواحد من الجنسية الأمريكية وواحد من الجنسية المصرية وواحد من الجنسية أردنية وواحد من الجنسية السورية وواحد من الجنسية الفلسطينية وأيضا واحد من الجنسية السودانية. وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات ومن بينهم إصابة حرجة. الولايات المتحدة تدين وبشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على البنية التحتية في السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة هذه الهجمات. ومندوب سوري لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم العلبي يقول أن تأكيد مجلس الأمن الدولي على ضرورة احترام اتفاق 1974 لوقف إطلاق النار بين دمشق وتل أبيب يمثل سابقة ويعكس نجاعة السياسة السورية القائمة على عزل إسرائيل وحشد المواقف الدولية ضدها بدلا من المواجهة العسكرية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات على كل مستمعين الأوفياء. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فام، الدنيا وما فيها، بتاريخ اليوم لحد 11 أكتوبر 2026 الموافق 30 من ربيع الثاني 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع صباح. وقبل ما يتجدد معكم اللقاء في الماتينال ويكاند، نذكركم ديما أنه خير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ياسر الدوسري يتلو علينا ما تيسر من سورة فصلت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني.
2: صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. هذا موعد جديد من المتينة الويكاند يبدأ توا يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح بتاريخ جديد، نهير جديد إن شاء الله. مبروك سعيد 11 أكتوبر 2026. صبحية لحد الرفقة فيها تكون تخي سبيسيال، الموسيقى زيدة تكون تخي سبيسيال، والإيقاع يكون خاص جدا بيوم الراحة الأسبوعية لمعظم الأمهات، خليني أقول لمعظم التوينسة اللي نقول لهم مرحبا بكم وإن شاء الله معنا تعدي وقيت مزيان، وإن شاء الله تستمتعوا زيدا بوقتكم اللي بش يكون أكثر حرية ممكن نهارة لحد. وكي نقول تتمتعوا بوقتكم دونك يعني أكيد حسن استغلال الوقت هذايا وتوزيع مش الـ 24 يا سيدي، نقولوا برا الـ 12 ساعة ولا الـ 14 ساعة اللي الواحد بش يحرك فيهم يتحرك فيهم نهار اليوم. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير والفرحة والسعادة، وتحية اليوم توصلكم من عند سعاد العدويني في التنسيق العام، نقول لها صباح النور. منال تخيل في الإخراج التقني، مرحبا منال، يلتحق بنا بعد سويعة تقريبا ولا أقل شوية عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، بسمة سعيدية من قسم الأخبار، وأنيس الذويدي من قسم الرياضة. وكالعادة كوتي ميكرو ترافقكم سنة مهني في الأعداد والتقديم. البداية تكون مع سيدة فيروز، بعد شوية أحمد جمال وأنغام، ونرجوكم مع أولى الأخبار والمتابعات النجم نودكم بها صبحية اليوم. يقع متجدد ديما على جوهر أفام، نهار جديد نتأملوا فيه كل الخير بيانسور، ونتوقع فيها على ربي. تحية كبيرة برشا اللي يسمعوا فينا وديجا خرجوا من ديارهم مهما كانت الوجهة متاعكم، ونقول لكم الله المستعان ومرحبا بكم في الاستماع لنا.

السلام، وصلتنا على 6:37 دقيقة في المتنة الويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي ولقيت هدية على شهر تونس الإنسانية اللي هو الحقيقة بادرة وطنية، خليني أقول باش تتواصل شهر كامل وجميلة جدا. انطلاقتها على بكري في علاقة بالسلوك متاع التونسي، في علاقة بمساندة كبار السن، في علاقة بالقوافل الصحية، في المساعدات الاجتماعية للجهات اللي كما نقولوا تعيش على وقع ممكن برد. إن شاء الله يكون برد، يعني ما نحبش نقول إن شاء الله يكون برد قارس، أما كمهم الطقس يكون بارد عليهم في المناطق المذكورة والمناطق الجبلية وغيره. نحكي على شهر تونس الإنسانية اللي بش يصير فيه تكوين 70 مواطن في الإنعاش القلبي الرئوي وغراسة 70 شجرة في كل هيئة محلية. هذا الملخص متاع نشاط الهلال الأحمر التونسي اللي بش يحدث زادة مجموعة من النوادي في المدارس والمعاهد والجامعات وغيرها من الأنشطة الإنسانية والتكوينية والتحسيسية. الهيئة الوطنية الهلال الأحمر التونسي البارح بدأت في الإعلان الرسمي على شهر تونس الإنسانية ودعات المواطنين الكل إلى مواكبة الأنشطة والتظاهرات هذية اللي بتصير على مستوى الهيئات الجهوية والمحلية خلال الشهر كامل، خاصة الأنشطة التكوينية والقوافل الصحية. والدعوة موجهة إلى كافة الشركاء ومكونات المجتمع المدني من أجل الانخراط في فعاليات الشهر هذية اللي بيكون مفتوح لعموم المواطنين حسب مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة. المساج اللي حبينا نقولوه أنه 7 أكتوبر 1956 هو المنظمة تم بعثها بيانسور في تونس، واللي من أهم المبادئ متاحة تكريس قيم التضامن والتآزر ما بين المواطنين في بعضهم، الاستجابة لحاجيات المواطنين وتقريب العمل الإنساني من مختلف الجهات. ودونك النشاط هذايا الشهري باش تلقاو فيه قوافل للمساعدات باش تنطلق تقريبا كل ويكاند من مقر المنظمة بمجرين الضاحية الجنوبية للعاصمة، باش يهزوا كما نقولوا ويلموا الكوفيرتات، الحشايا، الملابس الشتوية، مواد النظافة الأساسية، مواد التنظيف، المياه المعدنية، الحفاظات للأطفال وبرشا حاجات يعني باش يسحقوها سواء الأطفال أو كبار السن لفائدة العائلات المعوزة محدودة الدخل حسب البلاغ الرسمي اللي قدمته الهيئة الوطنية الهلال الأحمر التونسي. والحاجة اللي نجم نشجعه من خلالها الهلال الأحمر التونسي والبادرة هذية هو أنه إذا ما نتبرعوش بحاجات عينية كما نقولوا سور بلاس، يظهر لي اكثر حاجه نجم نعاونوا بها انه نخليو صغيراتنا اللي يقراو في الكوليج، يقراو في الليسي، ينخرطوا في نوادي الهلال الاحمر التونسي باش يتعلموا واش معناها الماده التضامنيه، ويتعلموا واش معناها التنظيم، تنظيم القوافل الصحيه، تنظيم المساعدات، التنقل من جهه لجهه اللي يكون اكيد حسب رزنامه مضبوطه وتتماشى مع العطل المدرسيه وتتماشى مع نشاط الاطفال تقريبا المدرسي ولا الوقت المدرسي نتاعهم. دونك اذا جيك صغيرك وحكي لك على النشاط هذا وقالك نحبنا نخرط، ماذا بيك تشجعوا وما تقولوش لا، على خاطر فما بعد إنساني جميل وجميل جدا كيف الصغيرات يكبروا على المادة التضامني والانخراط في المنظمات كيما الهلال الأحمر التونسي. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى في الماتينال بيكاند، بعد شوية نرجع لكم أكيد مع متابعات وأخبار أخرى واختياراتنا لقيت هذا بشكون مع كارم محمود، بعد شوية أميني سويسي وعاصي الحلانية.

السويسي ما تخبر حدا. توصلنا لستة واربع وخمسين دقيقة على جوهرة فين. بعد شوية مش تسمعوا الأخبار الكل، مش تسمعوا آخر المستجدات على الساحة الوطنية العربية والعالمية وكل التفاصيل. إن شاء الله بشكون مع بسمة على رأس الساعة دونك بعد خمسة دقائق من توا بالضبط. سينو احنا بش نرجع لكم مع التطورات الجوية زي الطقس اليوم، وبش نخبروكم شنو اللي فما جديد بالنسبة لطقس اليوم لحد 11 أكتوبر 2026. العزيز عليكم نحتفل اليوم بعيد ميلاده، ما تنساوش مستمعينا انه عندكم فرصه انكم تودوه بكادو مزيان برشا مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهره فام. اذا تبعثوا لنا رقمه هو شكون وشنو تحبوا توصلوا لكم ميساج على 85 990. خليكم معنا المشوار يتواصل كالعاده بالموسيقى من عند فضل شاكر، من اجمل الاغاني والاعمال اللي رجع بها فضل شاكر مأثر فيه، ولا خلينا نقول من الاغاني القديمه برشا. ولا الفضل شاكر نرجع لكم بعد شويه. مرحبا بكم الناس الكل، خليكم برانشي على جوهره فام.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مجلس وزاري ينظر في آليات الإحداث والإحاطة والمرافقة للشركات الأهلية. والسعودية تعلن وفاة 12 شخصا جراء هجوم استهدف مطار الرياض الدولي. في تفاصيل أخبارنا، أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في سبل تطوير منظومة حوكمة الشركات الأهلية وآليات الإحاطة والمرافقة وتسريع نسق إحداثها وتيسير إجراءاتها. رئيسة الحكومة أشارت خلال هذا الاجتماع إلى أن هذا المنوال الاقتصادي الذي ينطلق من القاعدة يخلق فرص عمل حقيقية عبر الاستثمار، استثمار الموارد المحلية والجهوية وتحويلها إلى ثروة اقتصادية من خلال مشاريع مستدامة منتجة وذات قدرة تنافسية عالية، مؤكدة أن الشركات الأهلية تمثل صيغة عملية مباشرة لتحقيق التنمية تجمع بين ترسيخ روح المبادرة والتعويل على الذات والاستناد إلى قيم العمل الجماعي التشاركي والعدالة الاجتماعية. من جهته، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شبود وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيبالة عرضا مفصلا حول الإنجازات الكمية والنوعية المحققة في مجال حوكمة الشركات الأهلية، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات وتوحيدها ورقمنتها عبر السجل الوطني المحدث لتسهيل النفاذ إلى التمويل ودعم المرافقة والتكوين تيسيرا لديمومة نشاطها. أيضا تم استعراض تشخيص للتحديات والإشكالات الإجرائية المطروحة واقتراح حلول عملية لتدليلها وفق مقاربة شاملة ترتكز على الإحاطة وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تسليط الضوء على تجارب ناجحة تبرز دور هذه الشركات في تشغيل الشباب والحد من البطالة. وبعد التداول والنقاش، أوصل مجلس الوزاري المضيق بتوجيه الشركات الأهلية نحو قطاعات وأسواق حيوية جديدة عبر تعزيز تأطيرها ومرافقتها نحو مجالات ذات قيمة مضافة عالية وبعد استراتيجي يتماشى مع مخطط التنمية للفترة 26-30. كما أوصى بتطوير التكوين والمرافقة عبر آلية متكاملة تشمل كافة مراحل إعداد المشروع من الانطلاق في الاستغلال وموائمة برامج التكوين مع الحاجيات التقنية للشركة وإرساء آليات لقياس أثر التكوين والمرافقة على مستوى الأداء. أكد مدير الاستثمار بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفائي بالمياه محمد السخيري أن الحامة تتوفر على حوالي 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد للاستشفاء بالمياه المعدنية، وأن حماماتها تستقطب سنويا قرابة 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بتلك المياه، وذلك في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس. تنطلق يوم الثلاثاء المقبل 13 من أكتوبر الجاري أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة في قسطه الثاني، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفقا لما أعلنته وزارة التجهيز والإسكان. الوزارة أوضحت في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة لمستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. الوزارة دعت مستعملي الطريق إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. دولياً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وفاة 12 شخصاً وإصابة 309 آخرين في

0: هجوم الذي استهدف مطار الرياض يوم أمس، كما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة في اليمن أن مقذوفا سقط في محيط مطار الملك فهد الدولي في الدمام، حيث أصبح هذا المطار الموجود في المنطقة الشرقية بالسعودية بديلا مهما لمطار الرياض في أعقاب هجمات استهدفت العاصمة السعودية. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيقرر سريعا بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنضم إلى السعودية في ضرب الحوثيين في اليمن، وذلك في تصريح أمس إثر هجوم على مطار الرياض. أيضا هاجم الرئيس الأمريكي بشدة أمس نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، مؤكدا أن الوقت حان لتحظى أوكرانيا برئيس جديد، منددا بالضربات الأوكرانية التي استهدفت مؤخرا منشآت روسية للمحروقات. في الشأن الفلسطيني أكد مجمع ناصر الطبي بغزة وصول 6 مصابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في مدينة خان يونس، إصابتان منها جراء إطلاق نار من آليات الاحتلال صوب خيام النازحين على مفترق شجاعية شرقي مدينة غزة. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ساعتنا الويكاند
1: من 6 ل 9 متاع الصباح
0: مع سلام هني. ميتيو على جوهر اف ام.
2: دقائق على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. توتسويت نحكيو على التطورات الجوية، الطقس اليوم شنية آخر المعطيات اللي قدمها لنا المعهد الوطني للرصد الجوي. الطقس اليوم باش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيفة سحب آخر النهار، وهذا باش يكون خصوصا بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق. درجات الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس، لكن الارتفاع هذا باش يشمل فقط مناطق الشمال والوسط، ودرجات الحرارة باش تبقى في استقرار بالجنوب، وين تتراوح القصوى عموما بين 24 و 29 درجة، وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل بأقصى الجنوب 31 درجة مئوية. البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب، فقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح اليوم من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. دونك بالمختصر في جملة واحدة، طقس اليوم باش يتواصل في استقرار للناس اللي عندها هكا برشا برامج نهار اليوم، ممكن برشا حركة، تستمتعوا بوقتكم إن شاء الله، تستمتعوا بنهير مزيان يعمل الكيف مع أقربكم، مع عائلتكم، مع صحابكم. دونك حاولوا أنكم تبدلوا هكا شوية من عاداتكم باغابوغ على وسط الجمعة، باش تحسوا رواحكم تفرهدتوا شوية نهار الأحد وترجعوا غدوة بحول الله بطاقة كبيرة وكبيرة برشا. خليكم معنا في المتينة الويكاند، نكملوا توتسويت بالموسيقى، بعد شوية نرجع لكم في موعدنا الخاص بأعياد الميلاد من خلال قوم عيدك اليوم.

7:22 في الماتينال ويكاند. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم بمتابعتنا وأخبارنا بالنسبة لصبحية اليوم، ونحكي على التحذيرات. الحقيقة للأسف الشديد على صبح بنكري مضطرين باش نحكي على التحذيرات أو التقارير خليني نقول الأممية اللي هي في الأخر باش تمس وتأثر على مستقبل العباد اللي نتقاسموا مع بعضنا هالكرة الأرضية هذية. دونك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة حضرت في بلاغ رسمي وتقرير رسمي وقالت ردوا بالكم، راهو العالم قاعد يستنزف في احتياطاته من المياه العذبة وتراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية العالمية، ودعت الدول إلى الاستعداد لواقع مائي جديد تتزيد فيه ظواهر المناخية المتطرفة، وإحنا ديجا كنا حكينا عليها وتبعنا عليها واخذينا رأي ليزيكسبير في الموضوع هذا. فقط ما عادش فيه الأنماط المائية يعني متاع قبل كما نقوله سيستم مقبل قادر على تفسير التغيرات اللي قاعد يشهدها العالم من الناحية المناخية. وفي التقرير هذا فما ثلاثة فقرات كبرى. الفقرة الأولى هو أنه 2025 كان من أكثر الأعوام جفافا في تدفقات الأنهار من 35 سنة. شو معناها؟ معناها تدفقات الأنهار اللي هي نغمال ما تتعبى من ذوبان الجليد، من الأمطار، من سيول الأمطار، يعني كان التدفق متاع الأنهار هذية ضعيف جدا في 2025، وهذا ما صارش 35 سنة التالي. النقطة الثانية والفقرة الثانية هي استنزاف احتياطات المياه العذبة، دونك من الاخر دونك المياه الجوفيه والانهار الجليديه والثلوج ورطوبه التربه والبحيرات خليت المخزون نتاع المياه العذبه يتراجع بصفه كبيره جدا، الشيء اللي يخليه يتجاوز سنوات الجفاف من غير ما تتحول مباشره الى ازمات مائيه. والفقره الثالثه اللي هي تراجع متواصل للانهار الجليديه، والمنظمه قالت بانه جميع المناطق الرئيسيه للانهار الجليديه في العالم عاشت على وقع فقدان للجليد للعام الرابع على التوالي، وانهار الأنهار الجليدية أو ذوبان الجليد على أسطح الجبال يعني قاعدة النسبة متاعه تتراجع من عام العام، وهذا للعام الرابع على التوالي يكون تقريبا يعني ضعيف وضعيف جدا. هذاك علاش المنظمة تقول يلزمنا بالحق نحذروا رواحنا للتغيرات المائية اللي دخلنا فيها رسميا في ظل تزايد الضغوط على الموارد العذبة وتنامي المخاطر المرتبطة بالجفاف والضغوط ظواهر المتطرفة. يعني وقت اللي فما نسبة ذوبان الجليد وضعف تدفق المياه في الأنهار الجليدية وغيره، دونك شنو اللي صار؟ صار إقبال كبير جدا على منابع المياه العذبة، والإقبال هذية يخلي زادة الموارد المائية الجوفية قاعدة تنقص عام بعد عام، والشيء هذية يعمل خلل بينسيوغ في الموارد المائية اللي موجودة على سطح الأرض. هذاك علاش يلزم المراجعة تكون شاملة خصوصا كيفاش نستحفظوا قدر المستطاع على مياه الأمطار ونكثفوا من المياه الجوفية بيانسيغ ونجموا نعزوا قدراتنا في كمية المياه الجوفية. الحقيقة التقرير هذا يقول أنه أزمة المياه يعني ماهيش أزمة محلية أو وطنية بركة، هي حاجة عالمية وكل دولة كيفاش قاعدة تقرب لها، يعني كل واحدة بفارق التوقيت كما نقولوا وفارق المكان الجغرافي. دونك يلزمنا ردوا بالنا من النقطة هذية. العالم يستنزف في احتياطاته من المياه العذبة، اش معناها؟ معناها ممكن ممكن ممكن ونقولوا هذا يرى امكانيه وارده على المدى البعيد انه ما عادش حتى المياه العذبه ولا المياه المعلبه اللي قاعدين نستهلكوا فيها توا تنقص برشا، وما عادش نلقاو عيون او منابع للمياه العذبه هذه نجموا نعبيو منها الماء اللي قاعدين نشربوا فيه، دونك باش نضطروا للعوده للمياه الموزعه عبر الانابيب، للمياه اللي توفرها الشركات الوطنيه او الشركات الخاصه انت والدوله بيان سور. وهذا يظهر لي يزيد ياكد اللي احنا في حاجه ماسه لمزيد الإرشاد وحسن التصرف في المياه ومعالجتها، وإن شاء الله بيان سور المسؤولين والمنظمات الحكومية والإدارات والوزارات، مش نحكي في تونس بركة راهو هذا على صعيد العالمي، يفيقوا بالوضع هذا ويقوموا بالاستراتيجيات اللازمة باش ننقذوا الوضع المائي. خلينا نقولوا من 10 سنين هذا المدى يسمى القريب، والمدى البعيد على 30 سنة كان حيانا ربي بخير بالطبيعة. مشوارنا يتواصل في الماتينال ويكاند، بعد شوية باش نرجع لكم بأخبار أخرى إن شاء الله باش تكون أكثر إيجابية بيان سور، أما ما فيها بيس نفهموا شنو اللي قاعد يصير وشنية آخر التقارير. راح نحكي لكم على تقرير صادر يعني في 48 ساعة اللي تعديت عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم
المتحدة اللي تأكد أنه تراجع الموارد المائية العذبة واضطراب الدورة المائية للعالم يلزموا نقوز هام، نقوز كبير خليني نقول يهتموا به كل المسؤولين وكل الدول اللي يلزمها تحمي السكان متاحة أو المواطنين متاحة. وتعرفوا أنه لا حياة بدون ماء، والماء حاجة يعني حياتية وضرورية جدا للحياة. يلا نواصل المشوار، ماجد المهندس بعد شوية، ساموزين وأحمد الشريف، وأكيد باش ننوعوا برشا في أخبارنا لليوم. خليكم معنا.

على جوهر اف ام توصلنا على 47 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. باش نحكيو توت سويت على لي كونكور, خصوصا وقت اللي تكون فما مناظرة خارجية للانتداب. ونعرف اللي برشا باش يسمعونا صباح اليوم وجهتهم باش تكون الأسواق الأسبوعية, وديما فما أكل ملاحظات نتاع نقص في المواد الغذائية, نتاع وين المراقبة, وين الأسعار, هاي وزارة التجارة حددت الأسعار, شبيهم فماش تطبيق للتسعيرة هذية, ويقولوا لنا اللي فما نقص كبير جدا في أعوان وفرق المراقبة الاقتصادية في تونس. هذاك علاش حبيت نذكركم أن وزارة التجارة مؤخرا أعلنت رسميا على قرارها بفتح مناظرة خارجية لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية. بيان سور الأعوان هذوما باش يتم انتدابهم عن طريق مناظرة خارجية, والقرار هذايا ولا الانتداب وأجل الترشح باش نقدم لكم توت سويت بعض التفاصيل عليهم, على خاطر توزيع الأعوان المزمع انتدابهم باش يكون بين الإدارات المركزية ومختلف الجهات في إطار تعزيز الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة الاقتصادية في تونس. وزارة التجارة وتنمية الصادرات قالت الكونكور هذا باش يتحل نهار 10 ديسمبر 2026 لتقديم الترشحات عن بعد, وباش تصير الترشحات فقط على موقع وزارة التجارة وتنمية الصادرات. دونك جوجل صغيرة تعملوا غوشيرش باش تلقاو اليان اللي وصلكم. أما نذكركم ديما بالتاريخ, هو 10 ديسمبر موعد الفتح نتاع المناظرة الخارجية هذه أو لكسي كما نقولوا لتقديم الترشحات. تقريبا من المرات القليلة اللي فما مناظرات خارجية هكا نسمعوا بها قبل بشهر من اللي تتحل. اليوم 11 أكتوبر, يعني بالضبط شهر أكثر, شهرين أكتوبر نوفمبر ديسمبر.

0: ملحمزين حلفت لك وصلنا لثمانية على جوهرة فام وقيت باش نعمل وطلع على الجرايد التونسية شنو حكيت اليوم؟
1: ريفو دو بريس
0: صباح النور. أهلا وسهلا يا بسمة. مرحبا
2: نهارك فل سنة. مرحبا صباح النور للي خلتوا يسمعوا فينا الوقيت هذا. مرحبا بالجميع على الوقيت متاع جولة الحقيقة بين أبرز العناوين في الجرائد والمواقع الإلكترونية اليوم لحد. نبدأ بصفحة 13 من جريدة الشروق وموضوع مهم تهدد سلامتهم الجسدية والنفسية. عنوان لمقال يتحدث على صفقات مشبوهة تستدرج الأطفال للانحراف. في نفس السياق هذايا حديث أيضا في مقال آخر على سموم كانت ستوزع على المستهلكين في عقارب مخدرات وأقراص خطيرة في قبضة الحرس الوطني. عنوان بالبنط العريض على الأولى من جريدة الشروق حول قضية التجاوزات البلدية حلق الواد. القضاء يصدر حكمه ضد رجل أعمال ماهر شعبان 5 أعوام ومثيلتها لرئيسة البلدية السابقة مع خطية مالية بمبلغ يتجاوز 2 مليون دينار. يعود ذلك إلى قضية تتعلق بتجاوزات إدارية ومالية وتدليس وثائق وتجاوزات قانونية وفقا لما ورد في وثائق الملف هذايا والأبحاث المتعلقة بالقضية. على صباح نيوز نقرأ بعض المؤشرات السياحية الإيجابية. مشاريع تطوير استعدادا لموسم 2027 في مارينا المونستير، من ذلك ارتفاع عدد الوافدين وليالي المقضاة بالجهة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. من أخبار الجهات أيضا في صباح نيوز مبادرة مهمة في معتمدية جرزونة، عمل تطوعي قام به عمال وأبناء المنطقة للتعهد وتبييض ودهينة تهيئة 24 قاعة مدرسية وجامعية. المبادرة هذه تجاوزت الأسوار متاع البيروقراطية وحتى يوافق سي فلان وسي فلتان، ومن خلال المبادرة تم تهيئة القاعات هذه 24 من غدوة الاثنين تصبح القاعات هذه صالحة ولائقة ومقبولة جدا باش تستقبل تلامذة وأيضا المربين في خدمة خلينا نقول عمل تربوي مريح نوعا ما. النشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية فيها خبير يتعلق ب قافلة مساعدات إنسانية يطلقها الهلال الأحمر التونسي موجهة إلى الهيئات الجهوية للهلال في 24 ولاية. بالطبيعة القافلة مساعدات باش تنطلق من المركز في تونس العاصمة في إطار تظاهرة شهر إنسانية تونس بين 7 أكتوبر و 7 نوفمبر، وفي إطار أعم اللي هو الاحتفال بسبعينية الهلال الأحمر التونسي. أحسن حاجة في الاحتفال هذا أنه باش يتم إحداث نوادي للهلال الأحمر في المدارس وفي المعاهد وفي الجامعات دعما بالطبيعة للأنشطة المدنية الإنسانية للمنظمة في تونس الكل. على صريح والله نحديث على المسيرة اللي باش تنظم نهار 17 أكتوبر باش ينظمها اتحاد الشغل، تحديدا جبهة مدنية اجتماعية تشارك فيها منظمات هيئات وجمعيات الكلهم باش يعملوا هالمسيرة هذه تسليطا للضوء على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المطروحة حاليا في الفترة هذه في البلاد. نختم بالشعب نيوز حديث على مسيرة الكرامة التي يخوضها أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ 27 سبتمبر اللي فات سيرا على الأقدام. خرجوا من سيدي بوزيد عودة على مجرى على مشارف كندار، اعتداء على زوز من المشاركين في القافلة أو المسيرة هذه اللي كيف مجرى كيف على مشارف برج السدرية. زادة أكدوا المشاركين فيها أنه المسيرة ككل منعت من مواصلة طريقها جماعيا نحو العاصمة، وكلنا تبعنا ما تم توثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسيرة هذه. توثيقهم زادة لما قالوا أنه تعامل أمني عنيف مع المحتجين وفقا للإطار التنسيقي للمسيرة هذه اللي نعاود نذكر أنها تطالب بتطبيق القانون عدد 18 وتشغيلهم على أرض الواقع بدلا الاكتفاء بالوعود في كل مرة. هذا تقريبا أبرز ما تنجموا تقرأوا في جرائد ومواقعنا لحد.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك الصحة على الجولة هذه. وتسويت نبدلوا الاختصاص ونعم نطلع على الأخبار الرياضية شنو فيها من نتائج كواليس ومتابعات بشي أمنها. تسويت وليد الجزيري في سبور بريس. سبور بريس وليد صباح النور، اهلا وسهلا يا وليد.
3: صباح النور سناء، اهلا وسهلا بكم. جولتنا في العناوين الرياضيه في الصحف التونسيه نبداوها بجريده الشروق. الترجي ينفرد بالصداره، شروق زادت حدثت على الانتصارات، تقدم سقيت الدائر واتحاد بن قردان تحت عنوان اطاح بالافريقي والنادي الصفاقسي بن قردان وسقيت الدائر ثائران. الرابطه الثانيه نتائج الدفعه الاولى من مواجهات الجوله الثالثه، واليوم نلعب الدفعة الثانية. كرة اليد قطيعة بالتراضي بين نادي سقيت الزيت والمدرب إبراهيم لاغا ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم يكشف موقف الاتحاد والجهاز الفني واللاعبين من عودة رونالدو، وأكد أنه الناس الكل موافقة أنه رونالدو يلزم يرجع للمجموعة بداية من التربص القادم للمنتخب البرتغالي. صباح نيوز، هزيمة أولى للإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي، نادي حمام الأنف خماسي مؤهل لمباراة النجم. برنامج الجولة السادسة ذهاب للبطولة باش تلعب على ثلاثة دفعات. الصريح نتائج كرة اليد والسلة، والصريح زادت تحدثت على مقابلات البارح في البطولة ومقابلات اليوم، تحدثت زادة على البطولات الأوروبية خاصة البطولة الإسبانية، فوز برشلونة وفوز ريال مدريد.
0: اليوم ولا البارح؟
3: البارح ربحوا،
0: ربحوا زوزة.
3: هاي بي
0: مال انتي فرحان على الاخر؟
3: لا عادي، الأولاد مغرومين بهم
0: بالضبط. شكرا لك وليد الجزيري، يعطيك الصحة على الجولة هذه. ترجعنا بعد أقل من نصف ساعة من خلال نشرتنا الرياضية الأولى على موجاتنا جوهر سبورت. توتسويت نكملوا المشوار بالميتيو.
4: ميتيو على جوهر أفم.
0: آخر التحينات وصلتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم لحد 11 أكتوبر 2026 طقس مغيم جزئيا فتدريجيا، كثيف السحب آخر النهار بالجنوب مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالجنوب أيضا، لكن ببقية المناطق بشكون السحب عابرة. درجات الحرارة في ارتفاع طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار بالجنوب، تتراوح القصوى عموما بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 21 درجة بالمرتفعات الغربية، وتوصل بأقصى الجنوب اليوم لل 31 درجة. البحر بش يكون شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب، فقليل الاضطراب ببقية السواحل. الريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وتكون الريح ضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. دونك طقس في استقرار نهار اليوم، تستمتعوا به إن شاء الله، وإن شاء الله تعديوا أحلى الأوقات متونسين معنا في الماتينال ويكاند. وعلى جوهرة فام يتواصل المشوار بالموسيقى توتسويت، وأكيد نرجع لكم بمتابعات أخرى. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل.

يارا توصلنا ل 8:26 دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. وإحنا اليوم من خلال متابعتنا وأخبارنا حكينا في وقت سابق في المتينة البيكاند على وضعية الميدة المائية في العالم أجمع، والحقيقة هكا الأخبار تجبد بعضها والأكتواليتي تجبد بعضها في إطار الربط بالأرقام بآخر التصريحات. حبيت نذكركم مستمعينا ونذكر الأسرة التونسية بصفة عامة، اللي إحنا إن شاء الله تخي بيانتو باش يكون فما عطلة نصف الثلاثي الأول اللي باش تكون وتنطلق إن شاء الله في 26 أكتوبر. دونك نقولوا احنا جمعتين أخرين، وبالمناسبة هذه حبيت نذكركم بواحدة من الوجهات الجميلة جدا في تونس للناس اللي تحب تعدي أيامات، وعلاش ليه تستنفع بالحمامات المخصصة للاستشفاء بالمياه المعدنية، واللي تقريبا 25% من عدد الحمامات المخصصة بالبلاد التونسية للاستشفاء بالمياه المعدنية. تعرفوا وين موجودة؟ موجودة في جابس، وجابس في أكتوبر تكون جميلة جدا. هي الحقيقة جميلة جدا في كل الأوقات، أما أكتوبر نوفمبر ديسمبر تنجم تكون وجهة العائلة التونسية إذا صادفت بيانسيغ عطلة. وهو ذكرتكم بموعد العطلة، ونذكركم زيدا اللي جابس سنويا راهي تستقطب 3 ملايين زائر من طالبي الاستشفاء بالمياه المعدنية. بطبيعة هذه تصريح رسمي صادر عن المدير العام بيانسيغ للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه سيد محمد السخيري. دونك علاش ليه تنجموا تكونوا موجودين في جابس في الأيام القليلة القادمة، وهذه كان في إطار فعاليات أيام الشراكة والاستثمار بجابس. دونك إن شاء الله جابس نشوفوها أجمل ديما، وإن شاء الله عديد المدن التونسية والولايات التونسية تعيش على واقع انتعاشة السياحة الداخلية اللي نعملوا عليها برشا في العطل الرسمية في بلادنا، كيما عطلة نصف الثلاثي الأول، كيما عطلة ديسمبر، عطلة الشتاء ورأس العام. متابعتنا وأخبارنا تتواصل بعد دقيقتين من زمان مع وليد الجزيري في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية من خلال جوهرة سبور. خليكم معنا.

0: Kun fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité. Jawara Sport.
0: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
2: الوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
0: اريدو طور عالمك جوهر سبور
3: صباح النور صباح الورد 8 اهداف في الدفعه الاولى من الجوله الخامسه ذهاب للبطوله اول هزيمه للنادي الافريقي والنادي الرياضي الصفاقسي في ملعب 15 اكتوبر نادي الرياضي البنزرتي يتعادل مع الاتحاد الرياضي المنسيري 0-0 مباراه عرفت اصابه مهاجم الاتحاد الرياضي المنسيري احمد بوصيده. باش نحكيو على اصابه احمد بوصيده مهاجم الاتحاد الرياضي المنسيري اصابه منذ بدايه المباراه على مستوى الراس وتم نقله للمستشفى لتلقي الاسعافات. احمد بوصيده لاباس وعاد مع الاتحاد الرياضي مع ملعبية الاتحاد المنسير وبقيت التفاصيل مع السيد علي البحوري الناطق الرسمي للاتحاد الرياضي المنسيري.
4: اللاعب احمد بوصيده كما ريتو في بدايه المقابله كان تعرض لاصابه على مستوى الراس سقط بعدها على الميدان وحاول يرجع اللاعب لكن الغالب ما نجمش اون فان كونت لا عنده جوج اصابات اصابه على مستوى الراس عمل 5 غرز واصابه اخرى على مستوى الكاحل تستوجب فحوصات اضافيه في مدينه المنستير ان شاء الله اللاعب يرجع في القريب العاجل الغالب هذا اليوم كان في بدايه المقابله وان شاء الله ما عادش نشوفوا اصابات وربي يستر كل لاعبي الاتحاد الرياضي المنستير. اهم نقطه بربي نحب نوضحوها في الصفحه الرسميه راهو رغم الاتفاق بين هيئه الاتحاد المنستيري وهيئه النادي الرياضي بنزرتي على دخول الجماهير وكان فما اجراءات معناتها ما بين زوج هيئتين لكن الله غالب امور اخرى خارجه عن نطاق هيئه السابيه وهيئه المنستير منعت جمهور الاتحاد اللي تحولوا بعدد غفيره نطلبوا منهم الاعتذار راهو حاولنا وامور تتجاوز الحقيقه كل معناتها المسؤولين على غالب هذا فما قانون في تونس يمنع دخول الفرق الزائره ان شاء الله يقع اعاده النظر فيه باش على الاقل الجماهير كي تتنقل تلقى استقبال وبالمناسبه نشكر جماهير نادي البنزرتي وهي نادي البنزرتي على الاستقبال وعلى حفاوه الاستقبال لكن على غالب جمهورنا عدد كبير منهم ما دخلوش وان شاء الله يقع اعاده النظر في الموضوع هذا في القريب العاجل.
3: تقدم سقيط الدائر وانتصار تاريخي في أول مباراة مع نادي الرياضي الصفاقسي في الرابطة الأولى انتصار تقدم سقيط الدائر هدف لصفر هدف محمد علي العمري دقيقة 30 يسري بن كحلة وانتصار فريقه.
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على 3 نقاط معناتها على العهد نتاعنا ثالث مباراة على الأرض نتاعنا معناتها نجيبوا فيها العلامة الكاملة. اليوم كنا مع منافس معناتها محترم جدا معناتها نادي الرياضي الصفاقسي من الفرق الكبيرة كان فما كلام أنه سقيط الدائر حقق 8 نقاط من 12 خاطر ممكن ما لعبش ضد الفرق الكبيره لكن اليوم صدمنا بنادي كبير معناتها نادي الرياضي الصفاقسي معناتها في العرق نتاعو واللاعبين اللي موجودين معناتها فهمت كذلك اول مباراه دربي بعد 30 سنه معناتها كانت مهم برا معناتها كان عندها طابع خاص حضرناها كوم الفوز.
3: نبيل الكوكي مدرب السياسات ثم حاجات تنخر في الجمعيه
6: ماهوش بارازار هو نهار ثاني اليوم دونك الماتش اللي فات ما عنديش نظر اليوم عندي نظر لانه في لي مومون انتر غيمي ديفيسيل دونك جو سوي لا ام ماتش شفناه معناها دونك ضيع 45 مينوت تقريبا كامل نتاع بريمير ميتون نقولوا 35 مينوت ضيعهم ما تنجمش معناها كنت نعرفوا كنا نعرفوا السيناريو نحن نعرفوا كيف باش تلعب جروبي تستنى في بالاريتي في توش في كورنير دونك هذاك اللي صار معناها على غالب مالوريزمون على كورنير قبلنا هدف لا لا من شوف يعرفوا ويعمل بالاسامي وجمهور السي اس اس يعرف وجمهور السي تاع سي اس اس والعلمين صحاح نضاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنا كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه دار نعرفوا انا ما حاجه جديده وانا عملت اكسبيرينس تكلمت اليوم باش ما تكلمش تقول تكلم وقت الربع تكلمت اليوم خاطر عيب لا مش فساد نتاع فساد فساد نتاع نتاع فساد لا اي اي اي ناس تخو اي ناس تخو الكادوات هيبه هيبه هيبه هيبه سميوها هيبه في تونس.
3: الترجي الرياضي التونسي يربح الاولمبي الباجي 3-1 ثلاثيه الحازم المستوري دقيقه الثانيه 13-48 هدف الاولمبيك الوحيد سجله حمزه المبروك دقيقه 59 اول انتصار للمدرب الجديد للترجي بابلو فرانكو في حواره مع زميلنا رضا الخليفي.
7: السلام عليكم. First of all, I have to say that it's a huge honor to be here with you guys. It's an amazing club like Esperance. From there also a happy day because we started this adventure with 3 points. I think in the first half we played any doubt the best football of the season because I watched all the games so far and I think I didn't see the team playing with that quality, with that speed, with that understanding of the situation, scoring goals, creating many goals scoring chances.
3: مدرب الترجي قال فرحان اني متواجد على رأس الإطار الفني للترجي. قدمنا مباراة محترمة باش نواصلوا نخدموا ونقدموا بالفريق في قادم الجولات. اتحاد بن قردان يربح النادي الإفريقي 2-2. دانيال افتتح نتيجة للاتحاد دقيقة 18، وسام الشريمي عادل دقيقة 24، والصالحي منح 3 نقاط للاتحاد بن قردان دقيقة 90+6. اليوم الدفعة الثانية من الجولة الخامسة الذهاب، مضي 2.5 ساعة، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، تحكيم أمير العيادي، وفي الفار محمد علي قروية نجم المتلوي الملعب التونسي، فرج عبد اللاوي حكم المباراة، وفي الفار هيثم قيرات شبيبة العمران مستقبل المرسى، محرز المالكي يحكم المباراة، وفي الفار البرتغالي أندري فيليب، وعلى أرضية الملعب الأولمبي بسوسة النجم رياضي الساحلي واجه نادي حمام الأنف، تحكيم أحمد الذوادي، وفي الفار هيثم الترابلسي. مدرب النجم براكوني استدعى 20 لاعب المباراة اليوم، صبري بن حسن، رائد القزاح، وجد كشريدة، أسامة عبيد، ريان عنان، حسام دكدوك، فيليب ديارا، محمد حسين، أحمد الزرقاتي، ناجح الفرجاني، دياكيتي، عبد الله العامري، ريان جارا، سانجور، نزار السميشي، أشرف بن ضياف، ياسين الشعباني، أوسكار، وكينغسلي إيدو. النطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي مروان نتفيف حيقول أي شغب في مباراة اليوم قد يحرم النجم من جماهيره في مباراة النادي الرياضي الصفاقسي القادمة.
8: جمهورنا العزيز الغالي، سنة 2026 أنت كنت بطلها بدون منازع، وقفتك التاريخية مع جمعيتنا وإنقاذك ليها من مصير مجهول. صائفة الماضية جمهورنا قدم درس في محبته ووفائه للنادي متاعنا النجم الرياضي الساحلي، وهذاك علاش بعد التضحيات الكبيرة اللي قدمها جمهورنا احنا مش ممكن نسمحوا انه فئة قليلة تولي سبب نتاع مضرة للجمعية. احنا عنا ثقة كبيرة في جمهورنا ونعرفوا انه جمهورنا واعي ويلزموا يعرف مباراتنا ضد النادي الرياضي اللي حمام لمف بصورة لا يقدر حدوث اي مشكل سواء في الفيراج او في المدارج. رانا باش نلقاو رواحنا في المباراة القادمة ضد النادي الرياضي الصفاقسي هوني في الملعب الأولمبي بسوسة بدون حضور جمهور، وتعرفوا المضرة متاع الشيء هذا رياضيا وماديا بالنسبة لنا خاصة في المرحلة هذه. وبالتالي مساج للناس الكل في ماتشنا ضد حمام لمف هوني في الملعب الأولمبي بسوسة، نكونوا الناس الكل يد واحدة وصوت واحد خلف جمعيتنا ونشجعوا فريقنا من أول دقيقة حتى لنهاية المباراة. لطوال أنت لديها
3: وبلغ تنظيمي بمناسبة مباراة اليوم بين النجم ونادي حمام الأنف القاصدين مدارج الشن والفيراج ضرورة القدوم من جهة كشت البليك وتوجه يمينا نحو مأوى طريق القلعة الصغرى المخصص لهم. القاصدين المدارج المغطاة استعمل المأوى الرئيسي قبلة المدارج المغطاة، القاصدين المنصة الشرفية والمقصورات استعمال المأوى الأيمن والمأوى الرئيسي للقاعة المغطاة مع إلزامية استعمالهم للمسالك التالية: طريق القلعة الصغرى عبر أسفل الجسر، طريق بحسين العمارات، التقسيم البلدي جديد عبر جوهرة، فتح باب الملعب باش يكون نصف النهار. الرابطة الثانية مردود كبير للملعب السوسي البارح وانتصار هام أمام بعث بوحجلة 3-0 مستقبل سليمان، يخسر ضد جمعية مقرين 3-2. النجم الخلادي يتعادل مع السكك الحديد الصفاقسي 0-0. مكير المهدية تتعادل مع هلال مساكن 2-2. مستقبل جابس يخسر ضد هلال الشابة 2-2. هلال الرديف يخسر ضد النادي القربي 0-0. كرة اليد الجولة السادسة ذهاب، النجم الساحلي يربح مكار المهدية 29-26، بعث بن خيار يربح جمعية الحمامات 26-25، سبورتينغ المكنين يربح اتحاد منزل التميم 29-27، ترجي يربح المنزه الرياضي 36-28، النادي الإفريقي يربح نادي كرة اليد بجمال 38-32. كرة السلة الجولة الخامسة، اتحاد الأنصار يخسر ضد النادي الإفريقي 46-64، الملعب النابلي يربح نادي كرة السلة بحمام سوسة 80-63، النجم الراتسي يخسر ضد ديليت غرومبيلة 83-84، شبيبة القيروان تربح نجم حلق الواد 90-60. جاد الجوادي مدرب مساعد الشبيبة انتصار هام بعد مردود مباراة المنسة.
9: أهم حاجة هي المانيير اللي ما عجبتناش الناس الكل في الماتش الأخراني كونتر المنازة، لانفين تاع الجوارات وهذا الكل نتحملوا فيه احنا مسؤوليتنا. الجوارات هذاك على شنو خدمنا برشا النهارين اللي تعداو وجوارات قابلين للشيء هذا ولازمنا نتفاهموهم زاد هما ضحوا برشا بريباراسيون جوارات عاملين ثلاثة بريباراسيونات في سيف كهو دونك فما تعب لكن ديما ما نعطيوش اكسكيوز ديما هذيك المونتاليتي اللي لازم نخدموا بها ما نعطيوش ديزكسكيوز خدمنا بالكدا حكينا برشا اكثر من اللي ترانينا النهارين اللي تعداو
3: النجم الرياضي الساحلي يخسر ضد الاتحاد الرياضي المنستيري 51-58 حمزة بن سليمان مدرب مساعد النجم الغيابات أثرت على الفريق
10: أول حاجة سبيسيون مستير نهارد لك رحنا كما سبق وقلت قبل ريدو تاع الماتش عالي شوية ربع ست مازلنا في ديبي سيزون ومازلنا في البيت عنا برشا غايبين عنا برشا مصابين لبسونس تاع الكابيتير عمر الوحدي لبسونس تاع حمزة بحجوبي الافكتيف غدوي شويه اليوم الروتاسيون كانت ناقصه شويه اللي من الاول كانوا كونسونتري يلعبوا ماتش باهي ميتون الاول ميتون الثاني رجع عليهم متعب ونفس الكونسونتراسيون كثر الديشي انا مال جيري الدوزيام ميتون ان شاء الله يرجع ناخذ الاكتيف شويه بشويه ويرجع يكتمل الافكتيف وقدر الله وتحسن النتائج وتكون الفريق
3: انتصار الاتحاد يتحدث عليه اللاعب حسام المهملي
11: بعد بارتي قوية طبعا الديربي متخلناش ماتش بالباهي بولي بين ميتون وميتون دخلنا رجعنا رواحنا قلنا لازم نعمل ريكسيون الحمد لله جاي الربح وجاي ريكسيون بعد تلك فورة بلادنا مع خبرة كلاس مختار بلاد الكل أمريكان بلاد الكل خويا اليوم ركزنا نرجعوا في الفرح الحمد لله
3: منظمة أوجيسي تنظم اليوم بداية من الخمسة متاع العشية في قصر الرياضة بالمنزه في قبة المنزه سهرة كبرى في الكيك بوكسينج تجمع 24 ملاكم من مختلف أنحاء الجمهورية في المجموع 12 نزال احترافي والجمهور على موعد رياضي مميز يهدف إلى إبراز مواهب أبطالنا ودعم تطور رياضة الكيك بوكسينج في تونس. الدوري الإسباني برشلونة تربح خيتافي 3-0 ريال مدريد يربح في ريال هدف لصفر ألافيس يخسر ضد أتلتيكو مدريد هدفين لهدف الدوري الإنجليزي أرسنال يربح ليدز هدفين لهدف تشيلسي يربح بورموث 5-1 التعادل هدف لهدف بين المان يونايتد وتوتنهام قمة كبيرة اليوم 4:30 ليفربول المان سيتي الدوري الإيطالي الانتر يربح بارما 3-0 الخمسة اليوم ساسولو يواجه الميلان كاليري يواجه جوفانتس 8 غربع والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
12: جوهرة اف ام
13: تسمع اوتوموتو
14: منو سنهار لسياتين على جوهرة اف ام
13: تتابع آخر أخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الإكسبير.
15: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
14: جوهرة
16: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين اليوم في ام جي مجموعه لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
14: جوهره اف ام
16: بوبليسيتي
13: ماتينال ويكاند
14: من 6 ل 9
13: مع سنة مهندي.

0: ماتينال ويكاند، مرحبا بكم الناس الكل. رجعنا لكم مع جوهرة سبور بآخر فقرة اليوم تكون معنا، اللي هي علم الشاي مع الأستاذ ناصر شعلول. توت سويت
1: علم الشاي.
0: صباح النور يا ماتر، إن شاء الله نهارك سعيد.
2: نهارك أسعد سنة، كذلك أسعد لجميع المستمعين والمشاهدين، منال وعبد الحميد كذلك، وسعاد العدواني معالج في ستاندار.
0: موضوع جديد اليوم في علاقة بالقضايا اللا أخلاقية.
2: لا أخلاقية، مش الأخلاقية،
0: أي اللي قاعدين نسمع بها من هنا ومن الغادي وتكون مثيرة للجدل وتهز الرأي العام. واليوم باش نركزوا على نقطة هامة جدا تم تداول فيها، لكن ما فيها بس أنه نتوسع فيها ونفسرها. شمعناها إنعدام الرضا بموجب السن القانونية.

0: الحقيقية، والحقيقة أنا مانيش نخرق سرية التحقيق، لأنه اللي قاعد نراه فيه في وسائل التواصل الاجتماعي هو خرق فاضح لسرية التحقيق ولقرينة البراءة اللي يتمتع بها أي شخص،
1: واللي تنصب المحاكم على الفيسبوك على
0: الفيسبوك
1: قبل ما تخدم خدمتها المحاكم
0: تخدم خدمتها
1: الحقيقية.
0: وراه السيد قاضي التحقيق المكلف كان بإمكانه، وهو معناتها ماسك بيد القضية، أنه ينجم يمنع الظهور الإعلامي لأي شخص يتناول القضية متاع القاصر هذه، وينجم يمنع التداول على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في هذه القضية، باعتبار أنه هو المؤهل في ذلك الوقت عندما تعهد بهذا الملف بموجب قرار فتح بحث من النيابة العمومية باش يمنع أي تداول للقضية هذه. احنا مثلا توا في الاخبار توا بكري ولا في معرض الصحف يتم تداول احكام، هذيك راهو احكام ليست خرقا لمبدأ سرية التحقيق، باعتبار أن الأحكام تم نشرها وخرجت، وبالتالي لا نتدخل في سرية التحقيق. اليوم شنو نحكيو على حاجة على غاية من الأهمية، وهي الانعدام الرضا بموجب السن. كي نقولوا انعدام الرضا بموجب السن سنة، أي أنه هي قرينة قانونية قاطعة تفترض أنه انعدام الرضا هو معناتها موجود بموجب سن الضحية أو زعيمة المضرة. علاش نقول الكلام هذا؟ باعتبار أنه كلمة الضحية في قانوننا التونسي ما ظهرت هي كان في القانون عدد 53 تاع 2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية، ثم تطور التشريع وولى في القانون عدد 58 لسنة 2017 ولينا نحكي على الضحية طفلا أو الضحية امرأة في قضايا في القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة والطفل. والعنف راهو بشكله معناتها المتعدد، حتى العنف الجنسي موجود في المجلة. المشرع في 2017 اعتبر أن الضحية كانت طفلا أو فتاة سنها دون 16 عاما كاملة مفترض انعدام رضائها إذا تم الاعتداء عليها. بمعنى ألا تم تداوله في وسائل الإعلام، البنية مشيت بسقيها، البنية مستهلكة، البنية عملت، البنية دارت، راهو هذا الكل يتفسخ باعتبار أنه الطفلة عمرها أقل من 16 سنة. في الظاهر أنه هي راضية ومشيت بساقيها وكل، لكن سادتي الكرام اللي قاعدين تقولوا وقاعدين تحكموا في الفيسبوك، راهو حكمكم غلط، والحكم راهو للقضاء، وربي سبحانه وتعالى قبل القضاء وقبل كل شيء. لكن راهو بموجب السن اللي هو أقل من 16 سنة انعدام الرضاء مفترضا، وبالتالي ما تبدأوش تزايدوا على حتى حد أنه هو الطفلة راضية، هو الطفلة مشيت على ساقيها ومشيت كذا وجابتها صاحبتها. أذكر وفما تهمة أخرى متاع نقل الطفل من المكان الذي وضع به والديه، ما يسمى بالتحويل الوجهة. أذيك تهمة أخرى في الفصل 237 إذا ما منيش غلط، 237 مجلة الجزائية. بقى راهو ما تم نقاشه وتداوله راهو مجانب للصواب، باعتبار أن المشرع 2017 قال أنه السن إذا أقل من 16 سنة فإنه الانعدام الرضا مفترض، أي أن انعدام الرضا هو بقوة القانون. إيه المشرع شعمل في 2017 بموجب القانون عدد 58؟ قال الاغتصاب في صورة ما إذا حصل لأقل من 16 سنة راهو السجن بقية العمر. كان السجن أقل، كان السجن 20 سنة توا، ولا بالقانون وبانعدام الرضا للسن معناتها الفصل كما قلت الفصل 227 جديد اللي تم تنقيحه، ولا انعدام الرضا كما قول أقل من 16 سنة، فبالتالي العقاب يكون بالسجن المؤبد. إيه إذا ما فماش اغتصاب وفما كان فاحشة، وما تعرف التعريف متاع الفاحشة أنه كل معناتها حاجة مست بدن المتضرر وخدشت عاطفة الحياء لديه. هنا النص يتطور يقول أقل من 18 سنة في الفاحشة يعاقب بالسجن كذا كذا، معناتها فما حماية للأطفال لا تعرف أنت

0: الطفل حسب مجلة حماية الطفل اللي صادرة عام 95 هو من اللي يتولد حتى الوين يبلغ 18 سنة يعتبر ديما طفل وديما معناتها يتم حمايته. هو سنة وكان نحل قوس صغير تعرف في أواسط القرن العشرين تقريبا في الأربعينات الخمسينات ظهر علم جديد هو اعتبروه كأنه علم معناتها تابع لعلم الإجرام. تعرف خطر علم الإجرام الكريمينولوجي ظهر في القرن التاسع عشر، لكن علم الضحية اللي أهملناه احنا في تونس العديد من المرات قعدنا لهين بشخصية المتهم العقاب اللي بشيخ المتهم والضحية تركناها جانبا معناتها بردي دون لا ناتور ما تعرفش عليها شو مشي يصير لها نفسيا اجتماعيا جسديا ما تعرفش عليها. ظهر في تقريب الاربعينات والخمسينات من القرن العشرين علم جديد يتسمى الفيكتيمولوجي، وانا دعوة للطلبة متاعنا في كلية الحقوق انه يتلهاو بالعلم هذا لانه علم واسع وعلم جديد، وحتى لي سوجي متاع لي ميموار متاعهم ينجم يمشي في علم الضحية. علم الضحية هو علم جديد كما قلت يلزم يشوف الإيذاء اللي صار للضحية، الإحاطة الاجتماعية، الإحاطة النفسية للضحية، علاقة الضحية بالجاني، التفاعلات اللي صارت أثناء القضية ومساهمة الضحية في وقوعك. هذا علم كامل، وبالتالي العلم هذا من جانب كبير منه يحكي على سن الضحية ويقول لك الضحية كي يكون سنها معناتها أقل معناتها عالميا أقل من 16 سنة، وفما حتى في بعض التشريع والحقيقة وقت اللي تم مناقشة القانون عدد 58 لسنة 2017 في رحاب مجلس النواب فما شكون من النواب كتلة من النواب تقول لا خلينا نحطه 13 سنة 13، لكن تم الاتفاق بعدها على أقل من 16 سنة في الفصل 227، وفي الفصل الثاني المتعلق بالاعتداء بفعل فاحشة تم الاتفاق على أنه السن أقل من 18 سنة. هو الحقيقة أنا كما قلت ما كنت لأتعرض لهذه المسألة لولا الخلط والأمالغام اللي صارت على مستوى القضية الشهيرة اللي تناولتها وسائل الإعلام واللي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي وكل يدلي بدوله بدلوه. أنا أكثر من ذلك سنة أنه سمعت وريت وقريت وروني، أنا ما عنديش فيسبوك، زملائي وصحابي يوريوني قال لي فما شكون يحكي تيمايته وتاخو واحد منهم وتوا توقف التتبعات ويزي. راهو القانون ألغى قانون 2017 ألغى إيقاف التتبعات بزواج الجاني بالمجني عليها، ألغاه نحاه. قبل كانت وقت الإنسان يعتدي على قاصر ولا يعتدي على إنسان أقل من 18 سنة ولا كذا كان الزواج بالمجني عليها يوقف التتبعات. جاء المشرع قال لك مهما كان حتى ولو أهل الفتاة باعتبارها قاصر يسقطون حق التتبع فإنه يتمتع صحيح بظروف التخفيف، لكن حتى وإن عرب عن استعداده للزواج بالضحية فإنه هذا الطلب يرفض، لأنه قبل كان الزواج بالضحية يوقف التتبعات بشرط أنه ما يطلقهاش مدة عامين. إيه بعد عامين شو نعمل؟ جاء المشرع وألغى الفصل هذا كما ألغى الفصل 207 أكل الشنيع الحقيقة في 12 جويلية 1993 اللي يخلي ظروف تخفيف للزوج الذي يقتل زوجته وشريكها عندما يجدها في حالة تلبس بسبب الخيانة الزوجية. فصل 207 كان الحقيقة وصمة عار في جبين التشريع التونسي. جاء المشرع في 12 جويلية 1993 اعتبر أنه الجريمة هذه كجريمة تامة مش جنحة، اعتبرها جنحة في التشريع القديم في الفصل 207 اعتبرها جنحة، معناتها وكانوا عمل حادث مرور وكانوا ارتكب جنحة متاع اعتداء بالعنف ولا حاجة، فألغى المشرع. ريت كيفاش توا احنا بدينا نتطور شوية حول الاتجاه في علم الضحية باعتبار أنه التشريع التونسي ما كانش عنده تعريف للضحية، كان عنده تعريف للمتضرر المضرور اللي زعم المضرة أما الضحية انطلقنا منها في 2013 وتطورت الضحية وعلم الضحية بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017.
1: وما كانش نتصور فما اهتمام كبير بعلم الضحية أستاذ على خاطر في مخيال العبيد أنه وقت اللي فما عقاب قانوني دونك هذاك هو الجزاء التام اللي يستحقه المتهم
0: تلهينا وكأنه بالمتهم
1: الضحية تاخو حقها ولا الضحية ياخو حقها
0: تلهينا بالمتهم وأهملنا الضحية الحقيقة بكل صدق معناتها باش كل إنسان ياخو حقه القانون عدد 58 لسنة 2017 ولا يحكي على الضحية ضحية كان طفلا كان امرأة أو معناتها إنسان ذو احتياجات خصوصية مع بكل بأسلوب برقي راهو الاعتداء على إنسان عنده إعاقة ذهنية أو غير قادر على المقاومة فإن الرضا حتى وإن كان راشدا يعتبر مفقودا وبالتالي الاعتداءات الجنسية اللي تمس ناس معاقين ذهنيا راهو العقاب لقدر الله في حالة الاغتصاب راهو السجن بقية العمر ونراني نقول على العقوبة مش ننبه الناس أنه هالجرائم الأخلاقية اللا أخلاقية عفوا هي جرائم شنيعة جرائم تدمر الشخص سواء فتاة أو فتاة راهو لي معناتها تدميرا كاملا ما فيها باس أنه التشريع التونسي يتطور حول علم الضحية ولما لا أنه النصوص القانونية تكون متلائمة مع التشريعات الحديثة حول علم الإجرام من جهة والعلم هذا كان تابع لعلم الإجرام لكنه أصبح توا علما مستقلا وهو دراسة نفسية الضحية الملابسات اللي صارت فيها

0: فيسع فيسع. السن وانعدام الرضا بموجب السن موجود في القانون. ما تقولوش في الفيسبوك هاو مشى راضيه ولا مشى راضي ولا مشى وكذا كذا، راهو هذاك ما عنده حتى اعتبار للقاضي الجزائي اللي باش يحكم في القضيه.
1: واضح جدا. مشكور استاذ ناصر شهلول، يعطيك الصحه، فسرت لنا بالقدين نقطه انعدام الرضا بموجب السن في القضايا الاخلاق، القضايا اللا اخلاقيه.
0: لا اخلاقيه اكيد.
1: هو هل يجوز القول قضيه واخلاقيه ولا جريمه اخلاقيه؟
0: هي جريمه لا اخلاقيه وليست اخلاقيه، لانه الجرائم الكل هي جرائم اخلاقيه.
1: اما
0: انا ما حبيتش الحقيقه صباح، ما حبيتش نقول جرائم جنسيه.
1: ولا
0: سمحني
1: ديجا خبيرة اللغة العربية هاي بحضينا ديجا بسمة تقول لي نقولوا جريمة أخلاقية ولا ما نقولوش؟ أكيد ما نقولوش بيان سيغ. أستاذ شكرا لك،
0: شكرا
1: على التوسع هذه اليوم في علم الشيء، ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من الماتينة الويكاند رونديفو بديك العادة من 6 نتاع الصباح وتواصل حتى اللحظة هذه. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل، شكرا لكم اللي تبعتونا، شكرا لكم على التفاعل. إن شاء الله تكون مختلف أخبارنا كفيت ووفيت بالنسبة لليوم، سينون غدوة بحول الله يجدد معكم اللقاء كالعادة في دفعة جديدة من الحلقات والمحتوى المتجدد في كابوتشينو. بسمة سعيدة حاضرة توت سويت باش قدمنا موجز لآخر الأخبار. إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

0: ميلادي.
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكل واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة اف ام بليسيتي.
3: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار مواصلة تنفيذ برامجها الرامية إلى تغطية الفضاء البلدي بكاميرات المراقبة الثابتة والمتنقلة، تعمل بلدية سوسة على إرساء شبكة اتصالات خاصة تعتمد على الألياف البصرية، وتسعى بلدية المكان من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز منظومة السلامة المعلوماتية وتأمين الفضاء العام والحد من مختلف التجاوزات والممارسات المخالفة تحت شعار سوسة مدينة آمنة ونظيفة، والمحافظة على الفضاء العام مسؤولية مشتركة. وفي هذا الإطار أعلنت بلدية سوسة عن طلب عروض متعلق بصفقة اقتناء وتركيز النظام للسلامة المعلوماتية لسنة 2026، وذلك بهدف تطوير التجهيزات والمنظومات الرقمية المعتمدة لتأمين الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة. ودعت البلدية المؤسسات المعنية والراغبة في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل طلب العروض واستكمال الإجراءات المطلوبة وفقا للشروط والأجال المحددة بالإعلان الرسمي. صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت على عدد من المشاريع العمومية بكلفة جملية تناهز 13 مليون دينار، من بينها مشروع بناء نادي الأطفال برفراف بكلفة تقارب 600 ألف دينار. أيضا شملت المصادقة وفق بلاغ ولاية بنزرت أشغال التهيئة والتنظيف للحدائق العمومية والمقابر ببلدية بنزرت، والقسط الثاني لتهيئة وتعبيد المسالك والطرقات برأس جبل، إلى جانب ملحق صفقة يتعلق بتهيئة وتجميد مداخل المدينة ببلدية الحشاشنة من معتمدية سجنان، وملحقي صفقة للدعم اللوجستي والطبي لقسم التوليد ببنزرت. دوليا توالت الإدانات الدولية والعربية للهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين وفق أرقام السلطات السعودية. الرئيس الأمريكي في هذا الصدد قال إن الهجوم على مطار الرياض غير مقبول، مضيفا أنه سيتحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقب هذا الهجوم. من جهته المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندنبرغ أدان الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون ضد البنية التحتية المدنية في السعودية، بما في ذلك الهجوم على المطار وهجمات مطاري الرياض وأبها في وقت سابق من هذا الأسبوع. قال وزير الخارجية الأوكراني في منشور عبر منصة إكس إن الرئيس

0: فلوديمير زيلينسكي يحظى بدعم الشعب الأوكراني، وإن الشعب وحده يملك الحق في حسم هذه المسألة. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن سابقا أن الوقت قد حان لكي يكون لأوكرانيا رئيس جديد، مشيرا إلى أن زيلينسكي لم يبذل جهودا كافية لإنهاء الحرب التي تخوضها بلاده مع روسيا. موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: لبوكو كنت جوهر FM 73-24-3000 بيست اوف بيست اوف مواطن من سبتان بمدى ما تمديد بمدى ولاية المسيح قلبين محطة طريق مقنين سوسة عنا صغيرات كنت اللي يقرأوا في المهدية عنا صغيرات يقرأوا في سوسة وطبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة عنا ما يقارب ناس احنا عامين معناتها الوالي في بالوباها سيد مارمت في بالوباها معناتها نقولوا احنا الصنف في كل كيه معناتها في بالوباها ولكن اللي حد الآن ما حصلنا حتى لا شيء. بعدين ما حتى طريق يربط بين سوسة مقدين.
3: لا نحب نشكركم على البرنامج غير ربي باركيك ما شاء الله جوهر فان نسمع فيكم ديما. لا نحب نبرر في رسالتي لا في مخصص العلف نتاع القطيع نتاع الحمل نتاع الشياء نتاع ياسر هكا ضغط ياسر وما شاطين بكل معناها احنا لاباس فيه كفاه باعت كفاه بدا يطول شي ناجح 15 ناجح يعطوك شكل سداني معناها واحده ما تاكلش 50 غرام في النهار باكي بلاش يزمه نقول لك ياسر بانا وصلت حتى نشوف لها شيء شوف المحل على الاقل في امور العلف
4: ربي نسمع في التلميذ قول جيت مخر 6 دقائق سكروا باب الليسي كيفاش تو هذه نخليو الطفل لبرا والليسي مسكر 6 دقائق ولا حتى ربع ساعة بالك الحافلة وخرت بها بالك سيارتهم أمبان بالك صارت لا باش ما باش ما تجي مخر عاد شلي نخليو الليسي الحارس عادة يبدأ واقف وتدخل تاخذ بيت أونتخي قيم ينبه عليها ولي مثلا معاش تجي مخر خليوها قدام البيت اي كي تصير مشكل تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم ولي امان الحكومه ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا اولاد
5: بالله يا وزارة الصحة وين وينكم انتم ناس تبيع دويات على الفيسبوك يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي ناس تبيع في الماء في الستيرنات ويدوه به ويعطيه في العباد يا ترى صحي ولا مش صحي يا اخي وزارة الصحة وين مشت اش بيهم المسؤولين وكل غايبين ما فهم حتى ما مسؤول
6: حب النداء للبلدية المقنين حوات في جنب في الرمفان تعبير جهود راهو جذي حملتنا والزبان ولا حياة لمن تنادي في رمفان بجهود المقنين
7: حب النداء ذا يوصل لذي الربيع راني أنا تدي كبارانت تدي في بنتي تمشي تقرأ نبدأ يدي على قلبي بنتي تقرأ في حمامتي تسمية اليوم نهبط جمعة السيركيلاسيون مالية صدقني تقوم من 6:30 حضر روح الخمسة 7:05 تهبط المحطة ما هي داري بعيدة على المحطة تبدأ تستنى في اللواجات اللواجات ساعات ما تلقاهمش يبداو كومبلي ويبداو يزحموا على سوق الجمعة خاطر السوق الأسبوعية بحدينا وصلت بدرج تعرف أنت السيركيلاسيون وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسة واللواج يبداو ينبسي باركي خاطر فما نصبة هكا بهكا الجمعة اللي فاتت ما خلاش تدخل الجمعة هذه زادة كتير ساعتين مات ديما وهي باك سيونس ساعتين مات ديما يحرمها منهم كرهبتي خليتها والمدرسة سهلون ما نجمت ندخل خاطر امبوتياج برسا في سوق الأسبوعية راهو ما عندكمش فكرة دخل الليسيات تكلمني بالتليفون علاش مؤسسة تربوية عمومية هكا علاش
8: أنا مواطن من عمالة العين البيضاء مواطن مدينة حفوز ولاية القيروان هذا النداء الثاني يرد يرانا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء رايفها كداش من مواطن يا رسول الله واحد متقاعد كيفنا يجي يوفي الشهرية متاعه يزمو يكري كاميون يزمو يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا ليه هذا المطلب الثاني وراو ديما نسأله ونسمعه في العباد يقولوا جو جماعة البوسطة واحد مرة يقولوا مش يكروا مرة يقولوا مش يبنوا يا أخي نحن نحبه الديوان الوطني البريد يجاوبنا
1: فرق قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 راه جوهرة ما تخليهاش في قلبك. جوهرة اف ام الدنيا.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعه لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
4: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك اورانج
5: جوهرة اف ام.
3: بوبليسيتي
0: جوهرة اف ام. الدنيا

0: 22h en direct. Hashtag JoeRFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoeRFM.
2: Publicité. عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي مجموعه لوازم واكسسوارات سال دو بان ب 19990 في 29990.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: جوهره اف ام
0: بوبليسيتي. جوهره اف ام الدنيا.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: Publicité. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية.
1: إلى هذا الموجز الإخباري. تفتتح وزارة التجارة وتنمية الصادرات يوم 10 ديسمبر المقبل والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 100 عون مراقبة اقتصادية موزعين على عدد من الولايات وفق قرار صادر عن وزير التجارة مؤرخ في 7 أكتوبر 2026. يحدد القرار المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها حسب أماكن التعيين، على أن يتم غلق قائمة الترشحات عن بعد يوم 9 نوفمبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.commerce.gov.tn. دوليا، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع دخول الاتفاق يومه 69 بعد 300 عبر الغارات الجوية وإطلاق النار المباشر على المواطنين وعلى خيام النازحين، إلى جانب تدمير المباني السكنية ما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال الساعات 24 الماضية. تواجه 47 عائلة فلسطينية في خربة الرأس الأحمر جنوب شرقي طوباس خطر التهجير بعد حصار دام 27 يوما إثر مهلة حددها مستوطنون لإخلاء المنطقة مساء اليوم الأحد، بعدما أغلق الجيش الإسرائيلي الطرق المؤدية إليها عبر حفر الخنادق وإقامة الحواجز. جدد الحوثيون اليوم تحذير شركات الطيران والمسافرين من استخدام المطارات والأجواء السعودية عقب الهجوم الدامي الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض يوم أمس السبت، والذي أسفر وفق الهيئة العامة للطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين. لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم عقب مرور الإعصار السياس بجنوب الولايات المتحدة، والذي صنف عاصفة خطيرة من الفئة الثانية، في حين ما زال مئات الآلاف من السكان والمنشآت بلا كهرباء. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر اف ام، تندانس تندانس.
3: برعاية
4: عسلامة، get ready with me، bon plan. And guess what؟
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
5: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة، نهار لحد آخر موعد يجمعنا معاكم في فقرة توندونس بالنسبة للأسبوع هذا. واليوم عنا برشا أرقام، مثلا نجم نحكي على 6 مليون يونيتي، نجم نحكي على 3200 دولار، نجم نحكي على 100 مليون يونيتي. على شنو نحكي؟ نحكي على التليفون متاع الأبل القابل للطي، الآيفون ديو، والتوقعات اللي ترافقوا بعد الإطلاق متاعه في في سبتمبر اللي تعدى. دونك التوقعات الأولى تقول اللي كونوا شحنات لاباري باش توصل 6 مليون يونيتي خلال سنة 2026، هذا بالرغم من السعر المرتفع متاعو. دونك نعرفوا اللي كونوا باش يبدا بيعان التليفون هذا في 23 أكتوبر، لي بري كوموند باش يخرجوا نهار 16 أكتوبر، والاستعداد للطلب باش يكونوا نهار 12 أكتوبر. وكانت أبل كشفت على التليفون هذايا خلال الحدث متاعها في 9 سبتمبر اللي تعدى، والسوم يبدأ من 3200 دولار أمريكي. بالنسبة للآيفون ديو يعتبر أول دخول رسمي لشركة الأبل لسوق الهواتف القابلة للطي، واللي بدأت ملامحه بالظهور على نطاق واسع من 2019 بعد ما جالكسي فولد من عند السامسونج كان خرج للأسواق. وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة Counterpoint Research، تليفون الأبل ينجم ياخو حتى 25% كباردو مارشي من سوق الهواتف القابلة للطي عالميا، مقابل 38% لشركات الهواتف الأخرى في السوق المحلية، وهي تقديرات تعكس حجم المنافسة في القطاع هذا. وتتوقع بيانات السوق اللي كانوا باش تفوت شحنات التليفونات القابلة للطي عالميا 100 مليون تليفون خلال 2026، مع استمرار توسع اهتمام الشركات والمستهلكين بالفئة هذه من الأجهزة القابلة للطي. وتقول التقديرات إلى إمكانية نمو الشحنات العالمية بنسبة 37% على أساس سنوي، هذا في 2027. بالطبيعة الدافع هو دخول أبل إلى المنافسة وتوسع زادة الشركات الأخرى في طرح أنواع جديدة وموديلات جديدة من التليفونات القابلة للطي. هذا شو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش أتوس في لمن
6: جوهرة اف ام،
7: تسمعوا اوتوموتو
8: من نص نهار لسياتين على جوهرة اف ام.
7: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
9: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: متى متى
1: متى. أهلا وسهلا، صباح الخير، مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين، وين ما كنتوا خرجتوا في الدار، كيف كيف كان زادة في الكهرباء تسمعونا شوية في الغاديو، التليفونات لا يعيشكم، ردوا بكم على رواحكم وفي التأني سلامة، وخلينا ديما نمشيو في عقلنا في الكياس، نخافوا عليكم خاطر نحبوكم، وعلى خاطر زادة انتم اللي موانسينا كي نكونوا احنا معاكم على موجات الدنيا وفيها جوهرة فهم موزيك. جينا في الموعد متاعها كيف العادة كل نهار حد من 10 للـ11، من البنت خيلة في الإخراج التقني بونجور، عبدو بالعجوزة في الإخراج الرقمي، صباح الورد سوسو كي العادة معانا، صباحة في التنسيق، إذا ثم سؤالات ولا تليفونات على 36 300 ألف. أنا أحلام غيلان في الأعداد والتقديم، أقول لكم يستنيكم جو حلو برشا الحقيقة في موزيك جينا كيف العادة. نحبوا إحنا الكوجينا صحيح، ونحبوا الفن صحيح، أما زادة نبدأ ونحكيه هكا شوية شوية على الأكتواليتي، ثم كي نتلموا على الطاولة هذا هو الحديث اللي باش يكون محليها الطاولة كي تكون منوعة كيما اليوم استديو متاعنا ديما منوع وديما شباب الحقيقة. نبدأ بك انت شف حلمي الله غالب هوني اليوم مش لي فهم دب الله غالب شايف انت متاعنا شايف صباح الورد سي حلمي،
2: صباح النور، شرح عليكم ان شاء الله تكونوا بخير الناس كل
1: لباسة
2: الحمد لله الحمد لله،
1: ثم تحذيرات حلوة
2: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله،
1: ما نقولوش عليها توا ما نقولوش عليها
2: توا، نشوفوا توا ان شاء الله نقول تربي فما حاجة
1: راني نقول كل شيء غمزني باش نسكت.
2: ايوه
1: اي نورس اش نحويلك؟
3: صباح الخير
1: الكوتش نورس، كالعادة معانا جو سبور لاكتيفيتي فيزيك المزيانة، قلت لكم نورس ما تقلقوش رويحكم هكا ولا لا؟
3: اي تهنيو احنا انتوما عاملوا قولوا كيما تحبوا، احنا على لهنا باش نجيب نضمن لكم اكلتكم والسبور نتاعكم.
1: ايوه سورتو عادك انت منين كوتش انت عاده، وشكون اللي تنصح وشكون اللي تعطيك النصائح وشكون اللي تزيد تمشي معك اكثر؟ الدكتوره ايناس سليم.
3: اي صحيح
1: نحيوها برشا اللي هي اليوم ما تنجمش تكون معنا، ان شاء الله لاباس، نبوسوها برشا كيف كيف. هي الاسم على الاسم وجرب بيجيب القسم
3: ان شاء الله.
1: شنحويلك حليم؟
3: الحمد لله
1: سافا، مرحبا بيك،
3: عايشك ميرسي بوكو.
1: كيف العادة الشيف راهو ديما كي يمتعنا يمتعنا بدايات ما شاء الله. الحقيقة شيء يفرح جمعية فن طهي الجميع، التكوين متاع لي شيف، قاعدين نشوفوا احنا في الجاتو اللي حضرته للجوهرة شباب شباب برشا، نشوف فيه الجاتو الحقيقة. أما الراديو قلت راديو بتوحشت بذية
3: الراديو
1: الراديو الراديو الراديو الراديو الراديو توحشناه انت قبل هذاك الشباب برشا، ويعطيك ذكريات مزيانة. علاش حطيت الراديو هذا بالذات؟
3: خاطر عندنا مع ذكريات كانك حاضره معنا، ياما ركحنا كشي نعرف كل لولو بالضبط.
1: اي دوك كي جات جوهرة
3: اكيد
1: سهلت لكم الامور، وكان الصوت يشرقع هكا في الراديو هذا تاع جوهرة زيدا
3: تاع خروش مادام في نوستالجي مزيانه.
1: مرحبا بيك احلام، شويه اخرى باش نعرفوا معاها زيدا تفاصيل لي جاتو، باش نعرفوا معاها زيدا كيفاش تكونت الشيف، قداش دعمها، نشوفوا الحقيقة احنا هوني في موزيك جينا ديما السكيلز هذو ما نحكي عليهم المهارات والسوفت صغيرة ولا كبيرة، دونك ديما نشجعوا خاطرها تقعد ديما الدار الكبيرة جوهرة فهم اللي تلم ما تفرقش، هذا هو السلوغان تاعنا. يلا شوية وراجعين نمشي اسمها هي الغنية منال

وانتفع نية تحفة يا داخل قلبي دخلة حبك سحلني سحلة الناس في عينيا مرة انت العسل يا نحلة.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا. موعدكم موزيك جينا كيف العاده، الميكلة الفن والاجواء العائليه بيان سور، ونحكي زادة على شنو ثم في الجديد الكل. كي نحكي ونقولوا محلاه العبد كي ربي، محلاه المؤسسات كتربيه زادة
1: إن شاء الله،
0: زادة محلاه إن شاء الله يكون نحكي على الفن التونسي، إحنا كل إن شاء الله يكونوا فنانين تونسا زادة ماخذين حقهم كومي سودوا.
1: أي وإن شاء الله زادة هما زادة حتى الفنانين التونسا الحقيقة زادة يغزر القدام معناتها بطريقة أنه معناتها ماذا بهم معناتها اللي لموه توه متى ما يصرفوش توه.
0: داكور
1: فهمتني معناتها باش نقصد معناتها نقصد اللي نقصد على الاقل معناتها يراو القدام يخبيو القدام يخليو حوايج القدام
0: يتعذوا من السبقو.
1: بالضبط يتعذوا من السبقو الفنانين سبقوا الحقيقه.
0: انا مانيش نحكي على الفنانين اللي تبارك الله ما شاء الله اللي مشهورين واللي ماخذين حيز كبير معناتها من حبه الناس وحتى يبداو سولت اوت كيبداو عندهم مهرجان ولا مشاركات. انا نحكي على الفنانين اللي تابعين الدوله اللي مرسمين مع وزاره الثقافه اللي مرسمين مع التلفزه نقولوا احنا مرسمين دوك ماذا بينا يكونوا الحقيقه الاجور تكون خير. ماذا بينا تكريمهم مش كان وقت اللي توفى وكهوا باش نوليو نهزوا مات عاشي
1: شهي
0: تمر عنبه
1: في عنبه
0: توفى
1: عرجون
0: دونك عنقود. ماذا بينا انا خاقول عاش متمنيه تمره توفى على القولوا عرجون دونك ماذا بينا احنا هاك العرجون هذاك يكون طول الحياه. اي انسان قدم واعطى واعطى من مجهوده في اي مجال كان. احنا حكينا على الفن على خاطر عنا اجيال توا ثم اللي توفوا من ممثلين وفنانين ما يعرفوهمش
1: صحيح.
0: وقدموا برشا للتلفزه التونسيه وقدموا للمشهد معناتها
1: الاعلامي
0: التلفزي المرئي السمعي قدموا برشا حاجات. دونك ما نتفكروهم كان وقت النوستالجي وقت الحنين وقت رمضان نتفكروا شناب نتفكروا عادل يوسف نتفكروا فما ناس اصوات باش تقعد هذيك في الذاكره وما تتعوضش. اصوات ماهيش باش تتعوض بالكل مهما باش نكونوا موجودين في الاذاعات وما باش نكونوا موجودين في التلفز ثم اصوات وثم تيمبو معين ماهوش باش يتنحى مش على خاطر حنين لكن كانت قبل المجهود كبير برشا يا شيف. وانت كيف نحكي معك نورس واحلام المجهود كان كبير ياسر ما كانش ثم اعلاميه يا في با دانترنت كانت لي ريغيرش من الكتب كان التفكير برشا كانت لا كرياسيون من مخك مش شات جي بي تي اللي يعمل لك كرياسيون.
1: كانت الفيصل الوحيد هو الموهبه هي اللي تخرج العبد
0: والمكتسبات.
1: تو ولات بخلاف الموهبه فما شويه مكتسبات فما شويه انترنت فما شويه شات جي بي تي فما شويه كذا هي اللي تعاون الشخص قبل اذا كان طلع راه طلع خاطر الموهبه عنده فريمون موهبه سواء كان في الفن سواء كان في الرياضه سواء كان في كل شيء
0: في الكوجينه
1: في كل شيء الحقيقه الجيل بتاع قبل كان
0: وهو توا راهو يلزم زاد نعطيو فرضيه مزيانه برشا يلزمنا نخليو الشباب نعرفوا نسمعوه زادا لازم نعرفوا نسمعوه ونوصلوا له شنو نحبوا احنا زادا مش بجي تفرض عليه حاجه هو ما يعرفهاش ما عاشهاش ما شافهاش ما سمعهاش ما وريتوش اللي انت يسمعها في الدار نهار كامل مثلا ما وريتش حاجه وقت اللي رجعوا توا ليريلز على الفن اللي يخرجوا فيهم ام كلثوم تخرج فيهم ورده تخرج فيهم شهرزاد يخرج الغناء القديم الكل حتى من الاوكسيدونتال وكل دونك وليوا يرجعوا ياك عطيتهم فرصه باش يفهموا باش يسمعوا دونك اسمعوهم اعطيو فرصه باش تسمعوا خليهم يتكلموا مش معناها باش تغزر له انت وكاها وشنو لالي عندهم يقولوا فرويحهم شباب مبدع جدا عندهم يقولوا فرويحهم وشادوا يحفظوا
1: ولا يقاسوا عليه
0: نمشيو محلو ما توا ايوا شاف احلام احكي لنا توا نحكيو على الجاتو نحكيو على الكرياسيون هذيا المزيانه برشا اللي انت خذيتها من جو رفام
2: اي نعم
0: الظاهر محبه برشا ساعه جاتو دابور لاذاعتنا
2: اكيد بلا كان حبيت
0: خاطر الظاهرة المحبه من سويبعاتك
2: ما شاء الله
0: باهي نحب نعرفك تكوينك انت ساعه قبل
2: اني قريت عملت ديزاين فنون وحرف في صفاقس اختصاص نسيج وازياء 5 سنين لا فنون وحرف
0: خاطر
2: 5 ans
0: اي
2: كملت 5 ans ومن بعد زدت كملت ماستر في بوزار سوسه
0: اي
2: ار دو سبيكتاكل كنيس
0: الكل
2: ارت دو سبيكتاكل ارت دو سبيكتاكل اي نعم أه؟ ومن بعد ما نكذبش عليك قريت شويه في
0: قريت
2: شويه حكايه فارغه معناها صغيره ما يقولك زيد اقرا وزيد ما تعرف مع الصغار ومع الدار مع برشا حاجات تحكم فينا كمان رجعت لموهبتي من اللي من الصغره معناها الكوجين عرفت كي لقيت روحي بشوي بشوي نعمل في دي فورماسيون في الكاتو كله عرفت كي بديت نلعب كيما نقولوا نعبي في وقتي مع الصغار مع الدار وكل وما غادي بديت الغرام عرفت
0: شعملنا بها الماستر
2: ماستر
0: ورقه وبرا قاعده
2: معلقه تحكي لصغيرك على الاقل تقولوا ديما اقرا تشجعوا على خاطر القرايه ديما حاجه لازمه اكيد
0: حاجه باهزه
2: للاسف انت تعرف معنى
0: معنى وقدمت مطالب وقدمت
2: ماستر وكل ولونه هي نكته كان نجم نحكيها لك
0: ما تجبدش اشخاص المهمه
2: لا لا لا اشخاص لا شيء اما على معنى كيفاش عديت الكابيس مثلا عديت الكابيس 3 مرات
0: اي
2: ما خديتهاش يقول لك انت عامله 5 اون معنى احنا حشتنا بجماعه الاربع سنين مش بالتاع 5 اون اي وي في الاخر معناتها ما عادش نجم
0: نعدي لا بالحق هذه نكته
2: باوي
0: بالحق هذه
2: اللي قرا قاش بلاصتو هذه هي معناها بريفيرونس ما تقراش برشا ولا
0: معناتها على خاطر كانوا قبل 5 اون بعد قالوا لك 4 اون تو في بالك 3 سنين تو
2: توا لي 3 سنين بالطبيعه
0: اي دونك جماعه الاربع سنين زاد ما عادش عندهم الحق
2: ما نحكي الاستاذيه
0: نحكي على الاستاذيه
2: باش نولي استاذه نتاع فنون تشكيليه تكون قاري 4 اون بما انك انت عامله 5 اون ما تساعدهمش
0: معناها عام زايد لا والله كان ينظروا الحقيقه فيه القانون هذايا النظر فيه اللي يقراو 5 اون معناها ما كانش مقبول هذا بلي اعطيني رايك شايف ما نخاف من روحي راني انا في الكلام
1: نقول لك الواحد في وقت من الاوقات يقول لك بطال قاري خير من البطال مش قاري يعني انسان على غالب ما لقاش خدمه ما لقاش كذا لكنه قاري لكنه اي مشروع يدخله عنده السكيلز عنده في مخه عنده في مخه ومتفتح ويفهم ويعرف لي سيركيو يعرف كل شيء باركونتر انسان بطال ماهوش قاري جمله ماهوش عامل تكوين ماهوش عامل حتى لي فورماسيون ولا قاري في الجامعه ولا قاري كذا يتعب اكثر يتعب برشا
0: ما انت هربت تو من الجواب اما انت هربت من الجواب انا باش نقول لزميلنا واخونا زهير الجيس النقطه هذه زهير في المشهد مهمه جدا خاطر عنده اكثر وقت والحقيقه وفي المشهد ينجم يحكي عليها شنو هذايا القانون هذايا كيفاش والجماعه اللي قراو 5 اون كيفاش من بعد كيقدموا للترشح للعمل ولا الاستاذيه ولا اي شيء ما يقولوا لهم لا حاجتنا باللي عملوا 4 سنين وقت اللي كانت هي 5 سنين قبل ماتريز وكانت توا ولينا 3 سنين ربي يستر ولينا عامين برك
2: هو قريب يولي ياخذ شهاده وانت في الدار
0: والله ماذا بيا الغوص اكثر في هذا الموضوع الحقيقه لو خينا الكل اللي موجودين معنا زملائنا في الاذاعه دوك نمشيو للموهبه نتاعك
2: سي سا اما العبد مو ما يلزمش يقعد زاده مكتف في دين يقعد يستنى نقولوا حتى الحاكم يخدمنا يلزم العبد يشغل وقته معناها الكل وشو علاش ليه تبدا بالموهبه نتاعك
0: طيب الموهبه نتاعك انت عملت دي فورماسيون عملت تكوين
2: اي نعم عملت تكوين
0: طيب بالنسبه للجاتو نتاع اليوم اش عملت فيه
2: نتاع اليوم والله حاولت اني نجمع فيه برشا افكار اكيد على جوهره اف ام انتوما فما الكره الارضيه لما حاله مني حبيت نركز على الجوهره اللي في الوسط
0: اي
2: الحجر اللي هو معناتها فما راهو سامبوليكا الحجر نتاع الحجر نتاع الساحل عرفت
0: هذيك الحجر الصحيح الحجر الاساسي
2: اي خرج منه جوهره ورديونا بطبيعه ان شاء الله ما يسكتش
0: اي ان شاء الله ديما يشاركها
2: منور ويشاركها وشويه الموسيقى كله جوهره فيها الدنيا وما فيها ان شاء الله
0: ان شاء الله ديما الدنيا وما فيها ان شاء الله ديما الاجواء الكل اللي تحبوها وبخلف هذا شنو تعملي اخر تعمل مالحه
2: اكثر في الحلو نعمل نعمل في الاي في الكونتيتي الكبيره مثلا الملح سينو نخدم معناها جاتو فيونساي
0: والله سيبيا
2: تور تخرج تو ما شاء الله كل شيء ولا يعملوا له
0: ما شاء الله
2: في المناسبات الكل حلو عرس كذا يعطيك الصحة
0: ديما الحقيقة مدام يزكي ديما الشيف حلمي المهارات هذية ولا مش مهارات بركة انت توا قريت معناها تقول قارية فيه المجال هذايا ومتكونة فيه بلوتو متكونة فيه دونك وديما جمعية فن الطهي للجميع الحقيقة مجالها كبير الإنساني نحكي يا شيف
1: اكيد اكيد، خاطر توا انسان اللي مغروم واحد يعاونه شويه، اللي مغروم واللي يحب يوصل، واللي عنده طاقات وعنده شويه غرام زاد، حتى الغرام زاد لازم يكون موجود، وعنده الوقت وعنده كذا. دونك الواحد علاش ليه فهمتني، اللي بقدره ربي تنجم توصل تعمل حتى اكثر من هكا.
0: تري بيان، مطالبه هي منه هكا باش تكون موجوده معنا. ما شاء الله، واكيد دعوه مفتوحه ليك.
2: عايشك مرسي.
0: او انا
2: عايشك مرسي،
0: عايشك مرسي، تكلمت على الجميع.
1: دونك
0: وبخاطر بنياتنا محلاها ما شايف، وناس الحقيقه محترمه برشا، وعائله، وهذا اللي نحبوا عليه احنا، هذا وجه المراه التونسيه، ولا شاف تونسيه امراه والا راجل، معناها اللي الحقيقه يعطي صوره طيبه. باي شويه اخر احنا باش نمشيو نشوفوا مع بعضنا الدباره نتاع اليوم، نشوف زاده شنو صاير في الموسيقى الايامات باعتبار الايام هذيا، وزاده كيف نمشيو مع الكوتش ناورس باش تقول لنا من بعد الجاتو هذا والماكله اللي باش نعملوها، شنو هي الرياضه اللي نجموا نعملوها في الدار. شويه راجعين.

0: اهلا ومرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا قديش مونسينا ومحليكم قديش تو جاتني دي ميساج على الميسنجر الحقيقه اللي تبعوا فينا وتسمعوا فينا شي فرحني برشا نقول لكم ميرسي بوكو نقول لكم خليكم ديما معانا على خاطر وجودكم يخلينا احنا نقدموا اكثر شيف حلمي واحلام ونورس انا باش نعمل الحقيقه اليوم الطاجين تاع الكريب نتاعي سبيسيال سبيسياليتي الحقيقه واللي يعملوا فيه تو كل راه ما عندوني خاطر ما كرياسيون اقسم بالله العلي العظيم اقسم بربي جعفر جعفر القاسمي خويا جعفر نحييك ونبوسك برشا واقسم بالله سيتي لاني نقول لك وقتاش عملتوا هذا وانا صغيره عاد ما بدوش تحسبوا تقولوا راهي كبيره هذا سيتي ان 89 اقسم بالله وين صغيره مش صغيره برشا الحقيقه بتاع ربي
1: ايوه
0: حاسين وقتها انا امسك من نقرا فلا ومن بعد عملت طاجين الكريب ذي كيفاش عندي ناناتي امي الله يرحمها ماماتي تحب السوري شويه عند مالي ما تحبش السوري ما تحبش الكويزين معناتها الرافيني والكل عاد نعمل في الكريب الكريب هذيا كيفاش بديتها هي تقول لي ما معناش فوي وقتها راه بالحقيقه فشيتها ونحط حطينا العظم وحطينا الحليب والفرينه والتكستور تقول لي كيفاش باش تولي حفظتش انا من عندها الكريب كيفاش تتعمل وحلى عاده وقت البوالا الطفال عند شكون وشكون وقت ما زادش عند الناس الكل وحنا عندنا كان النحاس بغيف نعمل الكريب نحضر انا الكورجيت نحضرهم كلهم في الفور نعملوا الحقيقه رندلات ونحط البطاطا رندلات زاده في الفور كيف كيف ونحضر الفاخس نتاعي نحضر نعمل شويه معدنوس ونعمل شويه بصل مع بعضهم اللي يبداو سوتي ولا بشويه زبده ساعات نحط سمن خاطرني قرويه راه وعندي الفاخس كما حبينا دجاج والا تن ولا لحم مفروم كما جبن زاد ما نساووش دونك هيو طابو اللي عندي في الفور وطاب الفاخس نحط بالطبقه بالطبقه نفرش الوريقه الاولانيه نتاع الكريب ومن بعد نحط اسمهم هما الكورجيت الصفه هذيك ومن بعد نحط فوق منها البطاطا ونصب الفاخس اللي بالعظم وبالمعدنوس وبالجبن نصب تقعد تبقى تبقى تبقى كيكه في الاخر بالكل عندي صوص بشاميل
1: كيلا زاني معناتها
0: كيلا زاني ونجي نحط الصوص بشاميل هذيك والكل والله العظيم بنينه بنينه بنينه بلاي جربوها اما تنصور هي الكبرى ديما نوعدكم باش نصور شوفوا يديتي وننسى هذا انا نعطيك هكا شايف
1: لا يعطيك صحة حلوه علاش لا فهمتني حاجه فين وخفيفه خفيفه حتى ما فيش كل الحم ما فيش كل
0: ما فماش برشا
1: دونك خفيفه خفيفه حتى الفيجيتيريان حلوه برشا
0: يعطيك صحة السلطه في ساعه نورس
2: سلطه نعملوا سلطه مفوره اليوم
0: اي
2: هذه سلطه مرفه سلطه هذا اللي ما سلطه مفوره دونك ناخذوا بطاطا نقصوها هكا دي ترانش دي كوب ناخذ معها سفناريا ناخذ معها عدس جلبانه نفوروهم شنو اخر شنو نجمو نزيدوها شيف انت عاد قول لي الاستعانه
1: فما سفناريا بطاطا
2: اي تنجم زاد بتراب اي وشنو اخر ومن بعد نفوحها شويه زيت زيتونه شويه ملح فلفل اكحل رشه تون من الفوق عظم كاو
0: يعطيك الصحة لكن احنا زاد نجمو نزيدو اذا كان توا وقت الرمان كعبة رمان فوق منها دبس الرمان نجمو نزيدوه نزيدو شوية زوزة اذا كان عنا نحكيو اذا كان عنا شريحة زادة شيف والا
1: تقص جوية قص جوية تنجم ترش ولا حاجة ولا
0: وراو تعملي كيلبغ مزيان يزيد في البدن معناها
2: زبيب
0: نتعلموا ناكلوا سالي سكري ما نقولوش ما نذوقوش نتعلموا نذوقوا كيما نتعلموا نسمعوا الزوز معناها نذوقوا ذوقوا من بعد تقول شنو تحب ذي سلايطه به
2: ندسروا بجاتو بالجاتو
0: كل ساهل هذاك من بعد نصوروا
2: جاتو ساهل موجود التفاح كل ناخذوا اربع كعبات تفاح نقصهم اون كوب نعملوا عليهم رشه كمال شويه ونحط شويه قرفه وشويه فرينه باش من بعد ما نحطهم اكوتي ناخذوا 250 زبده تمبيراتور امبيونت معناها كيما هي نخدموها شويه نبداو نزيدوا عليها 250 سكر ديما المقادير نفسهم باش نسهلوا على المستمعين من بعد باش نزيدوا 203 كعبه عظم بالوحده بالوحده من بعد باش ناخذوا 250 غرام مغربله فرينه مغربله معها واحده خميره مع شويه قرفه كالعاده
0: اي
2: ومن بعد نحطه بشوي بشوي كل الفرينه مش مع بعضها
0: اي
2: وبعد نزيدوا التفاح
0: اي
2: ونحطه ويطيب على 180 درجه 25 دقيقه حاجه بينا برشا
0: تري بيان يعطيك الصحه ومزيانه اون بلوس حتى قاعدين نشوف فيها حلوه الحقيقه وتتاكل تاكل على نهارين ثلاثه هذيا
2: نجم تزيدها لوز نجم تزيدها زبيب نجم معناتها حاجات هذيك تنجم زيادات تزيدها او شوا
0: تخبي وهي علاش تقول نعملوا فهرينه يلزمها تتغربل شيف لاستيوس
1: لاستيوس لازم تغرب خاطر لازم تكون ايري يدخل لها
0: بالضبط.
1: يدخل لها الهواء ما تعملناش الكريمون بعد
0: بالضبط دونك انا ديما نحب الشيفان هو اللي يتكلم تعلمت انا ماكو ما الشيفان اللي تتكلم دونك مهمه جدا اون بلوس هذا اسمها الخميره تاع الجاتو زاده يلزمها تكون تتعدى على باسواج خاطر باش تقعدش محبه تقعد ما تتحلش دونك هاو ساهل كل شيء اليوم عندكم الدبارة عندكم الدنيا كل لكن زاده مازال شويه اخرى باش تلقاونا ورس الكوتش باش اليوم لي زيكزيرسيس الحقيقه ركزت على لي زابدومينو باش تحكي لكم انت تنجم تذوب براو اكش حيمات اللي موجودين في الكرش راجل ولا امراه بعد ما تاكل وتدلل بالجاتو هذايا الكل لكن نمشيو شويه اخرى مع الدوره 11 لايام قرطاج الموسيقيه ونشوفوا شنو جديدنا اليوم
3: بيننا سوء تفاهم برك حلنا بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام

0: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
1: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM. أسدل الستار مساء أمس على الدورة 11 من أيام قرطاج الموسيقية حول تقييم هذه الدورة. نسمع كل من الفنان المسرحي سليم الصنهاجي والفنان منير الترودي.
2: الساعة دورة استثنائية على خاطر فيها نقلة نوعية للموسيقى التونسية المنتظرة. نحن عنا يعني متفرجين ينتظروا في نوعية معينة خاصة بعد الأغنية مهرجان الأغنية, لكن أيام قرطاج الموسيقية أعطت منطق جديد وأعطت مساحة جديدة ومساحة كذلك لفن قاعد يتطور, لفن قاعد يأخذ في بلاسته, لفن الشارع, لفن الشباب. يعني فما برشة فرجة في الأعمال هذية, ما عادش الموسيقى ولا صوت وذنك ولا تعين, ولهذا يبشر بمستقبل خير. شيء مازال قدام, ما هوش حسن لكن ماشي ويتحسن.
3: انا اللي شفته معناها شفت وجه ريحي عجبني برشا, وانا نعرفه فنان كبير برشا, وشفت السبيكتاكل اللي جاي بعده فايبر. الاخرين ما شفتش برشا معناها بحكم ما كنتشوني, كنت في باريس, عندي سبيكتاكل في باريس دونك, وجيت اليوم باش نتفرج في فايا يونان. ان شاء الله تعدى في ظروف طيبه. اما اللي سمعته اللي زيكو معناها الحق الناس فرحانين, فما جام سيشن حاجه مهمه برشا اللي هي بعد السواري, معناها فما يجيبوا فنانين ويلعبوا مع بعضهم كل شيء. هذه هي معنى الديناميكية, هذه اللي نحبوها تقعد في المهرجان اللي هو نحبذوا على مهرجان الأغنية. الحق معناها هل فيه شباب وفيه موسيقى بديلة, معناها مش في الفورمة متاع الموسيقى ذيك العوادة, نسميها العوادة. إن شاء الله دورة ناجحة, وكاو معناها اللي المدير الفني سي منذر فلاح يعطي الصحة ميوزيسيان ومنا ماهوش معناها خارج عن نطاق الموسيقى, يحب هذا لو يواصل ويعطيه زاد فرصة أخرى كان فما نواقص ولا حاجة يدركها. والله باهي التجارب الكل باهيين, معناها مش خايب. بعد التجارب هذه لابد أنه فما باش نوصلوا لنتيجة طيبة. خلينا نجربه, مش مشكلة. ما أنا بديت مسيرش, خلي يكملوا العباد وحب ذي نجموا يواصلوا, نجموا يفوتوا, نجموا يلقوا حلول ثنية باهيين. فهمت أنا مع أنه الانفتاح هذا على المال تكون.
1: على مدى أسبوع استمتع الجمهور بعديد العروض الفنية المتنوعة من مختلف الأنماط ومن عدة بلدان مغاربية وأوروبية وإفريقية. نسمعوا المدير الفني للدورة منظر فلاح.
4: هو قبل ما نخدم على الدورة الجاية, الدورة هذه مازالت متواصلة, توا لازم نخدم على البيلون والسويفي بتاع الفنانين الناشئين اللي اختارتهم اللجنة. عندهم دورة لازم نوفيو بوعودنا في الدورة هذية, لازم نخدم عليها من توا مع المهرجانات الجوية, مع المندوبين الجهويين, لازم نعمل السويفي زادة مع المهنيين الدوليين اللي جاوا خاطر عطاونا وعود, لازم نواصل معاهم في الوعود هذوما ونحاولوا اون كونكريتيز معناتها نتعديو للاكسيون في الحكايات هذوما. معناتها الدورة الجاية ان شاء الله باش نبدا بوتيت ابتي. هو انا ديجا كي بديت من الدورة اللي قبل, بديت من خدمة دولساف وخدمة سامي بسعيد وخدمة عماد عليبي, وتو يظهر لي كيفاش نكمل انا ولا كيفاش نكمل غيري. لازم نواصلوا في نفس القيم نتاع جي ام سي وانا موجود باش تنجم تبدا الخدمة من توا بعد جي ام سي, باش الفنان الناشئ يلقى وقت يحضر روحه للدورة الجاية, يحضروا مشاريع به ويحضروا ملفات في المستوى إن شاء الله.
1: حفل الاختتام أحيته الفنانة السورية فايا يونين اللي تفاعل معها الجمهور واستمتع بمجموعة من أغانيها إلى جانب كوكتيل تونسي وأغنية لياسر جرادي. نسمعوا فايا يونين في التصريح التالي.
5: كانت لقاء الملتقى الأحبة بعد غياب, يعني هيدا اللي أول ما عرفت أني راجعة تونس كان كأني أنا حدا بعرفه كتير منيح راجعة غني معه, ففي علاقة خاصة بتجمعني. من أول يوم بلشت غني كان يعني تونس كبلد كمهرجانات وكمحبين كتير حضنوني ودعموني وأنا ما بنسى هالشي, وإن شاء الله هيك يعني نضلنا نلتقي بالأفراح وإن شاء الله تضل بلدكم مليانة موسيقى حلوة. راني نحب اللهجة التونسية على الأخر, يعني ما بطلت صعيبة. فحاولت بعرف في كلمات يمكن يعني كسرت فيها, بس حاولت على قد ما أقدر, وإن شاء الله هيك ارجع غني بالتونسي. أنا عندي عندي أغنية خاصة بالتونسي نفرح برشا، إن شاء الله أرجع أغني بالتونسي وأتعلم اللهجة أكثر وأكثر.
1: إلى هنا نصل إلى ختام مواكبتنا، نلتقي في مواعيد ثقافية قادمة، إلى اللقاء.
0: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.

0: العثمانية أسمع ثمانية وبن درمان الحقيقة حلوة برشا حلوة. برشا برشا. وأنت قديكش تنقش زادة بعد ما عملت لنا الأيام الموسيقية فتحكينا للدورة أحداش تحط موسيقى تونسية ما شاء الله عليك منال حسيلو به نمشيو توا ديريكتومون كلينا الجاتو وكلينا الماكلة كلها ولا التصنيف اللي عملناها اليوم شنو اللي لازمنا
1: نعمل شوية سبور
0: نعمل شوية سبور
1: نعمل شوية
0: دونك الكوتش نورس كيف العادة اليوم محضرت لنا اون فيديو الحقيقة اون فيديو
1: أي. صباح الخير سي ناس معكم كل مرة أخرى حضرنا لكم اليوم اون فيديو في سيركوي اكزرسيس ابدو دونك ننصح العباد اللي يسمعوا فينا باش يعملوا طلع على الباج فيسبوك باش ينجموا يشوفوه ويعاودوه في الدار دونك الحقيقة لازمني نحكي في حاجة مهمة برشا اللي بوغ افوار ان فونتر بلا راه ما يقتصرش كان على ليزيكزرسيس هذوما راهو ليزيكزرسيس اللي باش نخدموهم باش تشوفوهم في الفيديو يعاونونا صحيح باش نكبسوا الميوسكل نعملوا تراساج اما وحدهم همش كافيين دونك معاهم لازم تكون عندنا اون بون هيجين دو في لازم نكون ناكلوا ماكله صحيه نشربوا كميات كافيه من الماء واهم حاجه اللي هي الاستمراريه يعني ميسالش اليوم بلبزت ما كليتش ايكيليبري قمت ما ترانيتش باخل غدوه نرقع غدوه نحاول نمشي نترينا غدوه نزيد شويه في الوقت غدوه نظم اكلتي اكثر الحقيقه ديسيبلين راه سي اون فورم دامور روحك دونك كيما نخمو في رواحنا نخمو في صغارنا نخمو في مستقبلنا في قرايتنا زاد كيف كيف نخمو في صحتنا وراهو بدلنا هذاك سي تان انفستيسمون دونك مادام احنا عودناكم ان شاء الله نكملوا هكا كل جمعه عنا اون فيديو نجمو راهو الجمعه هذيا ناخذوا جمعه الفيديو تاع الجمعه اللي تعدى
0: نبدا بيه
1: فوالا ونكمل بيه وحتى العبيد اللي يترينوا في سال دو سبور الحقيقه ننصحهم باش يجربوا السيركوي هذا خاطر اني من اللي خدمته خدموه معايا شكون التوا نحس فيه دونك شجعكم الناس الكل باش ترينيو وباش تردوا بالكم على رواحكم
0: يعطيك الصحه كيسكو جي ايمي هالفيديو مشبه
1: يعيشك
0: انت خاطر في الفيديو هذيا
1: يعيشك
0: والحقيقه شويه برشا وزاد حتى عبدو عرف يحطها اون فالور الحقيقه نتاع ربي دونك ناس نجموا تبعونا ورس نشوفوا الفيديو نتاع الجمعه اللي فاتت بربي تيليشارجيو ديما لي فيديو اللي نعديوهم معانا في اللايف ما تقولوش ما لقيناش خاطر ممكن بعد شهر ما تلقاش الفيديو نعملوا تيليشارجمون نتاعنا بالكدا ونخليوه وموا نلقاوه ديما موجود معانا
1: وحاجه اخرى العبيد اللي باش ترينا في الدار وما عندهم شو نالتي خاطر انا استعملت ايكيبمون صغيره مش مشكله واذا كان ما عندكش نجم تعوض بحاجه اخرى اون بوتي دو ولا حاجه هكا يديك نصور فما حاجه نجم نعوض بها في الدار سينو مش سير شرا نجم تترينا بليش معناها ما فما حتى عذر
0: هو القلقال نتاع قبل شيء يمكن رزين الحقيقة كان القلقال نتاع قبل
1: بلاش دوك القلقال
0: هذيك تخوف لا هذيك
1: مش مشكل
0: فوالا نجمو نخدمو بيه زادا دوك علاش نحكيو مع نورس نورس دونك ديما نقولوا سميناها حب روحك
1: اي
0: حب روحك شويه ما سيرش خلينا نحبوا روحنا تريف نلقاو تريف وقت دوك ديما النصائح العلميه نحكيو سيونتيفيك تكون من الدكتوره ايناس سليم دونك نحكيو على توسكي مثلا دايت نحكيو على كيفاش نجم تعمل الدانس نتاعك وميم طون دايت نتاعك دونك هذوما كلهم نجم نلقاوهم ديما مع نورس دلل روحك حب روحك هذا هو جونا احنا هابي ناس كلكم تكونوا معنا الناس الكل ما احلاك يا نورس
1: يعيشك ميرسي
0: دونك نقول لك ميرسي زاد كيف كيف شايف شنو الاجواء
2: والله الحمد لله لاباس الحمد لله يعيشك يعيشك انا قاعدين نخدم ان شاء الله بقدره ربي فما حوجه مزيانه في الافق
0: اي
2: فوالا
0: نعلنوا عليها كان الجمعة الجاية
2: إن شاء الله بقدرة ربي الجمعة الجاية الجمعة الجاية نعملوا لي فيسيل كل ما تعرف خاطر
0: لازم
2: نحضر حوجات قبل ما نعلم عليها وبقدرة ربي لازمني نعمل ريونيون بالولاد الكل
0: أيه.
2: باش نحطوا كل حد
0: سور لي
2: زي باش يعمل وريبارتيسيون دي تاش وكل فهمتني دونك
0: واكتشاف زاد عندنا اكتشاف زاد في الديكور وعندنا اكتشاف في اللوميير وعندنا اكتشافات حلوه برشا
2: حلوه برشا
0: ان شاء الله ربي يسهل ربي يسهلك
2: سهل لنا نسكت
0: سهل لي
2: ان شاء الله ان شاء الله عايش انت يعطيك الصحه انت يعطيك الصحه
0: فاش على جونا ديما هكا جونا
2: بخلاف جو بخلاف جونا فهمتني يكون متعدى على الفيسبوك نرى فهمتني الباجات تشكر فيك
0: الحمد لله نعمه من عند ربي سبحانه
2: مش ربي الحمد لله

0: الحقيقه تتقال معناتها خدمه تخدم فيها وقلبك الكبير فهمت ليه هو اللي خليك معناتها مع الناس
1: ربي يخليك الحمد لله يا ربي اللي عندي زملاء زاد طيبين برشا عندي من الاول زاد تعلمت على زملاء روني خاطر ما كنتش متمكنه الحقيقه وكان عندي برنامج من الاول بديت صوتي عالي برشا نسخي روحي كيما مستنسه في بيرلا كيدز بالحق خذيت نصايح من زملاء خذيت نصايح من التكنيسيان زاد خاطر هو عمل متكامل ما ينجم يخرج برنامج راهو للناس برنامج صحيح الا ما يكون عمل متكامل فريق كامل ثم كونديكتور يتعدى ما بيناتنا ثم استشاره فنيه زاد تكون ما بيناتنا
0: ثم تعمل تاع مجموعه كامله
1: ثم مع الخياتي انتوما تيم موزيك جينا مثلا ولا اللي موجودين معايا في كامل برامج سواء صحيه ولا لا لا البيا دونك زاد نقول متى مشكورين برشا وخياتنا اللي وقفوا
0: معانا
1: وما زلنا نتعلموا
0: اكيد
1: ردوا بالكم من نهار تقول وصلنا ما زلنا نتعلموا ما زلنا بالحق قبيل علاش قلت
0: هذاك الغرور مش
1: فما حاجات ناخذهم من عند منال بنت خير ثم حاجات ناخذهم من عند عبدو ثم من عند نورس من عندك من عند شاف احلام من عند نجم ندخل في الباب مثلا نسلم على سلوى الصبيح من عند حاج لو كل انسان يكملك في الدنيا هذيا دونك هاك ختمنا كلامنا نقول ان شاء الله زاد كيف كيف انت من نجاح الى نجاح عطينا الباج فيسبوك نتاعك
2: جاتو دو غاف احلام
1: واو
2: الحقيقة حبيت على الاسم نتاعي
1: دريمز سويت دريمز
2: ان شاء الله ربي يحقق الاحلام
1: شفتوا في
0: الاغنيه
1: يلا مرحبا بكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم مبروك يا ربي من البنت خير شكرا على الاخراج التقني الاخراج الرقمي عبدو بالعجوزه هنا كنت معكم احلام غير في الاعداد والتقديم يا رب ان شاء الله الروح هذه والصدق هذا اللي خارج بالحق والضحكه تكونوا انتم مشاركينا معها معانا في كراهبكم في دياركم وين ما تكونوا خليكم ديما على برامج الدنيا وما فيها جوهره فاهم تستنى فيكم مواعيد مهمه زاده يلا باي باي

0: موتو
1: من نص نهار لسياتين على جوهر اف ام.
0: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتو موتو مع خالد ايليز الاكسبير.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في منطقة بوحسينة من ولاية سوسة، تنظم بلدية سوسة وعدد من مكونات المجتمع المدني هذا اليوم حملة لغراسة 200 فسيلة من شجرة الجاكرندا بمحيط مسرح الهواء الطلق ببوحسينة، وفق تصريح مراد بن سالم كاتب عن بلدية سوسة لمراسلتنا شيراز تزركي.
4: تجربة أخرى تخوضها بلدية سوسة بمناسبة معنا افتتاح نتاع المسرح البلدي بالحي الأولمبي بسوسة قرب الانتهاء الأشغال كما تراو، اللي هو تقريبا اكتمل في نسبة 90% اللي ريزيرف اللي يجب يرفعهم المقاول. دونك معنا ارتئينا باش نقوموا بتسجيل المساحات الخضراء بعد النقص اللي تشهده مدينة سوسة في خصوص المساحات الزرقاء، اللي احنا ما زلنا ما وصلناش للنسب الوطنية اللي تعرف عليها. تقريبا احنا في وسط 10%، ما زلنا مصغور قريب 10%، والنسب هي توصل حتى ل 15% في المتر المربع للسكن الواحد. دونك معناها كانت هدايا تسبق اليوم التسجيل، شاركت فيه الجمعيات المتطوعة في مجال التسجيل ومكونات المجتمع المدني وكافة الأطراف من إدارة الغابات وبلدية سوسة. هي المبادرة هذه بزرع 200 شجرة، شجرة الجاكراندا الخاصية اللي هي في الربيع تنور وتعمل ألوان مختلفة، وستتواصل العملية بكافة منها الطريقة ذي وأحوازها إن شاء الله. منها المساكنين ومكونات المجتمع المدني يعاونونا في العناية بالمنطقة ذي وتكون محل اهتمام.
3: أفادت إدارة المركز الوطني للأعلامية المواجهة للطفل في بلاغ موجه إلى كافة الأولياء بأنه سيتم غدا الاثنين فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من الساعة 9 صباحا. إدارة المركز الوطني للأعلامية المواجهة للطفل أضافت في بلاغها على صفحتها على فيسبوك أن معلومة التسجيل لورشات التدريب قد حدد بمئة دينار، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف في مراكز العالمية المواجهة للطفل بمختلف جهات البلاد. مكنت أعمال المراقبة الاقتصادية التي أمانتها كافة الفرق المتداخلة من مصالح وزارة التجارة والمصالح الأمنية والديوانية والصحية خلال شهر سبتمبر المنقضي بولاية قبلي، مكنت من رفع 155 مخالفة اقتصادية وثماني مخالفات صحية أثناء القيام بحوالي 1900 زيارة تفقد، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات عزو صالح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. شنت قوات الاحتلال غارات على بلدات كفر تبنيت في قضاء النبطية وطلوسة والمنصوري في قضاء سور جنوبي لبنان، وفقا لتأكيد وكالة الأنباء اللبنانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قال إنه لا يستبعد احتمال وقوع تسلل جوي أو بري من لبنان عقب إنذار بشأن احتمال تسلل طائرة مسيرة في منطقة عرب العرامشة قرب الحدود اللبنانية شمالية الكيان المحتل. شنت قوة الاحتلال فجر هذا اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وطالت 17 من الأسرى المحررين بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين وسرقتهم ثمار الزيتون. أعلنت وزارة الداخلية البولونية اليوم الأحد أن الشرطة تلقت معلومات عن احتمال وقوع هجوم يستهدف رئيس الوزراء دونالد توسك ونائبه وزير الدفاع فلاديسلاف كاميش، ما دفع السلطات إلى التحرك لبحث هذه التهديدات وتقييمها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net للاستماع إلى جوهر FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 100

عادل عرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: نيتي كويز. نيتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: 11:06، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في موعد جديد من نيتي كويز. رافقكم حتى النص نهار في برنامج الكادوات، المعلومات والمسابقات اللي كما العادة سويعة مع معلومات تكون متنوعة متفرقة، ثقافة عامة وأسئلة في المتناول. الناس اللي باش تشارك معنا وإن شاء الله تكون حاضرة في زوز أدوار نصف نهائية، 4 مشاركين وانتم تنجموا تكونوا منهم. كما لاحظتوا البارح أسئلة كانت في المتناول جدا، جاوبنا برشا على برشا أسئلة، وإن شاء الله نكونوا تعلمنا برشا معلومات بتتر تكون جديدة علينا كبار وإلا صغار. مرحبا بالجميع. 36 300 ألف، تود سويت نجموا تشاركوا معنا. سعاد العدواني تستقبل تليفوناتكم على 36 300 ألف. كيف كاملة ترافقكم حتى نص النهار. سامي ذوهري في الإخراج، عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، سعاد في الصندار، وأمين الميلادي مقدم ميكرو الدنيا وفيها 36 300 ألف. تكونوا حاضرين معنا إن شاء الله بعد شوية في أول دور نصف نهائي.
0: نيتي كويز، نيتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: أرجع معكم من جديد في نتي كويز. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 11:15 دقيقة، أول دور نصف نهائي، أول زوز مشاركين نادين وحسين. مرحبا يا نادين.
2: مرحبا.
1: سافا نادين؟
3: مرحبا
2: الحمد لله.
1: منين تكلم فينا نادين؟
2: الساحلين.
1: الساحلين، أهلا وسهلا كل اللي تابعوا فينا في الساحلين. نعرف قانون اللعبة نادين.
2: أي
1: باهي برشا. حسين أهلا وسهلا.
3: حسام
1: حسام
3: قويدر،
1: الله يبارك. مرحبا سي حسام قويدر.
3: عاش خويا.
1: شحوالك سي حسام؟
3: الحمد لله صافا لاباس.
1: منين تكلم فينا حسام؟
3: منين؟ جرومباليا.
1: جرومباليا الجميلة.
3: جرومباليا الجميلة.
1: العنب.
3: العنب.
1: بلاد خونا معز زميلنا.
3: مرحبا بك.
1: مرحبا سي حسام.
3: مرحبا.
1: نعرف قانون اللعبة؟
3: لا يا شوي شوي مش برشا.
1: سؤال بسؤال سهل قانون اللعبة. كل مرة نطرح على واحد منكم سؤال في ثلاثة اقتراحات. ثقافة عامة، الأسئلة متنوعين، أنت وزهرك شنو السؤال باش تيح عندك، وعندكم 5 ثواني للتفكير. واضح نادين؟
2: واضح.
1: واضح حسام؟
3: داكور.
1: شكون اللي يحب يبدأ؟
3: خلي
1: هاي نادين. الانطلاقة معاك يا نادين. وسؤالك الأول يقول: أي حيوان يمكنه استخدام المجال المغناطيسي للأرض للمساعدة في تحديد الاتجاه؟ حيوان يستخدم المجال المغناطيسي للأرض باش يعاونوا باش يحدد الاتجاه، شكون هالحيوان؟ الحمام الزاجل او الغوريلا او القرش؟
2: الحمام الزاجل.
1: الحمام الزاجل، الغوريلا او القرش؟
2: الحمام الزاجل.
1: الحيوان هذا يمشي المسافات الطويلة وهو الحمام الزاجل. إجابة صحيحة. يعتقد أن المجال المغناطيسي للأرض يعتبر من الإشارات اللي تعاون باش في الملاحة بطبيعة الحال، إلى جانب الشمس، الروائح ومعالم البيئة. هاي حسام
3: نسمع فيك.
1: سؤالك يقول: كم عدد المربعات الموجودة على رقعة الشطرنج؟ قديش من مربع موجود في رقعة الشطرنج؟ 48 أو 60 أو 64؟
3: 48
1: أو 60 أو 64 عدد المربعات الموجودة على رقعة الشطرنج. حسام
3: 48.
1: تلعب شطرنج؟
3: لا كانت عندي فكرة عليه.
1: قديش هما من مربع يعني في الطول وفي العرض؟
3: 8 هكا بالعرض.
1: 8 بطول 8 بالعرض.
3: فكك.
1: دونك كي نضربون في بعضهم قد يجيو؟
3: 64.
1: اها ايش بك قلت 48؟
3: هاو
1: 32 مربع فاتح، 32 مربع لكن 64 مربع صغير، هذا اللي نلقاه في رقعة الشطرنج. حسام إجابة خاطئة مالوريزمون. بورتون سؤال كان سهل وفي المتناول، صار فما برشا اللي يتابعوا فينا الوقت هذا جاوبوا سيستيماتيكمون بصحيح، ناتوريلمون بصحيح. إن شاء الله في فرصة أخرى يا حسام. مباشرة نادين تعمل تنجيز للفينال. نادين نرجع لك إن شاء الله بعد شوية، وأنتم تنجموا تكونوا حاضرين معنا في المباشر 36 300 ألف. ساعات استقبل تليفوناتكم، خاطر بعد شوية عنا دور نصف نهائي ثاني في نتي كويز.
0: نتي كويز. نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
0: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
5: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج
6: جوهرة
0: اف ام. بوبليسيتي. نتي كويز. نتي كويز من 11 للنص نهار مع امين الميلادي.

0: مع عمرو دياب اللي عدى عدى. ما احنا ما زلنا مواصلين معاكم حتى لنص النهار بتبيع بعد شويه الموعد يكون مع الدور النصف النهائي الثاني في نتي كويز. ما تنساوش ال 5 جي بوكس نتاع نتي اللي على ذمتكم انترنت سريعه برانشي وكونكتي بالوقت, وهذايا تاخذ عليه اكثر تفاصيل على الموقع نتي بوانتين. بتبيع نحكيو على كونكسيون توصل حتى ل 100 ميجا, وهذا الكل على ذمتكم على الموقع نتي بوانتين. اذا كان تحبوا تاخذوا اكثر تفاصيل على البوكس 5 جي نتاع نتي. يلا تنجيزتنا باش تكون الى الامارات ومع زميلنا غازي خليل في فقرته اليوميه وفي متابعه للتظاهره الاقليميه والمتميزه في مهرجان الخط. توت سويت مع غازي خليل.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك, الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات, موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى النهار 15 نوفمبر تحت شعار ميزان. كنا موجودين في بيت الحكمة وين قدمت الندوة الدولية للخط العربي بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية. زوز محاضرات تقدمت, الأولى للدكتور خالد عزب من مصر والثانية للدكتور خليل قويعة من تونس اللي سمعناه قبل في تصريح الجوهرة FM. هات نسمع توا تصريح الدكتور خالد عزب يحكي لنا عن المحاضرة اللي قدمها.
3: أنا تحدثت في دراسة عن الهوية البصرية والخط العربي, لأنه بدون حضور الخط العربي في الفضاء العام داخل المدن يصبح الخط العربي غريبا عن مجتمعه, وبالتالي هذه محاولة لإثارة تساؤلات متعلقة بالحضور داخل الفضاء العام في المدن العربية. وضربت عدة أمثلة بحضور الخط العربي على المنشآت داخل المدن الإسلامية وحتى في بيوت الناس البسطاء, لما يكتب على أعلى مدخل البيت يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب, كانها عبارة تبشيرية وترحيبية بالضيف. ثم بحضور حتى الخط العربي في شبابيك القلى للفخارية التي كان يشرب منها الناس. وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى إعادة النظر في بنية التعامل مع الخط العربي. نمرة 2, تكوين صور بصرية لدى الخطاطين, وبالتالي نحن في حاجة لبناء مستودع رقمي للخط العربي وإلى إدخال مادة تاريخ الخط العربي في تكوين الخطاط ذاته, بحيث يصبح لدي حصيلة بصرية هذه الناحية, الناحية الثانية حصيلة معرفية للخط العربي, وأن يخرج الخطاطين خارج الأطر الضيقة التي وضعوا نفسهم فيها وهي عبارات لا تتجاوز عشرات, بينما لدينا في اللغة العربية حصيلة ضخمة يستطيع أن يستمدوا منها ما يكتبوه, وبالتالي تصبح علاقتهم متجددة بالجمهور.
2: وتكلمت حتى على يعني الخط العربي وتأثروا بالقولحنا السياسات الاستعمارية.
3: طبعا, لأن حصل تراجع ضخم للخط العربي على الساحة العامة إلى درجة أن إعلانات المدن في الشوارع العربية صارت بالإنجليزية والفرنسية, وهذا ما كان يحلم به المستعمر وقت الاستعمار وحققناه له بعد الاستقلال. فهذا مؤشر خطر على تهديد الهوية الثقافية للعديد من الدول العربية وتهديد الهوية البصرية واغتراب الإنسان داخل بيئته.
2: بعد الندوة الدولية تم تكريم الفنانين المشاركين في الملتقى, شركاء النجاح والإعلاميين العرب اللي غطيوا في الفعاليات, وتم تسليم لكل واحد فيهم شهادة ودرع مميز خاص بملتقى الشرقة للخط 2026 تحت شعار ميزان. خلينا زادة تصريح من الأستاذ إبراهيم القصير مدير الملتقى, هات نسمعوه مع بعضنا.
4: أهلا مرحبا, أهلا من أهلنا في تونس وأشقائنا في تونس.
2: يعيشك. أول حاجة نحب أقول لكم يعطيكم الصحة, برافو على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بها سواء في شخصك وسواء في إدارة الثقافة الكل في هيئة بتبيع في إمارة الشرق.
4: طبعاً أولاً هذا المجهود لا سيأتي بشخصي أنا, وإنما يأتي بمجهود اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى. طبعاً في هذه الدورة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي افتتحت الدورة 13 من ملتقى الشارقة للخط والذي يحمل شعار ميزان. هذا الملتقى الذي يضم أكثر من 90 فعالية متنوعة من معارض فنية وورش فنية وندوات ومحاضرات, طبعاً تنظمها دارة الثقافة بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ثقافية وفنية فنية وتعليمية في إمارة الشارقة، منها الجامعة القاسمية وجامعة الفنون في الشارقة وبيت الحكمة وهيئة الشارقة المتاحف، والتعاون الذي بينه وبين اتحاد المصورين العرب وجمعية الإمارة التصوير الضوئي وجمعية الإمارة التشكيلية وكذلك غيرها من الجهات الثقافية التي تشارك معنا في هذا الملتقى. طبعا يضم الملتقى أكثر من 270 فنان وفنانة من مختلف الدول العالم، منها الدول العربية والغير عربية. من بعض الدول العربية طبعا عندنا مشاركات من الإمارات ومن السعودية ومن البحرين وعمان، وكذلك عندنا مشاركات من تونس، هناك مشاركات من إيطاليا وألمانيا، وعندنا مشاركات من الصين وكندا وطاجيكستان شارك معنا أول مرة في هذا الملتقى. الزخم من الفنانين يقدمون أكثر من 680 عمل فني. ما يصاحب هذا الملتقى هي المعارض الجماعية والفردية، هناك معرض الحلية الشريفة، معرض جماعي، ومعرض ميزان، معرض جماعي، ومعرض الرواد، معرض جماعي. كذلك المعارض الفردية المصاحبة، هناك معرض خاص بالزخرفة الإسلامية هو فنان باكستان وغيرها كذلك من المعارض. كذلك طبعا اعتاد في كل دورة الملتقى يكرم قامات في الخط العربي. في هذه الدورة كرم الملتقى الخطاط خليفة شيبة من مصر، والخطاط بالعيد حميد من المغرب، والخطاط الحمادي من الإمارات لما قدموه في هذه الساحة الخطية.
5: نجم نقوله برافو مرة أخرى. شكرا. وملتقى الشرق على الخط خلينا نحافظوا على الخط العربي وخلينا نحافظوا على الهوية العربية الإسلامية، لكن زادة نجمعه بين الأصالة والحداثة
4: والمعاصر. شكرا بارك الله فيك.
5: شكرا لك سعد إبراهيم القصير.
4: الله يسلمك. شكرا بارك الله.
6: تلقينا مع أعضاء لجنة التحكيم اللي حكيونا على المسابقة، وتكلمنا مع السيد محمد أبو عبيدة الفنان التشكيلي الحروفي في لجنة التحكيم من المغرب، يحكي لنا على وجوده في اللجنة والمسابقة وأهمية ملتقى الشارقة للخط. هات نسمعوها.
7: أسعدني كثيرا مشاركتي في ملتقى الشارقة للخط في دورتي 12، وأشكر دائرة الثقافة بالشارقة على هذه الدعوة الكريمة وعلى الثقة التي أحاطونا بها. هذا الملتقى جمع ثلة من المواهب وثلة من الأعمال على اختلاف مدارسها ومذاهبها. بطبيعة الحال هذه الأعمال من الخط الأصيل الذي يحتاج دقة وصرامة في القواعد، إلى الخط المعاصر الذي يمنح مساحة أكبر للتعبير. بالنسبة لي الحرف كائن حي له طاقة وقوة وله حركة وإيقاع. هذه الحركة والإيقاع تمنحنا تصورا وبعدا آخر لهذا الفن. بالنسبة لنا كلجنة التحكيم حاولنا ما أمكن أن ندرس كل عمل من ناحية التقنية وجودة التنفيذ والعمل، وبطبيعة الحال كل عمل في مساره ومجاله مع احترام خصوصية كل فنان. ما يهمنا هو البحث عن قوة التنفيذ ومدى قربه لتيمة الملتقى. هي الأعمال كانت كثيرة جدا ومتنوعة، يصعب معها التحكيم، لكن باجتماع اللجنة وتبادل الآراء والأخذ والرد نرفع على عمل وجدنا فيه ما يمنح تلك القوة وتلك المكانة التي يستحقها. نتحصل على جائزة العمل العراقي في الخط الأصيل وكذلك في الفنون الأخرى، كلها كانت
5: منافسة كبيرة
7: بالنسبة للذين فازوا، يعني كانت منافسة كبيرة بينهم.
6: من الخطاطين المشاركين واللي لفتوا الانتباه في ملتقى الشارقة للخط الحاج نور الدين من الصين، يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها وتجربته في الخط العربي وأهمية ملتقى الشارقة. نسمعوه مع بعضنا.
8: عملت أقدم في العمل خط عربي وصرب الصيني، منها واحدة خط الفرشات وكتبت عيد كرسي. هذا سعيد جدا، يعني هذا موجودة وأنا كلمته، يعني شفت كثير خطات كبرى، شفت خط مختلفة، يعني هذا كي يساعدني إن شاء الله في إبداع الخط فيما بعد.
5: تشارك من 2008؟
8: أول مرة مشاركة في منتقى 2008، هذا أول مرة.
5: وطوى 2026 في تطور لمستوى
8: طبعا تطور، وكذلك كان مكان واحد، الآن مكان مختلفة، ثلاثة أماكن، وكذلك الخط كما تعرف كان الخط فقط، ولكن الآن وضع في مزخرفة في صور متنوعة.
6: في برنامج اليوم زاد ورشة ميزان الحروف في الخط العربي للفنان المصري حسام عبد الوهاب. البلاصة باش يكون في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية وهي الجهة المنظمة.
2: هذا شعنا اليوم في ملتقى الشرق للخط في الدورة 12. نذكركم اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhara.fm.net ولا زادة على الكونت سوشيال ميديا جوهرة FM على الفيسبوك وانستغرام. ما بقى لي كان نقول لكم من توا حتى اللي نلقاكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو باي باي.
1: ملتقى الشرق للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
9: نيتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.
1: كنا معك جيراك على جوهر اف ام الدنيا ما فيها لحدش، و40 دقيقة نرجع معكم جديد في نتي كويز، المسابقات والربح والكادوات، ابونمون انترنت للربح من اداء نتي. شكون باش يكون سعيدة وسعيدة الحظ معنا لليوم؟ هتنكتشفوا دور نصف نهائي الثاني وزوز مشاركات اليوم، نجاح وعايشة. مرحبا يا نجاح.
2: مرحبا
1: سلامة. صافا نجاح؟
2: الحمد لله عايش، كنتي لاباس؟
1: الحمد لله يسهل عليك.
2: الحمد لله.
1: ومين تكلم فينا يا نجاح؟
2: من المنستير.
1: المنستير، اهلا وسهلا. تخدم تقرا شتعمل في الحياه؟
2: والله معرفه، عندي بيبي في الدار. طب
1: ما شاء الله، ان شاء الله ربي يفضل ولدك.
2: عايشك بخليك.
1: هاي نجاح حاضرين؟
2: حاضرين.
1: نعرفوا قانون اللعبه؟
2: نعرف.
1: يلا نستقبلوا المنافسه، اسمها عايشه. مرحبا يا عايشه.
3: حلوه، مرحبا.
1: كيف الحال؟
3: الحمد لله لذيذ.
1: ومنين تكلم فينا عايشه؟
3: سيدي بالي.
1: سيدي بالي، اهلا وسهلا. كل تبع فينا في سيدي بالي. حاضرين يا عايشه؟
3: حاضرين نورمالمون.
1: سؤال بسؤال يا عايشه ويا نجاح، اللي جاوب صحيح على سؤال خاص به مقابل اجابه خاطئه للمنافس طبعا يكون هو المترشح. شكون اللي يبدا؟ شكون اللي يبدا؟
2: عايشك يا
1: عايشه. عايشه ولا نجاح؟
3: هي تبدا. نجاح له.
1: آه يا نجاح.
2: أيوة بابا.
1: انت لقى معك سؤالك الأول دجاء في شيء، ما الشيء الذي يمنح الدم لونه الأحمر؟ شنو الحاجة اللي تمنح الدم لونه الأحمر؟ الهيموغلوبين وإلا الميلانين وإلا الكيراتين؟ شنو اللي يمنح الدم لونه الأحمر؟ الهيموغلوبين، الميلانين ولا الكيراتين؟ آه يا نجاح.
2: الهيموغلوبين
1: نورمالمون. إجابة في محلها وإجابة صحيحة. يحتوي الهيموغلوبين على الحديد ويساعد خلايا الدم الحمراء على نقل الأكسجين إلى من الرئتين إلى أنسجة الجسم. هاي عايشة.
3: حاضرة.
1: سؤالك يقول: أي دولة تمتلك أكبر مساحة من الغابات الاستوائية؟ دولة تمتلك أكبر مساحة من الغابات الاستوائية، هي أندونيسيا أو ماليزيا أو البرازيل؟ أندونيسيا، ماليزيا أو البرازيل، دولة عندها أكبر مساحة من الغابات الاستوائية. عايش.
3: نورمالمون.
1: نورمالمون. عاود لنا الإجابة خاطر ما سمعتكش. عايش.
3: نصافيك.
1: قلت لك شنو هي الإجابة؟ ما سمعتكش مليح.
3: قلت لك أندونيسيا.
1: أندونيسيا الجميلة. أندونيسيا الإجابة، ليست أندونيسيا. الإجابة خاطئة. تراه جاوب يا نجاح.
3: البرازيل.
1: البرازيل طبعا، اللي تضم أكبر جزء من غابة الأمازون وهي أكبر غابة استوائية ممطرة في العالم. شكرا لك يا عايشة. نجاح تنجز رابيدمون للفينال اللي بعد، إن شاء الله باش يجمعها بأختنا نادين زادة. دونك اليوم عنا فائزة في نتي كويز بالابونمون. شكون باش تكون الفائزة معنا؟ هذا نكتشفوا إن شاء الله بعد شوية وبعد الموسيقى.
0: نتي كويز. نتي كويز من 11 للنص نهار مع أمين الميلادي.

0: نتي كويز. نتي كويز من 11 لنص نهار مع أمين الميلادي.
1: نيتي كويز مواصل معكم مع الفينال. بتبيع ما تنسوش البوكس 5 جي متاع نيتي اللي تلقاو أكثر تفاصيل عليها على الموقع نيتي.تن. تبيع كونيكسيون توصل حتى للصوم ميجا مع اللي كان تبرانشي تكونيكتي بالوقت, وهذا الكل مع كونيكسيون خارق العادة وكونيكسيون خليك تتفرج تخليك تخدم تخليك زادة جيمي إذا كانك جيمر.

0: وحناي. هاي نادين، سؤالك الأول في الرياضة، ما هو طول مضمار سباقات ألعاب القوى؟ طول مضمار سباقات ألعاب القوى هكا اللي داير بتيران تاع الكورة ذاك،
1: اي
0: 200 متر 400 متر 800 متر؟ طول مضمار سباقات ألعاب القوى 200 400 ولا 800 متر؟ هاي نادين،
1: بربي
0: تنش تعاود السؤال. مضمار سباقات ألعاب القوى كلي راوه مثلا في تيران الفوت، تيران الكرة، كد داير بالتيران نتاع الكرة هذاك
1: 400
0: متر. الإجابة صحيحة، وهذا مضمار سباقات ألعاب القوى طول 400 متر. يلا نواصل معك يا نجاح.
1: ايه
0: باش نقعدوا في الرياضة وفي ألعاب القوى، في سباقات ألعاب القوى ما المسافة الرسمية لسباق الماراثون؟ المسافة الرسمية لسباق الماراثون 32 كيلومتر 42 كيلومتر 52 كيلومتر؟ المسافة الرسمية لسباق الماراثون في سباقات ألعاب القوى 32 42 52؟ نجاح
1: 42
0: 42.165 كيلومتر، هذه مسافة الماراثون في الألعاب الأولمبية بلندن منذ 1908 وتم اعتمادها رسميا من بعد. السؤال الثاني نادين، في أي سنة تم اعتماد الدينار كعملة رسمية لتونس؟ السنة اللي اعتمدوا فيها الدينار كعملة رسمية لتونس، عام 48 ولا 58 ولا 68؟ اعتماد الدينار كعملة رسمية 48 58 68؟ نادي
1: 1958.
0: اعتماد الدينار كعملة رسمية عام 1958 1 نوفمبر بالتحديد. إجابة صحيحة، بلاس الفرنك التونسي. هيا نجاح.
1: هاي
0: سؤالك يقول، أي مدينة تونسية تعرف ببوابة الصحراء؟ دوز أو مطماطة أو توزر؟ مدينة تونسية تعرف ببوابة الصحراء، دوز أو مطماطة أو توزر؟ أيوة نجاح. نورمالمون قبل لي دوز.
1: دوز في ولاية قبلي.
0: في ولاية قبلي. إجابة في محلها صحيحة، مدينة دوز الجميلة بوابة الصحراء، واللي تعتبر نقطة الانطلاق الرسمية نحو الصحراء الكبرى والعرق الشرقي الكبير. أي آخر سؤال لكم زوز نادين. سؤالك يقول، كم عدد الأسنان اللبنية عند الأطفال؟ كم عدد الأسنان اللبنية عند الأطفال؟ 15 أو 20 أو 25؟ عدد الأسنان اللبنية عند الأطفال 15 أو 20 أو 25؟ أيوة
1: نادين.
0: نادين
1: 20.
0: 20 نادين، أحسنت، إجابة صحيحة. يبدأ يظهر من عمر 6 شهور حتى العام، ويكتمل ظهورهم مع بلوغ طفل سن من 2 ل 3 سنوات. نجاح مطالبة تجاوب صحيح إذا كنت حاب تقعد في اللعبة. وسؤالك يقول، كم دقيقة تدوم مباراة كرة الطائرة في وقتها الأصلي؟ كم دقيقة تدوم مباراة كرة الطائرة في وقتها الأصلي؟ 60 دقيقة ولا 90 دقيقة وإلا غير محدد بالوقت؟ 60 ولا 90 دقيقة أو غير محدد بالوقت كمباراة كرة الطائرة؟ هاي نجاح. نورمالمون 90 دقيقة. شنو رأيك يا نادين؟
1: غير محدد بالوقت.
0: غير محدد بالوقت، مباراة كرة الطائرة ما عندهاش وقت أصلي، بل تعتمد على نظام النقاط والأشواط. ألف مبروك نادين الفايزة معنا اليوم بلبنة انترنت من أهدية نتي. نجاح، برافو ليك زيدا، وإن شاء الله في فرصة أخرى يعطيك الصحة. طبعا انتم إن شاء الله تكونوا معنا على شريف في المباشر، جاوبوا على الأسئلة كما شفتوا، أسئلة في المتناول جدا. الويكاند الجاي، الويكاند الجاي سبت ولحد جايين من 11 حتى نص النهار، ذكروا الموعد 36 300 ألف، باش تشاركوا معنا إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا في المباشر. شكرا لكل المشاركين والمتابعين واللي اختاروا الدنيا وما فيها في صبح

0: بدايه اليوم. نادين هي الفايزه معنا بالابونمون انترنت من اداء نتي، وبالطبيعه عندكم حتى البوكس 5 جي اللي على ذمتكم تلقاوه على الموقع neti.com باش تاخذوا اكثر معلومات واكثر تفاصيل على شلات عديو الكوموند تاعكم وكيكا تبرانشي وتكونكتي وبالوقت. شكرا ليكيب الكل، سامي دويري في الاخراج، شكرا عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، سعاد العدواني في ستاندار، وامين الميلادي من قدام ميكرو الدنيا. وما فيها الاخبار بعد شويه في نشره نص النهار، ونبقى كيف نقول لكم شهركم زين الناس كل. تشاو تشاو باي باي.
1: نتي كويز، نتي كويز من 11 لنص النهار مع أمين الميلادي.

0: تسمعوا بعد شوية. إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عدن، الموجة على 105 على 105.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تقر خطة عمل استراتيجية لمعالجة أزمات قطاع النقل السياحي وتجاوز إشكالياته العالقة. والحوثيون يحذرون من استخدام مطارات السعودية بعد هجوم خلف قتلى. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عن إقرار خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تقديم حلول عاجلة ومستدامة للصعوبات والشركات المنضوية تحت لوائها، وذلك جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة النقل البري بالجامعة مؤخرا لتدارس الوضع الراهن للقطاع والتحديات الميدانية التي تواجهه. هذا وقد شهدت الجلسة نقاشا ثريا حول أبرز الإشكاليات التي تعيق نمو النقل السياحي في تونس، وفي مقدمتها تقادم الأسطول والتنافسية غير الشريفة المتأتية من القطاع الموازي، إضافة إلى ظاهرة المناولة غير القانونية والبطاقات المهنية للسائقين والأجال المعتمدة لمنح الامتيازات المرتبطة بالمعدات السيارة، فضلا عن النقص الحاصل في أسطول السيارات والحافلات من الفئات الفاخرة. تجدر الإشارة إلى أن قطاع النقل السياحي يضم أسطولاً حيوياً يتوزع بين الحافلات الكبرى وسيارات السياحة الفاخرة وعربات النقل العرضي، والذي يدعم بدوره البنية اللوجستية لوكالة الأسفار لتأمين تنقلات الزوار نحو مختلف المسالك الأثرية والشاطئية والصحراوية. الجامعة أكدت في هذا السياق ضرورة الإسراع بتفعيل حزمة من الإصلاحات والتسهيلات الإدارية لتمكين المهنيين من تحديث عرباتهم وحافلاتهم بما يتناسب مع المعايير الدولية للجودة ويرتقي بخدمات الاستقبال والتنقل داخل البلاد. دولياً تتصدر تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أعباء الديون جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند، الذي ينطلق غداً الاثنين ويستمر إلى غاية تاريخ الخميس المقبل، وسط مخاوف من انعكاس هذه الضغوطات على النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات النامية. وتناقش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مدينة بانكوك قضايا تخص مستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي الدولي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص للعمل. حذرت جماعة الحوثية اليمنية اليوم الأحد شركات الطيران والمسافرين والعاملين أيضا في المطارات من استخدام المطارات السعودية، وذلك بعد يوم واحد من وقوع هجوم على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 300 آخرين. الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض أمس هو الأكبر من حيث عدد القتلى في المملكة منذ أكثر من 10 سنوات، يأتي وسط تصاعد القتال بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من المملكة العربية السعودية. قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 109 مهاجرين بينهم 15 طفلا لقوا حتفهم، بينما لا يزال أكثر من 116 آخرين في عداد المفقودين بعد أن انقلب مركب كان يقل على متنه حوالي 350 شخصا أثناء إبحارهم من جيبوتي إلى اليمن. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الأحد عبر تطبيق تيليجرام إن أوكرانيا مستعدة لوقف هجماتها على مصافي النفط الروسية إذا ما أوقفت موسكو بدورها هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن خطوات لتخفيف حدة الصراع يجب أن تكون متبادلة ومصحوبة بضمانات حقيقية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

عبد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع

0: الأحد من صنع المدرسة أوتوموتو مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: نص نهار وسبعة دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم ولما كنتوا تتبعوا فينا لحد 11 أكتوبر 2026 30 ربيع الثاني 1448 للهجرة. كالعادة من نص نهار حتى الماضي ساعتين كل نهار أحد نحكيه على السيارات, واليوم باش نحكيه زادة في ساعتنا الثانية على الدراجات النارية. نحكيه على 19 دولة على دراجة نارية. الجولة هذه قام بها تونسي اسمه زياد بن فالح, 4 شهور داخل إفريقيا من المغرب حتى الآخر نقطة في إفريقيا, كيفاش تعدى في وسط الأنهار, في وسط الأدغال, كيفاش شق الصحراء, هذا الكل باش نكتشفوه مع بعضنا مع زياد, وخاصة نكتشفوا الدراجة النارية العجيبة معناها اللي نجم يعمل بها العدد المهول هذا من الكيلومترات و19 دولة إفريقية. راو موش عدد يستهان به, معناها احنا ديجا باش تاخذ فيزا باش تمشي من بلاد لبلاد مشكلة. دونك باش نشوفوا لا لوجيستيك اللي استعملها زياد, وزادة نحكيه ميكانيكمان كيفاش خدم مع الرافيتايمان, كيفاش نجم يواصل الرحلة متاعو على مدة 4 أشهر داخل قارتنا السمراء. هذا فيما يخص الجزء الثاني ولا ساعتنا الثانية من أوتوموتو. في ساعتنا الأولانية كالعادة استأنستوا بها فقرة كونساي براتيك اللي نعاود نذكركم على دو باج فيسبوك متاعنا جوهرة اف ام ولا جوهرة اف ام لايف تحت اليوتيوب, زاد كيف كيف القناة الرسمية لجوهرة اف ام تلقاو الفيديو هذية جوست بعد ما يوفى البرنامج مع ماضي ساعتين تلقاو الروبريك هذية كونساي براتيك. بعد ما حكينا على البوجيات, بعد ما حكينا على الزيوت, بعد ما حكينا على الدياغنوستيك الأسبوع اللي تعدى, الأسبوع هذا باش نديو سلسلة جديدة في كونساي براتيك تهم التأمين وتأمين السيارات. دونك 4 حلقات كاملين. مشكورة جدا مدام نبيها وسي عادل اللي كانوا استضافونا واللي سجلنا معهم الحلقات هذوما, 4 حلقات كاملين نجموا تعرفوا فيهم كل ما يلزمكم تعرفوه من تعمير الكونستا, من شنو اللي نجم نسوقر, وقتاش يرجعوا لي فلوس, وقتاش ما يرجعوا ليش فلوس, اذا كان ما لقيتش شكون يحب, شكون شريك تامين مثلا تامني, شنو اللي نجم نعمل. راهو التامين اوبليغاتوار بالنسبه للسيارات, وطبعا شويه نشوفوا ناخذوا بسطه عامة على تأمين السيارة, اش معناها الفرانشيز, وقتاش نخلص وقتاش ما نخلصش, ظالم مظلوم, هذا الكل نعرفوه مع بعضنا في فقرة كونساي براتيك. دونك كما قلت إذا كنت تحبوا أي مواضيع نحكيوا عليهم لي دو باج فيسبوك مرحبا, الببليكاسيون اللي موجودة على الباج يوتيوب متاعنا. دونك فقرة كونساي براتيك كل نهار حد تجيكم جوست بعد أخبار نص النهار. رحب بالفريق اللي موجود معنا بالنسبة لليوم, حميدة كالعادة في الإخراج التلفزي والديجيتال, والمشاغب سامي الذويري اللي شيء باللي حبيت نغرمه بالميكانيك, شيء ما تغرمش بالكل حتى كونساي براتيك ما فهمنا شيء, ولو انه اي انسان ينجم يتبع معناها المراحل اللي قمنا بهم. فاهمه ما حافظه ما مش فاهم, ولا فاهم ولا مش حافظ, ولا حاجه كيماك مش مشلق. مرحبا بالسيد سامي دويري في الاخراج الاذاعي. سعاد كيما العاده تستقبل تليفوناتكم, فقرة أمبان آخر الساعة الأولى آخر الساعة الثانية 73-75-80-36-300,000 هذوما زوز أرقام الهاتف تتعدوا معنا إذا كان عندكم أي إشكال في السيارات نتاعكم آخر الساعة الأولى وآخر الساعة الثانية. بعد شوية يلتحقوا بنا الخبراء بالطبيعة ونزيدوا نواصلوا نحكيوا أكثر تفاصيل على السيارات والدراجات النارية في أوتوموتو كما كنا رحد على راديو جوهرة على جوهرة تي في. تفضل.
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
2: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج
3: جوهرة اف ام
1: بوبليسيتي.
4: تسمعوا على حد من صناع الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي، مع خالد التومي على جوهرة اف ام تي في.
5: اسمع ومتمتع. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تبعوا فينا وتموتوا كالعادة كل نهار حد من نص النهار حتى الماضي ساعتين. روبريك كونسي براتيك. المرة هذه خرجنا من الورشة وخرجنا من الجراج ومن البوجيات ومن الفلتروات وغيره، تحولنا الموضوع هام وهام جدا بالنسبة لكل مستعملي السيارات ومالكي السيارات، خاصة كسوا شركات ولا أشخاص عاديين، هو موضوع التأمين اللي هو موضوع بحر. باش تولي أجان جنرال في أسيرانس يلزمك تبع تقرأ، يلزمك استاجات، يلزمك برشا حاجات تكون تعرفهم. احنا مانيش باش ندخلوا في الديتاي الكبير هذا واللي هو بحر كما قلت، باش نحبوا نعطيكم في سلسلة من الكونسي براتيك هذوما باش تكون إن شاء الله على مدة شهر كامل، باش نحكيوا على الأسيرانس، كيفاش نختار الأسيرانس متاعي، كيفاش نعمر كونستا، شو ما الحاجات اللي يلزمني نرد بالي منهم. فما أفخاخ في تعمير الكونستا، فما أفخاخ في الأسيرانس. دونك أول حاجة يلزمني ناخذها بعين الاعتبار هي اللي نختار لو بون ناسيورور اللي باش نتعامل معاه، وتكون الثقه متبادله بيني انا كمالك العربه وبين شركه التامين اللي باش نتعامل معاها. وراهو لاسيستانس تفرق ما بين شخص الى اخر حتى في نفس شركه التامين. لاجون هذا تلقاه ديما ديسپونيبل، لاجون هذا ما تلقاهش ديسپونيبل. دونك نتريثوا ونحاولوا نختاروا لو بون اسيورور بالنسبه لنا احنا. اش معناها بون ناسيورور؟ معناها اللي تلقاه يقدم لنا نصيحة، اللي تلقاه يقدم لنا المعونة، واللي تلقاه دائما ديسپونيبل بالنسبة لك انت. مش نكلموه الاربعة نتاع الصباح ونقولوا له راهي الكهرباء تاع طومبان، عندك ديجا نومرو روموركاج دونك تنجم تكلم الروموركاج وحدك، خليهم يرتاحوا شوية، راهو حتى هما عباد كيفنا كيفهم. حبينا نبداو الحلقة نتاع اليوم باللي كونساي دوردر جينيرال فيما يخص السيارة نتاعنا. وبالطبيعة مانيش باش نلقاو خير من مدام نبيها اللي استضافتنا بحذاها واللي باش نواصلوا معاها السلسلة هذه، هي وكامل الفريق اللي موجود معها، ونخصه بالذكر سعادة اللي كيف كيف موجود معنا، ونجولهم التحية على رحابة الصدر وعلى حسن الضيافة. دونك نبدأ الحلقة متاعنا في كونسي براتيك بالنسبة لليوم بنصائح عامة. شنو اللي يلزمني نحط في وسط لو كونترا، مش لو كونستا، لو كونترا عقد التأمين هاك اللي مكتوب بشوية هذاك بالصغير بالكل، شو ما الحاجات اللي يلزمني نركز فيهم، ناخذ نصائح عامة من عند مدام نبيها. مرحبا بك لالا.
6: مرحبا بك. شنو حوالك سي خالد؟ لاباس
5: الحمد لله، شكرا على الاستضافة مدام، وإن شاء الله الأجنس هذه ديما راوها مزدهرة، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. يظهر لي فما جديد في الأيام القادمة تنحكيو عليه إن شاء الله وقت اللي يجي وقته.
6: إن شاء الله ربي يسهل يبارك لك وربي يوفقك، وديما أنت سباق وتعمل دي كونسيل تهم الناس البسطاء واللي مازالوا كيخذوا كرهبة جديدة ويبدأوا حايرين ويمشي بلاسي والعقد التأمين متاعهم.
5: exactly.
6: وما فماشي خير منك أنت باش تكون سفير في الأمور هذه.
5: ربي يستر. باهي، ما زدت كي شريت كريم يا ربي العمل عليك، خذيتها من الدار نقولوا احنا، وخذيتها بفليسات، على خاطر اذا كان خذيتها بتمويل بنكي والا من ايجار مالي فما شروط لابد من الاستجابه لها اللي تفرضها الشركات هذوما اللي تسلفنا الفلوس. نقول وانا لمت شقى عمري وخذيت كريهبة ونحب نجي نعمل التأمين. شنو ما أول حاجة يلزمني نثبت فيها في عقد التأمين؟ إسكو الفالور متاع الكرهبة تفرق ما بين تأمين وتأمين؟ شنو ما الأوبسيون اللي احنا نعرفوا لكون القانون يفرض عليك ثلاثة نقاط اللي هما لابد يكونوا مأمنين، هي التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الحرائق، والتأمين للغير.
6: الريسبونسابيليتي
5: فوالا اللي هي لا ريسبونسابيليتي سيفيل، معناها لا قدر الله في صوره حادث وتسببت في اضرار للغير، دونك هذاك يلزمها تكون موجوده. خلافا على ذلك الكل سي اوبسيونيل. شنو ما هل لي زوبسيون اللي نجم ناخذهم وشنو اللي تنصح بهم انت مدام نبيها كما شاء الله خبره في الميدان هذا؟
6: انا نتوقع للعقد التامين الشامل اللي يهم المسؤوليه المدنيه، السرقه، الحريقه، الغموركاج، البغي دو كلاس، توريسك، هو اللي الناس كل ماذا بينا ننصحوهم بهم، اللي يقول لك حك راسك امشي تعوض لك، ما عندك حتى قلق وحتى اشكال. لكن ما تنساش لي كل قدير وقدر، معناتها الانسان ما يوصل يشري سياره كان ما جيبو بريسك، فالناس كلها معناتها اغلبيه الشعب التونسي ميزانيه اللي تحكم فيه
5: يولي خممني باش يصب لها
6: تسألني كأسيرة أو كمعنتها مرأة ترى اللي السيارة معنتها حاجة لازمة وضرورية من ضروريات الحياة، وسحتو من الوصل صغيرة وكوجيب والكل، ما عادش أكثر حاجة معنتها البزوان يفرض روحه وهو اعتناء سيارة قبل اقتناء المسكن وقبل كل شيء.
5: صحيح.
6: دونك لما دفليسيت ومش ياخذ كريبة، دونك الكريبة ذيك لازمه صحيح يستحفظ ويرد باله، لكن كي مش يعملها أسورانس توريسك سورتو العميل الأولانيين. أنا ظالي العميل الأولانيين الكهرباء مازالت جديدة، مازالت القطاع غالية في الدار والكل، دونك يعملها أون أسورانس. إذا الجيب نتاعو يسمح باش يعمل توريسك، دونك أعز عقد تأمين
5: هو
6: لأسورانس توريسك.
5: إسكو الفنار مثلا تو نعرفوا اللي كانوا السيارات الجديده اللي قاعده تجي وخاصه من الصين، ولهنا مانيش لا نذم ولا حتى شيء، نحكي على ان كونستا اللي هو موجود قدامنا، هي حقيقه موجوده قدامنا. الفنار ب 4 ملايين ب 8 ملايين ب 12 مليون منين باش نجيبها؟ اسكو لو كونترا توريسك يحمي الوضعيه هذه؟ تكسر لي فنار، اسكو تعوض لي شركه التامين ولا لا؟
6: سي خالد، لو كونترا توريسك فيه أربع أنواع. دونك وحسب شركة التأمين وحسب الكونديسيون زادة جنرال بتاع الشركة اللي مش تتعاقد معها. دونك كي نحكيو على توريسك نحكيو على يا إما توريسك زيرو فرانشيز، يا إما فما موجود زادة 1% فرانشيز، فما 2% وفما 4%.
5: دونك فسر لنا شنو معناها فرانشيز.
6: فوالا، دونك فما ديما اون نيونس في الحكاية هذه اللي كي تحكي مع الحريف لاديرون كي يجي مش يعمل السوسكريبسيون المرة الأولى تفسر هيلو، لكن ديما يرجع وقت الحادث وينسى، ينسى على خاطر هو معناتها مش مستانس بهم كعقود وألف حاجة في مخه، دونك ينساها يقول لي راهم ما فهمونيش، راهم قالوا لي 4% من السوم نتاع التصليح. أوك سي با فغي، أتونسيون راهي مهمة على الأخر النقطة هذه، راهو 4% ولا 2% الفرانشيز 1% من سوم الكهرباء، يعني لو جور دو لا سوسكريبسيون تاع عقد التأمين، نهار اللي جاي ومش يتعاقد مع أي شركة تأمين، القيمة نتاع السيارة نتاعو مثلا 50 مليون 80 مليون اللي هو راهي 4% من سوم الكهرباء.
5: معناها هذيك تتطرح من الفاتورة اللي تجيبها أنت باش تخلص فيها من عند شركة التأمين.
6: بالضبط.
5: كرهبتي 100,000 دينار، دونك الفرانشيز 4,000 دينار، إذا كان أنا نجيب لك أن ديغا اللي باش تعوضه لي أقل من 4,000 دينار من غير ما نجي.
6: لا مش مرحبا بك ومرحبا بك، هكا ولا سي عبد ولا فوالا. احنا بالنسبه لنا الفرانشيز هي اللي تحكم في التعويض، لكن ينجم يكون السيد هذاك مظلوم، دونك يمشي لشركة التأمين.
5: دونك تعوض لي لهنا، ما نحكيوش على فرانشيز.
6: هو الفرق، الفرق في التوريسك لاسيورونس مش يقعد يستنى لا كومباني الاخرى حتى يعوض باش يخلص لاديرون تاعو، اوتوماتيكمون مش يخلص على الاوبسيون تاع التوريسك هذيك الكارونتي التوريسك، مش نخلصوا لاديرون عليها، لكن دونك ما يستناش، دونك في ساعة دونك تاخذو اون شارج، دونك فيها دي اوبسيون اللي تتماشى مع العقد نتاعو واللي هي تسهل له نهار الحادث باش يكون الرومبورسمون تاعو بلو فاسيل وكامل واسرع واصل ياخذوها ان شارج. باغ كونتر كي يبدا على المسؤوليه المدنيه وقتها هو مظلوم سي فري فلوسه موجود حقه موجود لكن فما دي كونديسيون باش يتعوض في سا وانت وشركه التامين وانت كما قلنا لاجونس وانت والناس اسكو سو سون دي جون بروفيسيونيل اللي مشيتي ودوسيك اسكو مشي يبطا ولا بون هو الحقيقه الجامعه التونسيه للتامين بدلت المنظومه كومبليتمون وعملوا معناتها دي زافونتاج جدد اللي ولات ما عادش اللي تقعد مربوط بالكومبانيه الاخرى معناتها حطوا دي ريغل جدد اللي انا واحده من الناس نقول تحسنت ياسر معناتها ما عادش قبل تقعد عام والعامين باش تستنى الغومبورسمون تاعك تو ولا تو ولات اجيل مضبوطه ولات معناتها اليوم خير من البارح وغدوه خير من اليوم معناتها هذا ناكده لك معناتها لكن نرجع الموضوع اللي هو في صوت ما اذا فما فرانشيز في عقد التامين اللي هو تو ريسك مثلا 2 ولا 4 ولا 0 ولا لا في 0
7: قلنا
6: لك ما نحكيوش فيه الموضوع مريجل ديما تاخو كامل وشال
7: بالطبيعة البريم باش تكون اغلى في 0 ومن بعد تلقى في 1 بعد في 2 بعد في 3 بعد في 4
6: تمشي لا فماش فما 4 فما 2 و 4 شركة التأمين الكل يخدموا بها انت وشريك
7: على قد ما تزيد في الفرانشيز على قد ما ترخص البريم اللي باش تخلصها انت معلوم التأمين
6: مش يكون ارخص وبالطبيعه فما اللي يخلص بالعام فما اللي يخلص بالست شهور وكل واحد
7: كل قدير وقدره
6: كل قدير وقدره دونك اول حاجه لازم يعرفها اللي هو قلنا الفرانشيز من سوم الكهرباء مش من سوم التصليح وفما اون بريزون شارج اللي هي تتعطى في اللي كان تاع التوريسك اللي هما فما عقود مع الديار معموله فما وسطاء والا ديريكتومون مع الديار معناتها الوسيط تاع
7: نسميه دي كراج كونفونسيوني اللي يقول له تحب تمشي تصلح في الكراج الفلاني رانا عاملين معاه عقد راك ما تدفعلوش انت احنا اللي باش ندفعوا له انت ما تحط حتى شيء من جيبك تحب تصلح البرا برا صلح البرا تجيب لنا الفاتوره الخبير يقيم لي ديغا اللي صاروا يقارنهم بالفاتوره يثبت في القطايع اسكو مريقلين ما همش مريقلين صحاح ما همش صحاح مش يجي يقول بدلت باراشوك الوغ هو ما فماش باراشوك جديد مشري دونك هذوما كلهم بعد نتعداو لمرحله الرومبورسمون اللي الكليون ياخذ لاسوري بلوتو ياخذ الفلوس نتاعو من عند شركه التامين
6: باهي ياخذ الرومبورسمون نتاعو اوكاو ما تعداش على البريزون شارج
7: اي اي هكوين. اذا كان صلحوه من جيبو كيما قلنا باهي خلينا نبعدو توا على لاسورونس تو ريسك فما بليزيور اوبسيون نلقاهم موجودين انت قبيله حكيت على البري دو غلاس شنو هالبري دو غلاس بعجالة نفسر وش معناها كلمة بريدو
6: غلاس بريدو غلاس هو ضمان البلو يعني كي تهشم البلو حتى ولو
7: وحده
6: حجرة معناها وإلا مش شمس تلشع معناها
7: ولا خدمت الكليماتيزور والكهرباء سخونة تحرق هبطت فلوس
6: بالضبط ولا أنت تمشي مثلا ما عرفتش الكهرباء اللي تثبت في الحجرة البروجيكسيون كيو صارت
7: ولا كما صار لي لين قبلها بتعليها حجرة من القنطرة ما نعرفش منين جات عملت نجمه في
6: الصغير قدام مدرسه ضربها بحجره والكل كي يبدا عندك لوبسيون تاع البري دو غلاس دونك يقع التعويض حسب العقد اللي انت شاريه وقداش الكابيتال اللي انت حاطه مثلا انت شريت 1000 دينار وديما فما اون فرانشيز دو 10% الكومبانيات تاع ليزاسيورونس الكل براتيكومون تعمل 10% معناتها ما فماش معناتها شكون اكثر اقل جينيرالمون معمول به في المارشي هو 10% دونك كي تبدا على المليون فما 100 دينار دو فرانشيز معناتها كي تجيب انت فاتوره
7: فيها 1000 دينار تسترجع 900
6: بالضبط
7: باهي اما ماذا بيك كي تاخذ كهرباء تسال على السوم اللي البربريز القدامي والتيلاني والاربع شبابك اللي موجودين اذا كان فيها اربع شبابك اذا كان فيها ثلاثه برك تسال على قداش اسوامهم باش تنجم تضبط الكابيتال اللي باش تحطوا عليهم مش البربريز نتاع كرهبتك يسوى زوز ملايين وانت تجي لمدام نبيها وتقول لها بربي راني نحب بريدو غلاس 200000
6: بالضبط
7: راهم بعد كي تجيب لها فاتوره ب 10 ملايين نتاع بدلت البلار الكل بالطبيعه ما فماش ان كونستا لهنا نحكيو على ان ديغا صار لك على غراد ما عندكش شكون تعرف اللي باش تنجم تشكي بيه باش تقول هو اللي غلط باش يولي فما كونستا ما بين زوج شركه تامين وشركه تامين نتاع الفوتيف هي اللي تدفع الفلوس لشركه تامين نتاع المتضرر ومن بعد هو ياخذ فليساتو
6: دونك ونحكيو زاد على مشكله تاع توريسك زيرو خاطر مثلا احنا الكام تاعنا نحنا نحكيو التوريسك زيرو موجود في العقد التامين نتاعنا ما تحطش البري دو غلاس ابا فما دي كومباني داسورونس في التوريسك زيرو يمشي لك داخل فيها البري دو غلاس حتى ولو فيها توا الكام تاعنا نحن نخدموا كي فما دي كومباني داسورونس يقول لك لا البلاد والتوان حطهم وحدهم حتى ولو في التوريست دونك سولون الكونديسيون كيما قلنا
7: هذه حاجه ماذا بيك تسال عليها لاجون جينيرال اللي انت تتعامل معاه قداش عندي الحق في التعويض بالنسبه للبريدو غلاس باي نحكيوا على حاجه اخرى زاده اللي هي تظهر صعيبه بالنسبه للمواطن العادي دوماج اي كوليزيون ايش معناها
6: دوماج اي كوليزيون معناتها ظلم ولا مظلوم تخلص هي الفرق نقول لهم بينها وبين التوريسك هي في الفرانشيز عكس التوريسك معناها التوريسك انا نبدا نخلص ابارتير دو لا فرانشيز عندك 4 ملايين دونك اللي فوق ال 4 ملايين انا نخلص فيهم
7: بالطبيعة حكينا على فرانشيز 4% على سياره 100000 دينار
6: باغ كونتر دوماج كوليزيون هو العكس انا نخلص جوسكا كابيتال دو 4000 دينار و انا اخترت 4 ملايين كابيتال دو دوماج كوليزيون دونك انا بلافوني الرومبورسمون تاعي و انا فوتيف للكابيتال هذاك اللي انا مخترته في العقد
7: معناها اذا كان الديغا نتاعي اقل من 4000 دينار نجم ناخذه اذا كان الديغا نتاعي 5000 دينار وانا ظالم لهنا مانيش مظلوم دونك اذا كانوا 5000 دينار شركه التامين باش ترجع لي 4000 وتقول لي 1000 دينار معليك كان تعرف كيفاش السوق
6: بالضبط فوالا كما قال سي عادل
7: كيفاش
6: الفرق بينها وبين التوريسك كون الدوماج كوليزيون ماهوش كونتر انكونو باغ كونتر في التوريس انت كونتر انكونو تنجم تجي تعمل وحدك وحادي الطرف معناتها الكونستا ما فيه دو بارتي
7: معناها انا خليتك رهبتي قدام محل
6: صحيح
7: جيت نلقاها مضروبه اذا كان عندي توريسك دونك نجم نخلص فيها في الدوماج كوليزيون في التوريسك واذا كان انا عندي دوماج كوليزيون وجيت نلقى كرهبتي كونتر اكس ما تمشيش
6: لا
7: حتى كي نرفع قضيه في المركز ضد مجهول ما تمشيش
6: لا الدوماج كوليزيون الفرق بينها وبين التوريسك كون التوريسك حتى لو تيغي لي انكونو تخلص باغ كونتر الدوماج كوليزيون لا لازم لو تيغ كونو وتبدا ان بلافون
7: يلزم يكون ان فيكول ا موتور خلينا نختموا توا الكونسي براتيك نتاعنا باخر اوبسيون اللي هي انا شخصيا اكتشفتها اللي كونه اذا كان ما نطلبش من لاجون جينيرال نتاعي من لاسيورور نتاعي باش يحط لو كوندكتور داخل عقد التامين راهي ماهيش موجوده دوفيس دونك ننصحوا اللي كونوا نحطوا لو كوندكتور ولا لو شوفور خاطر فما بعض عقود التامين يتم استثناء سائق العربة من التأمين
6: احنا الحقيقة سي خالد العقود متاعنا انا صافي توا 3 ولا 4 عام ملي ولاو اوتوماتيكمون لو كوندكتور دي سي اون انفاليديتي سيستيماتيكمون موجود في العقد متاعنا معناتها ستامباك ما عادش نجمو نستثنيو الكوندكتور دي سي اون انفاليديتي من عقود التأمين متاعنا اوتوماتيكمون إلي تانكلو دون لوتر كونترا فما انت كيما قلت لك لي كومباني داسورونس لكن نحكي مثلا مع التجربه بتاعنا نحن الخاصه بيان سور جو بورت لو شابو بتاع الكومبانيه بتاعي دونك احنا اوتوماتيكمون دون فوتر كونترا لو كوندكتور دي سي اون انفاليديتي لي سيستيماتيكمون انكلو في الكونترا دونك هذا شيء ثابت على خاطر تتلهي انا نقول لهم تامن الكهرباء وما تامنش العباد
7: شيء معمول
6: معقول جدا
7: مدام نبيه يعطيك الصحه هذه كانت الفقره الاولانيه اول كونتاكت مع شركه التامين وتامين السيارات نتاعنا أنا أكيد باش تكون عنا عودة الأسابيع القادمة باش نزيدو نحكيو بأكثر تفاصيل على تأمين السيارات الحلقة القادمة إن شاء الله باش نحكيو فيها على كيفية التعمير نتاع الكونستا هذا الورقي وإلا توا فما لابليكاسيون اللي هي أو كونستا مازال الاستعمال نتاعها فيه هكا شوية تردد من عند السائقي للسيارات لكن خلينا نمشيو للسوبر ورقي الجمعة الجاية إن شاء الله تتبعونا بالطبيعة تحية لحميدة اللي ديما متعبينه معنا في كونسي براتيك من المرة هذه ماناش في الورشة حميدة دونك في ظروف أحسن من الكراج ومن الميكانيك ومن الحس اللي نسمعوه غادي دونك بعد شوية مازلنا متواصلين مع بعضنا في أوتوموتو حتى كشي الماضي ساعتي
0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer

0: نصنا 43 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو حتى تكشي الماضي ساعتين. نتعدي مباشرة لفقرة أونبان بعد ما نرحب بشكيب وسامي. مرحبا خبرائنا موجودين بحثنا. خدمتك ما عجبتنيش البارح شكيب، معناها خرجت لنا فينيسيوس ورقة حمراء ونحيت لنا بونتو، دونك الخدمة مخصوم منك يومين. خلينا نشوف خونا، نرجعوا لها بعد. خلينا نشوف خونا جمال الساعة موجود معنا في التليفون، ما خليهوش يستنى. جمال مرحبا.
1: نهارك طيب سي خالد.
0: لاباس خويا؟
1: عايشك، نسلم عليك وعلى الجماعة البحذاك.
0: مرحبا. هاي خويا جمال، شنو الإشكال ولا شنو السيارة؟
1: والله حبيت ناخذ شوية فكرة بحكم خبرتكم في الكراهب على الشريط يقونوف.
0: اي؟
1: اي حبيت نشبح ككرهبة شن؟
0: باهي. ما بين السات والويت والنف هذوما لي تروا موديل فار اللي موجودين عند الشيري، معناها من احسن لي موديل اللي موجودين. بتبيع النف هي في التوب متاعهم. السات حسب ما في بالي تو ماهيش ديسبونيبل. الويت مازالوا بعض السيارات، والنف اللي ديسبونيبل من احسن ما فما. الشيري تو عندها سنوات من اللي دخلت لتونس ما فماش تشكيات، بخلاف من الاول بالكل دوب ما هبطت. يحكيوا على الطولة امتاعها خاصة في التيغو دو اللي كونوا طولتها كانت ضعيفة برشا، وما هيش معناها ما تحسش روحك محمي 100% في الكرهبة هذه. اما نحكي لك التيغو دو معناها اللي هي ما بين ظفرين الكونكورنت بتاع الشعبية. دونك ماناش نحكيو على السات والويت والناس.
1: في الناس يعني انت ري اكثر في الناس كميكانيك كبياس بعد
0: بالنسبه لي انا ما فما حتى قلق فيما يخص الوعد. انت باش تاخذها الليبريد هذيك البي اش في؟
1: اي الليبريد.
0: اي هيبريد ريشارجابل نورمالمون، ما فيهاش اشكاليات. اس يو في 5 بلاس. دونك ما سمعتش اللي كونوا فما اشكاليات، ما نعرفش الاولاد كان سمعتوا حاجه.
2: اي الحقيقه ما سمعتش ابار اللي كنت تقول فيه، اما جست معناتها القلق شنو في الكونسوماسيون الكبيره نتاعهم هكا، فماش حاجه اخرى.
0: هيبريد
2: هكا باش تعاونوا الاكثر الاقل. دونك نجم كرهبة جديدة ما عنده حتى قلق في الحقيقة. يستعمل ويسوق على روح.
0: تروا موتور إلكتريك موجودين، كات سيلاندر بالنسبة للكرهبة هذه. البيسونس فيسكال 7 شوفوا البوات اوتوماتيك. كرهبة كبيرة من حيث الحجم معناها.
2: اي كونفور.
0: وفيها بليزيور اوبسيون، معناها ما نجم نقول لك توت لي اوبسيون اللي موجودين. تلقاهم موجودين في السيارة هذه. التوا بالطبيعة موجود، الفو ليد افون اريير، جونت الومنيوم 20
3: ديسپونيبل
0: ديسپونيبل في بالي هكا ولا جمال؟
1: اي ديسپونيبل. اي سيت كلاسي اون برانسيب.
0: اي 130 الف دينار السعر نتاعها. في بالي السيت هي اللي ماهيش ديسپونيبل. قداش
3: تمشي من كيلومتر بالالكتريك؟
0: ما تنجمش تحسبها خاطر هي هيبريد ريشارجابل.
3: هيبريد ريشارجابل يحط لك، يحط لك
0: بالبريز،
3: يحط اي يحط لك ما يمشي 80 كيلومتر 70 كيلومتر.
0: هذاك في اللي ماهوش ريشارجابل.
3: لا سامحني. لا في الهيبريد ريشارجابل يحط لك قداش تمشيك الكهرباء. كان قدام التابلو تلقاها موجوده قداش تمشيك 70 كيلومتر 80 87.
0: ماهوش موجود
3: في الفيشه اللي قدامي. ما تكون موجوده
0: ما نعرفش
3: إذا ما تكون موجودة.
0: البطارية 34.4 كيلوات، هذا الكيلواتور بتبيع. هذه البطارية اللي موجودة فيها، والتون دو ريشارج العادي 3 سوايع، التون دو ريشارج رابيد 18 دقيقة.
2: 6 بلاس.
1: على فكرة شي خالد بالله قلت لك نفس المواصفات كي الخليجية كي نتاع تونس كي نتاع لأوروبا.
0: ما عنديش فكرة الحقيقة، كما ما شفتش.
2: ما نتصورش خليجية كيما، حتى في الموتوريزاسيون في برشا حاجات أخرين نتصورهم مش كيف كيف. مش نتصورها ما مسيور باش يطلعوا مش كيف كيف. مش كيما الخليج كيما اللي عنا نحن. أما الأودغام نتاع شيري.
0: إي.
2: معناتها ما تقلقش روحك، فهمت؟ ماكش شوفوا كرهبة الحقيقة كرهبة معتبرة كونفور برشا.
0: وي.
2: اقصد ربي وكا.
1: عايشك.
0: مرحبا، شكرا على الاتصال. نمشي نكون علي.
3: جست اوتونومي الكتريك 170 كيلومتر.
0: 170 في الناف.
3: في الناف شنو؟
0: تيغو ناف.
3: اي موجود.
2: تحكي بال 100% الكتريك
3: 100% الكتريك هي وقتاش تحول للترميك كي تبدا باش تجري باش تجري والا باش تمشي فما في وسط البلاد تمشي لك كان 100% الكتريك بعد ما تفوز سارتان فيتاس تمشي لك 100% الكتريك
0: باهي مشكور جدا سي عبد الجليل مش خساره فيك لقب عميد الحصه
3: من غير رمزيه ما تثبت والمره الجايه
0: وكاد نبدل المرايات سيد علي
4: السلام عليكم
0: مرحبا
4: الله يخليك
0: شنو امورك سيد علي
4: الحمد لله يرحم والديك
0: الفرد عامله فيك ولا جوست تسال
4: والله كأنك حاضر هاك انت قول سالك كلمه
0: كيفاش
4: عندي اربع سنين تقريبا واني عندي فويت زيت وعندي مشكل في الترمبه بدلت يجي اربعة ولا خمسة وكل مير دارير ما صلحت ما نجحش عاودت كلمير اخر وفي الوقت الحاضر الفولون ديما يابس وفما فويت نتاع الزيت واني مش جاي على الميكانيسيانات ما فهمش الديفو
0: فرد شنو ايه
4: واحد فرد فيستا 2004
0: فرد فيستا 2004 اي سي
2: بالنسبه للكيمير برا بدل واحد ما دام التصليح ما نجحش دونك لازم تبدل واحد
4: بدلت واحد
3: جديد جديد
4: ظهر ماهوش مريقل
3: اوكازيون بدلته
4: اوكازيون
0: اي ايه جديد ما موجود منه
2: اختانا مش جديد هذه خلينا نحكيو على الاوكازيون احنا خلي مادام انت باش تاخذ تشري حاجه اوكازيون تاخذها بالجارانتي دونك تجرب الحاجه كان مشيت ما مشيتش رجعها
4: معناها نجرب الكريمير ولا الترمبه زعما تو مش جديد
2: انت انت معناتها تخاف لا يكون معناتها في جره الكريمير ضربت الترمبه خاطر ديما يبيع هكا
4: اي مرات يقول لي الميكانيسيان راهو حاجه تضرب حاجه هم تو في الوقت الحاضر اللي زوز مضروبين
2: في الوقت الحالي مضروبين زوز
4: والله ما فيه
2: هو خاطر الغلطة غلطتها من الأول هذاك علاش كاين نورمال مو وقت اللي يضيع في الزيت بدل الكريمة يغدى من الأول خاطر يبدا يضيع ما تشلقش بيه تفرغ الدبوسة نتاع ديريكسيون دونك باش تضرب البومب باش تزيد تولي شو انت
4: هذاك اي صارت هذه ترشق لي مرة الزيت وقت اللي ترشق
2: حتى مشى بها في الزيت
4: مشى بها

0: كيفاش لحمته؟
1: هزو مكان السيان حاه ولحم تاع الزيت
2: تقطعه
0: مش
2: هو
0: عاودو. مش عاودو
1: هو ما عادش عمل له موديفيكاسيون حسب ما فهمت
0: خاطر راهو هذاك يعمل ديفو ريتك اللي يعاودو في لي فليكسيبل هذاك ما ينجحش راهو بدل امشي بدل فليكسيبل باش تقعد ديما نفس المشكل
2: باهي يبدا يبدل الفليكسيبل الاولاني ارخص
0: باش يزيد المشكل هذا يزيد يضيعه خاطر اللي يعاودوا في الفليكسيبل الكل نفس المشكل باش يقعد يوقع فيه يمشي يبدل فليكسيبل وتو ثلاثه قطاع باش نحكيو عليهم الحقيقه باش ينحي المشكل يبدل فليكسيبل واحد اخر والبومب والكيمال باش يسكر الموضوع ان فوا بور توت خاطر الفليكسيبل هذاك ماهوش ناجح اللي يعاودوا فيهم
2: واضح سيد علي
1: الله يخليك
2: مرحبا شكرا على الاتصال خونا انيس اللندلسي يسال يقول شوفونا قانون الكراهه بالالكتريك 7% هذايا السنه حد ولا مازال عوام اخرين نستنيو شويه وقت انيس على خاطر ديجا الحكومه بدات في يظهر لي حتى كملت مشروع الميزانيه نتاعها نتاع 2027 دونك نورمالمون باش يتعدى على مجلس النواب نعرفوا اللي كونوا قانون الميزانيه يلزموا يتم التصويت عليه قبل نهار 15 ديسمبر عن طريق لي دو شامبر اللي موجودين عندنا مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم دونك هذوما السنين اللي يصادقوا على مشروع الميزانيه واذا كان فما تغيير في القانون هذايا برشا من الناس يحكيوا ويقولوا اللي كونوا راهو السنه اخر عام فيما يخص حكايه 7% هذه التاكس اللي تخلصها الكهرباء الكهربائيه يقولوا لي كونه مداخيل الدوله تضرت شويه من التقليص في نسبه التي في ا وكما تنجم تكون زاده كيف كيف وسيله تجاريه يقوموا بها الشركات نتاع السيارات باش يحاولوا يبيعوا ستوك اللي عندهم الكل قبل راس العام يقول لك يجي ازرب خوذ توا نفكر لك توا باش نحسب لك على 7% ما تعرفش عليها العام الجاي هاو قالوا لا باش ينحيوه هاو غيره دونك ينجم يكون انكو ماركتينغ كما ينجم يكون بالحق الحكايه هذه هو حتى في الايامات اللي تعداو سياده رئيس الجمهوريه كان نادى لرئيسي مجلس المجالس اللي موجوده عندنا وحكاوا زاد كيف كيف على مزيد من التجانس بين الحكومه ومتطلبات الحكومة للميزانية متاحة وبين متطلبات نواب الشعب ومعنى المقترحات اللي قاعدة تخرج من الشعب التونسي عن طريق النواب متاحة وبش يتعداو في قانون المالية وأخص بالذكر لا الحصر عنا زوز قوانين متاع الحق في سيارة لكل مواطن بش يجيبها من الخارج واللي هو ما تمش التفعيل متاعه نظرا لكون قانون الصرف ما تمتش المراجعة متاعه دونك انت تجي تحط في القانون تقول لكل مواطن تونسي عنده الحق يجيب كهرباء من برا ويخلصها بالدوفيز ألورك قانون الصرف يقول لك لا ما عندكش الحق يكون عندك كونت بالدوفيز إلا ما تكون غير مقيم دونك لهنا فما تعارض ما بين زوز قوانين هذوما دونك مزيد من توحيد الرؤى يكون أحسن باش ما تخرج مع معطيات ومعلومات للشعب التونسي وبعد نقعدوا واحلين في تطبيقها كيفاش نجموا نعملوا التطبيق نتاعها وفما المشروع الاخر زاد كيف كيف الحسابات بالعمله وفتحها للمواطنين التوانسه وكنا حكينا عليهم الزوز قوانين هذوما هنا في اوتوموتو في اول العام بعد ما تمت المصادقه على ميزانيه 2026 حسب رايك شكي باش تتنحى 7% ولا باش تقعد؟
0: هو الحقيقه معناتها مش اللي يجيب باش يكسب الكراهه بكوما خاطرهم غاليين بطبيعتهم كي تزيد تنحيهم باش تزيد يطلع السوق دونك ما نعرفش
2: بون انت توا كنا نحكيو مع المستمع قبيل التيغو 9 129 مليون ماهيش غاليه
0: هي هذيك مش غاليه كي تنحي لها من بعد انت الحقيقه لا بالنسبه للشيري في موديلات اخرين تلقى كراهب غاليين
2: شنو؟ اي تلقى كراهب حتى بسوم عماره ماهيش
0: فما كراهب غاليين برشا لا مانيش نحكيو على القام هذيك
2: انت الرانج مثلا تلقى ب 900 مليون
0: صحيح لا فما
2: سامي تشري عماره ولا تشري سامي عبد الجليل ولا تشري رانج
3: رانج
2: بالعماره نتاعها
3: لا رانج حاجه اخرى
2: رانش بالسي اش هذاك اي هذاك تشري زوز بمليار
3: مش هذاك ممكن خير
2: اي ولا بالزيتون نتاعو بالقوارص
3: بالكروب
2: شو رايك انت شكيب قال لك ما متردد ماهوش عارف اسكو باش يقعد باش يتنحى وانت

0: انا بجيت نحا وكما قلت انت معناتها إذا بو معناتها
1: ماركتينغ
0: كود ماركتينغ يعملوها باش يخرجوا كرهبهم والله اعلم الدوله خاصه
1: انت توقعاتك
0: ما توقعوا باش يقعد معناتها ما ينجموش ينحيوا في عام ويتنحى هما يزيدوها يمين ثلاث سنين
1: علاش لا علاش لا كما المساهمة الظرفية اللي تحدد في 2014 كانت 1% هذيك من الشهرية كانت معمولة على أساس سنة فقط لليوم طيحوا فيها هذا كل دولة 0.5% أما ما زالت حتى لليوم من 2014 لليوم هذوما 12 عام دونك احنا عندنا لو بروفيزوار كي دور موجود
0: البروفيسور كيدير في
1: فلاسونس
0: فلاسونس فلاسونس نجم الصونس هذا مساعدة مش تو يتنحى
1: ينجم ينجم ان توكا ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه هذا شنو نجمو نقولوا ان توكا السيارات هذوما الهبريد وال 100% كهربائيه ولا نشوفوهم برشا شاكين في كياسات
2: يعني ما خممش في الحقيقه في السوق نتاع الكهرباء اكثر من خمم في التصليح نتاعها والبيس دو روشونج نتاعها
1: مازلنا ما وصلناش
0: للمرحله هذه مازلنا الغادي احنا
2: اي برشا راه
0: اي مازلنا ما وصلناش حتى حد من لي بان مازالوا مازالت العباد حتى حد ما سمعنا تاعهم بان ومشاهد عمرها عام وعام ونص اللهم اللي جاو من برا اللي بغيت رشارجاب اللي جاو من برا ب 6% خاطر فما شكون دي بريفي جابوا فهمت بالاف سي ار جابوا هذوكم كرابه معناتها اللي عمرها برسك 3 سنين معناتها غلقت 3 سنين وجابوا كراب هذوكم اون فافواغ وجابوهم هما كلهم مرسيدس كلهم حاجه بورش كاين حاجه جابوا لوكس
2: لا هو اللي حاجه نقولوا
0: دخلوا برشا كراب لوكس
1: اليوم ريت فيات 500 هبريد
0: موجود
1: بلاكتا سويسري
2: لا موجود موجود
1: نتاعنا هكا صغيرونا حلوه وابريد
2: برا كل شيء موجود
0: لا الابريد عنده مده البرا يخدم الابريد الابريد سورتو عنده برشا في التويوتا ياريس في برشا عنده عوام تو يخدم عنده
1: صحيح حتى الماركات الفرنسيه زاد كيف كيف الزوي مثلا الكليو زوي ولا سي 3 الكتريك ولا غيرهم موجودين احنا مازالوا ما هبطناش بتاتر 2027
0: احنا الكونسيسيونير ما هبطوهمش
1: مش على كيفه خاطر حتى لا ميزون مير في المانيا ولا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا وين تحب انت هي اللي تفرض عليك تقول لك لا انا عملت لك هذوما باش تبيعهم عندك ما عندها دي ليني دو برودكسيون هي زاده دونك ما تنجمش تصنع سيارات وتخليهم ملوحين عندها دونك تنجم تقول لك هذا ديستيني للمارشي افريكان هذا ديستيني للمارشي ازياتيك هذا ديستيني للمارشي اوروبيان هذا ديستيني للمارشي امريكان حاسيلو موضوع يطول فيه الحديث احنا نفسحوا المجال من الجبل لا تعطينا موجز الواحدة بعد الزوال وراجعين في ساعتنا الثانية من أوتوموتو
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني. كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم. انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد.

0: City Watch, la maison des montres originale. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الديوان الوطني للمناجم التابع لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة يعلن فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 12 إطارا وعونا بعنوان سنة 26 و2000 للعمل بمقرات في كل من تونس والتطاوين. وتتوزع الخطط المطلوبة بين 5 مهندسين أولين في الجيولوجيا ومهندسين في الكيمياء إلى جانب تقنيين سامين في اختصاصات الإعلامية والسياحة والكهرباء، إضافة إلى خطتين لمتصرف مساعد في المالية والمحاسبة. ويفتح باب الترشحات لهذه المناظرة ابتداء من 7 أكتوبر الحالي ويستمر إلى غاية 6 نوفمبر المقبل، حيث يشترط التسجيل حصريا عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية. الديوان الوطني والتونسي للسياحة يعتزم تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل السياحة صنف معاون بداية من يوم 25 ديسمبر المقبل والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية. مشيرا الديوان وفق بلاغ له إلى أنه تم تحديد يوم 25 أكتوبر الحالي آخر أجل لتقديم ملفات الترشح، داعيا الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عن بعد عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض مع إرسال ملف الترشح وفق الإجراءات والوثائق المحددة. وتشترط المشاركة في الامتحان أن يكون المترشح تونسي الجنسية ومتحصلا على شهادة بكالوريا أو ما يعادلها، مع امتلاك معلومات كافية في المجالات السياحية والفنية والتاريخية واللغوية. تونس تشارك في المعرض العالمي الأول للأغذية والزراعة من البذور إلى الأغذية الذي تحتضنه العاصمة الإيطالية روما من 8 إلى 12 أكتوبر الحالي بتنظيم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. ومثل هذا الحدث العالمي مناسبة مهمة اطلع خلالها المدير العام لمنظمة الفاو على الجناح التونسي الذي يضم تشكيلة متنوعة من المنتجات المحلية والحرفية تعكس ثراء وتنوع الموروث الفلاحي التونسي. ويشكل هذا معرض منصة دولية تجمع أكثر من 140 دولة لعرض منتجاتها الزراعية وتقاليدها الغذائية. وزارة الخارجية المصرية تعلن اليوم أن 5 مواطنين أصيبوا في الهجوم على مطار الملك خالد في الرياض الذي وقع يوم السبت، وأدى الهجوم إلى مقتل 12 شخصا من بينهم مصرية وإصابة 309 أشخاص إجمالا حسب ما أعلنت السلطات السعودية. ختاما، وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدتين في جمهورية دونيسك وبلدتين بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وقتل 1500 عسكري خلال 24 ساعة الماضية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
2: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رايك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 او 29-100-100 او بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. تسمعوا الأحد من الصناعة المدساتي أوتوموتو مع خالد التومي. مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الصناعة الماضي ساعتي أوتو موتو مع خالد التومي.
1: مع خالد التومي
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
2: ماضي ساعة 16 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد في أوتوموتو حتى كشي الماضي ساعتين. بعد شوية نعاودو ناخذكم معنا في فقرة تومبان. إذا كان عندكم أي إشكال أي سؤالات زادة كيف كيف تهم السيارات متاعكم، مرحبا بكم. تنجموا تتفاعلوا معنا 73 275 836 300 ألف. لدو باش فيسبوك زادة كيف كيف موجودين على ذمتكم جوهرة اف ام وجوهرة اف ام لايف. ضيف باش نستقبلوه بعد شوية بحثنا، نحكيه على رحالة، نحكيه على مواطن تونسي كان شق لأفريك الكل، إذا كان نجم نقوله 19 دولة كان معناها تعديهم على دراجة نارية، 4 شهور في وسط أفريقيا في أدغال أفريقيا. عنا بعض الصور، مشكور جدا ضيفنا كان مدنا بهم بعض الفيديو زادة كيف كيف. دونك نحكيو على زياد بن فالح. مرحبا زياد.
3: مرحبا بك خويا، لاباس عليك؟
2: الحمد لله. نسأل عليك أنت بعد هالمغامرة هذه على متن الدراجة نارية، 19 دولة زياد، منين بدأت الرحلة وين وفات؟
3: أول حاجة نشكرك على الاستضافة ونشكر العباد اللي قاعدة تسمع فينا. الرحلة هذه بدأت من لشبونة من البرتغال، اثنين مهيبين عني نعيش بين البرتغال وتونس. وفات في وصلت حتى الكيب تاون، وفقني معك ربي الحمد لله، وصلت أنا لباس ومطول لباس. وصلت الكيب تاون في آخر أوت ورجعت لتونس لهنا 30 أوت خطيط الطيارة. والدراجة النارية مازلت موجودة في جنوب أفريقيا، هذا انجازمون إن شاء الله باش نعود شي نرجع لها ونكمل رحلتي. وتنجم تكون فما أوبسيون أخرى الموتور معناتها تتشحن لتونس ولا لاوروبا ان شاء الله.
2: نسخيلك نسيتها غادي زياد.
3: مازال هذا انجازمون، خاطر تعرف ديجا خاطر الفواياج هذا نعمل فيه وحدي، ما فماش حتى سبونسورينغ، معناتها الفواياج متكلف نقول، واحنا خاطر ماهيش حاجه سهله ودونك نرى معناتها وحدي عاود يلمروحوا شويه كما نقولوا ونعمل بروجرام، خاطر فما بعض البلدان الافريقيه في الوسط وفي الشمال الشرقي معناتها ما همش سالمين برشا، فما برشا حروبات وقاعد نخمم شنو نعمل معناتها في الروتور نتاعي وين باش نوصل. نكملش نشحن الموتور لاسيا ان شاء الله، والا نعاود نرجع مره اخرى نوصل كما نقولوا حتى الكينيا ولا جنوب اثيوبيا ديبار من جنوب افريقيا، ونعاود نرجع ونشحنش الموتور مره اخرى لاسيا ولا لاوروبا ولا لتونس.
2: باهي، خلينا نبداو بالميكانيك مادامنا احنا في اوتوموتو. شنو هي نوعيه الموتو هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها قدامنا؟ هيك تعديت على بيروغ او شقه واد، شنو الواد هذا اللي شقته؟
3: فما واد كان صدقني ربي، فما بوديديات، فما واد زوكو اسمها بلاصه كان هكايا، خاطر كنت اوبليجي عليا نتعدى من بيروغ خاطر شقه الحدود. وتعديت عملتها جي 4 مرات في افريقيا حكايه البيروغ هذيا، تعدى بالموتور خاطر ما فماش حلول اخرين. بالنسبه للموتور، الموتور هي تينيري 700، ياماها 700 نوع تينيري، ومعناتها ودوبل ريزرفوار الورد ريد كاباسيتي نتاع معناتها نتاع اوتونومي تقول ياماها تهز حتى 500 كيلومتر، معاونتني برشا في السفر، ما نحتاجش ديما معناتها لي ستاسيون سيرفيس باش ناقف ونصب معناتها ايسونس تاعي وكل شيء. حسيلو نشحت ما عندي ما نقول، معناتها نشكر برشا الدراجه على فكره كان عندها اسبري ولا ملائكه تسمع فيها نشكرها عاونتني برشا في الرحله.
2: دونك هذه ارواح طيبه تطاردها، مش ارواح شريره.
3: لا لا مش ارواح شريره، عاونتني برشا الدراجه ما عندي ما نقول، معناتها نقولوا احنا معموله معناتها معموله الباب الكيس الافريقي. على فكره ملاحظه صغيره، التينيري وشفت انا معلومه هي ونجم تكون صحيحه ولا خطا، شفت معناتها على الانترنت ياماها نجم تكون خذات اسم تينيري من منطقه كما نقولوا منطقه نائيه ومعناتها المناخ صعيب شويه موجوده في جنوب النيجر، المنطقه هذه اسمها تينيري زادا. دونك تنجم تكون ياماها عطات الاسم هذا للدراجه هذه البيك ترايل اللي تعاون برشا في السفر في طرقات افريقيا الواعره. السسبنسيون تاعها حسيت عاونتني شويه، عاونتني كما نقولوا معناتها شويه مساق وشويه من الدراجه ناريه باش كملنا الطريق مع بعضنا.
2: كيفاش جاتك الفكره من الاول؟ كيك كنت قاعد في لشبونه قلت يا برا خلينا نمشي نهبط للكيب تاون، كيفاش باش نعمل؟
3: الفكره عندي، تو في مخي نقول احنا اكثر من عامين بشويه. انا على فكره في خدمتي لقيت برشا حرفاء اجانب، خدمتي دليل سياحي في تونس. لقيت برشا حرفاء اجانب حكاوا لي وراوني تصاور، قالوا لي رانا جينا من فرنسا ومن شمال اوروبا، مشينا حتى لدوز ومشاو للصحراء بلي موتوكروس نتاعهم، ما شفتش شكون بالترايل كي نعمل لي بوز كافي اكزومبل راه معناتها لي موتوترايل خاصه هذوك يشدوا لي انتباهي. قلت علاش لا، الفكره هذه عجبتني. عمناول على فكره انطلقت من لشبونه وصلت حتى البيتا كامبادغا في جنوب، وقولوا معناتها اللوطه شويه من وسط غينيا كوناكري، عملت 13000 كيلومتر وفيها 11 دوله من تونس، معناتها كيما نقولوا البرتغال اسبانيا المغرب، وعملت موريتانيا السنغال غامبيا غينيا بيساو غينيا كوناكري، ورجعت من غينيا كوناكري الجنوب السنغال، دخلت موريتانيا من زويرات خذيت معناتها فما كياس 850 كيلومتر نقولوا معناتها كيما ديزرتيك معناتها كياس صعيبه شويه حتى لتندو في الجزائر، ومن موريتانيا دخلت الجزائر والحمد لله وصلنا لاباس انا والموتور. مشيت لوهران، ومن وهران ديريكسيون انا بالوقت ديريكسيون تونس، وصلت 3 جوان عملنا قبل العيد الكبير وقت عملت 42 يوم وحدي زاده بالموتور نتاعي موتور اخرى سافرت بها عمناول، وزاده نشحت لي الفواياج بالكدا دونك وقلت السنة قلت على خاطر عملي، ولكن ما نقولوا الفكرة حبيت نكتشف أفريقيا، نكتشف الديوان العباد كيفاش تعمل معايا، قلت سي بون السنة إن شاء الله يا ربي يوفقني وديركسيون كيب تاون أقصى جنوب القارة الأفريقية والحمد لله لحقت.
2: باهي خارق العادة. لوجيستيكمون كيفاش نسقت لي ديبلاسمون هذوما؟ يظهر لي تعديت على المغرب، بعد المغرب موريتانيا، معناها فما دي فيزا اللي نورمالمون تاخذهم، فما تصاريح بالمرور، فما بعض الصور عندك زاد يظهر لي مع عناصر من الجيش في بعض الدول الأفريقية، ما تعرضتش إلى مضايقات بخلاف هذا اللي قاعدين نشوفوا فيه البانو هذا اللي يرد بالك يشق عليك فيل ولا يشق عليك قرد ولا يشق عليك بوبوتام جملة واحدة.
3: باين أنا أعطيك معناتها الاتينيرير منين انطلقت بالبلد معناتها بالبلاد ولي فيزا معناتها والعراق اللي صاروا لي معناتها باختصار ولا نحكي كيفاش
2: كيما يساعدك.
3: باهي اوكي. كيما قلت أنا ديباري من لشبونة بارتي صغيرة من إسبانيا، جيت الفيري من طريفة حتى المغرب، على فكرة جست باش العباد ترياليزي شوية الفيري من طريفة للمغرب معناتها كيما نقولوا بين القارة الأوروبية جنوبها معناتها بارتي تاع إسبانيا حتى طنجة ساعة يقعد الفيري معناتها ديجا 14 ميل. من المغرب خذيت أول ليلة بدت في سونتر تاع كومبين وين بدت عملاول، بما أنه المغرب ما عندناش نزاع معاهم وترحيبهم كان رائع وشعب معناتها مقبول زاد رحب بيا بالكدا. المغرب هبطت المغرب الكلي كبلاد من أطول بلاد معناتها أطول ساحل في أفريقيا نقول أنا أكثر من 3500 كيلومتر معناتها على الميديتراني وعلى المحيط الأطلسي. المغرب دخلت من معبر قرقرات بين المغرب وموريتانيا، موريتانيا مازال كل شيء معناتها يكتبوا باليد وكل شيء حاصل تعطيله صغيره برك. وبعد تعديت وافونتاج كبير برشا، فما عباد مش متاكدين وما يعرفوا على فكره المعلومه يقولوا التوانسه ما يستحقوش فيزا. وفما شكون يقول لي اول حاجه راني يقول لي اوكي بفضل رئيسكم بورقيبه صح عليكم هو معناتها اللي نحى الفيزا بين موريتانيا وتونس. الحاصل موريتانيا شقيت موريتانيا دخلت للسنغال بلد الترحيب يقولوا لو بي دو تيرانغا عرفت بلد الترحيب. السنغال بلاد مزيانه برشا فيها كل شيء، العيشه كونفورتابل وشعبها مرحب برشا برشا. السنغال بلاش فيزا السنغال درت في السنغال ودرت في داكار باش نحكي على السبرين تاع الرالي باري داكار هو برشا ويهمني برشا زاد ديجا في الرحله الطايه نشوف للاكروز البوان فينال تاع الباري داكار. وبعد من السنغال هبطت عملت جنبي على فكره هي في معناتها بلاد معناتها يسميوها كيما الكلوار موجوده في وسط السنغال. ما عملتش جنبي هبطت حتى لغينيا كوناكري، رجعت شفت غينيا كوناكري على فكره بلاش فيزا في الحدود البوليس قلقني شويه كي وانا جوست عندي برشا صبر وريزيستانس باش نصبر حتى كي بدات غادي ما قلقنيش. قال لي ركز من الريزرفاسيون. قلت له انا على فكره ما كنتش نعرف واش نوصل اليوم معناتها الحدود هذيك. ما عملتش ريزرفاسيون، انا راح حال بالموضوع نتاعي ونريزرفي سور بلاس كل مره وين نعطي اي مدينه نوصل فيها. وكان عطى تونيك ونخرج في الليل اقرب مدينه باش نبات فيها، ما ناخذش ريزرفاسيون تاع في العاصمه كيف نقول ونضيعها معناتها ريزرفاسيون هذيك. شفت فيها سي حسن الباس قال لي باش ترجع قلت له ما حدا مش كل نجم نرجع. جاب لي كولونيل جاب لي واحد اخر وحبوا ياخذوا فلوس طلب مني معناتها قال انا معناتها قال لي قول لي فو بي 100 دولار انا ناخذ في مزيد 4 دولارات و 3 دولارات. قلت له مستحيل. قلت له اذا زدت نعاود نقبل باستور نتاعي ونخرج. قلت له الترحيب ما عجبنيش حتى الكارت حاسب بعد نيغوسياسيون صغيره قال اسمعني المره دي باش تتعدى بس قلبه ما عادش نعاود نرجع له.
2: زيد كان تركح شويه التليفون امان باش نجم نسمعوك خاطر الصوت مره يقرب مره يبعد.
3: اوكي اوكي اسكو سافا اوكي.
2: لا كيما كنت قبيله شويه اخي.
3: خاطر جوست في بلاصه ما قبلتهاش
2: هكا الصوت ضعف برشا. هكا بارفي خليك هكاك
3: باهي.
2: دونك بعد مفاوضات ونقاشات خليك تعديت.
3: عديت ودخلت غينا كوناكري تعجبني برشا برشا غينا كوناكري وشعبها رائع زاده. عملت شلال بيتا كامب من اجمل الشلالات في افريقيا. ومن غينيا كوناكري عملت بارتي دخلت للسيراليون. السيراليون طلبت فيزا للبرنس الفيزا خلاصها سير بلاس هذيك 25 دولار وحاجه سهله معناتها ناخذ تجهيز في الديوانه. وقبل ما ندخل غينيا كوناكري وقف لي كولونيل عرفته من بعد كولونيل بدراجه ذا بيك ترايل وحكينا وتلاقينا وتلاقيت معاه في العاصمه كوناكري مع واحد تونسي تحطيت هذيك في غينيا كوناكري وعملنا قهوه مع بعض. ومن غدوه قال لي اسمعني قال لي راهو اوبليغاتوار لازم كيما نقول معناتها ليسي باسي. وكلمني شكون في الديوان غاديك عاونوني مع التصحيحات والبروتوكول وكذا وحصلوا تعزيت من غينيا كوناكري للسيناريو مع التصحيحات اللي خاصه في اللي سيباسي مع كانت جيست انا موري قانونيه اما جيست رائعه بالنسبه عجبتني برشا الشعب المرحاض هذاك. دخلت للسيناريو كما قلت اللي سيباسي وفيزا 25 دولار انا قاعد نحكي هكا بس حتى اللي ناوي يحب يعمل كيفي جوست قام معناتها عنده فكره
2: يعرف على شنو قادم زياد
3: يعطيك الصحه. دونك خذيت الفيزا سير بلاس وقتها ودخلت السيراليون بلد كلاسي من افقر البلدان في افريقيا. ومن احسن الكياسات اللي مشيت فيهم على فكره في الرحله هذه كانت السيراليون. فيها طبيعه مزيانه الخضار بتظهر في السيراليون على خاطر السيراليون وليبيريا فيهم اكبر رطوبه في افريقيا في الغرب تاع افريقيا. ووقتها ديجا معناتها فما جيت ثلاثه ايام شادتني نضطر برشا مرات وريت السمك زاد جيت ثلاثه ولا اربع ايام خاطر قعدت ثمان ايام في سيراليون. من بعد خرجت من سيراليون عاودت رجعت جنوب غينيا كوناكري. جنوب غينيا كوناكري مزيان برشا برشا وين صورت البانو اللي فيه الهيبوبوتام النا هذاك والفيل والشمبانزي. بعد خرجت من غينيا كوناكري دخلت في الكوت ديفوار. الكوت ديفوار زاد التوانسه بلاش فيزا ترحيب رائع من معناتها من الايفواريين معناتها الحكومه كما نقولوا والديوانه. جيت نوري على فكره الكارني فاكسيناسيون معناتها تاع الفيفر زون وقت ما غادي تتطور عليا اول مره. وجوست يقيدوني وكل شيء ونتعدى. رحب لي على فكرة ولد من ولاية نابل اسمه صفوان تحية ليه قعدت بحذاه في الدار نتاعو داره كبيرة. قعدت بحذاه من قارب ست أيام باش نعطيك الفيزا تاع غانا خاطر غانا طالبة فيزا للتوانسة والفيزا تاع غانا كانت غالية. كي ندخل للبلاتفورم باش نعمل الفيزا تاع غانا نشوف البري 196 دولار. كي نوصل في الفينال للبيمون يقول لك فما جمرة تقراها يقول لك بما أنك عندك باسبور تونسي أفريقي البيمون يوصل ل 152 دولار. الحاصل كي مشيت للسفاره حبيت معناتها هما يعاونوني خاطر في بلاتفورم صعيبه شويه الحكايه. قالوا لي ما نجموش نعمل معك حتى شيء لازمك تاخذ شويه وقت. روحت مره اخرى لدار صفوان وفما لقيت تونسي رحال زاد سنين من بوستاتي تحيه ليه. هو من غدوه مشى لسفاره غانا. قلت له سنين خاطر قال لي زياد والله ساعات نتلاقى بيك خويا فاتت وقت في العيد كثير. قلت ان شاء الله كان في الكوت ديفوار في ابيجون نجم نتقاطع. المهم كان في ابيجون قلت له تنجمش تسير تعمل خوك مزيان تمشي شي معناتها لسفاره غانا في ابيجون. وتسأل على نفس الحكاية يقول لهم سي سي بوسيبل معناتها ماشي حتى أنا وياك خاطر عملوا نفس الطريقة معايا ومشى ما قطرش مشى يسأل غاديكا قالوا له أوكي مع التيجي معرفين معاك ونحاولوا نعاونوكم وسبحان الله في الليل في الليل لقى مع عباد ساكنين معاه في الجيست هاوس قالوا لي راهو التوانسة الفيزا لجميع الأفريقيين تحت بالغانا كتبت على الإنترنت وطلعت صحيح الحكاية كلمني قال لي راهي هكا الحكاية وعملت فيزا الغانا جست حط معناتها معلوماتك الكل على البلاتفورم والفيزا فري معناتها ولاد حتى 25 اي قبل معناتها ما تعداو احنا معناتها مونتاج كبير برشا ما خلص حتى فرنسا مشيت للحدود وريت معناتها الفيزا بالكود كوير وامور واضحه حطوا لي سورتي من الكود ديفوار وتحط الغانا الغانا ثبت ورقي كليته ورق المطور كان معناتها كما نقولوا معناتها كانت تفتيش ومعتها معاملات جدية برشا هذيك وطلبوا عليا وقتها جيت خارج تبعت سورتي تبعت لا تبعت تخلى تبعت اونتري باش ندخل الغانا كونترولي الموتور البوليسية والديوانة خريف نخرج من معتها بالباب ندخل الغانا الجيش قال لي لحظة بركة ندخل معنا البيرو ذي رانا باش نثبتوا حاجة فدخلت معه وشد في الباس باش نعمل حاجة اسمها كارني دو باساج في غانا وقلت وراني معه قلت قداش كان الباساج قال لي 400,000 سيرفا اللي هو بري تاع 600 دولار مع 600 اورو صح الله وصدق صحيح ما حكايه سيريوز هذه وكيفاش يعمل الديوان يجي يطلب عباد عاديين يجيو نيغوسيو معايا قال لي مستحيل قال لي طيح لك على البري هذايا 600 اورو هو البري باش تتعدى اوبليغاتوار تعمل الكارنت باساج معناتها عباره الباسبور نتاع الموتور نتاعي باش يحطوا كيما نقولوا معناتها لي طومبون نتاع لي زونتري اي سورتي ويتركيو الموتور معناتها يشوفوها وين تمشي وين تجي ما نجمش كما نقولوا نبيعها ونخرج باش موتور حاسين وشدوا فيها الباس من 10 ونص تاع الصباح نستنى حتى الخطه تاع العشيه ما حبوش معناتها يتفاهموا معايا قالوا لي جست تعمل سورتي وتعاود تخرج من هنا شو عملت انا؟ انا ما نصحش بها صراحه عملي عملتها عملتها مش باهيه اما بيني نعرف افريقيا ونعرف ساعات عباد تخمم بالخايب استنيت حتى الخمسه تاع العشيه قعدت في ديبو وين يكونتروليو الديوانه لي سومير بارك وخدمت موتورتي ومعته وزرت شويه وخرجت عيطوا للبوليسيه والجيش عيطوا عملت روحي معته ما نسمعش وخرجت معته دخلت كما نقولوا
2: كمان ريسك كبير خذيته زياد
3: يعطيك الصح ريسك كبير واعي بها الحكايه وحبيت نحكيها معناتها جست للعباد زاد خاطر قلت انا ديجا تو مش ناخذ 600 اورو مانيش عامل حتى حاجه بيزار وتحسوا حتى مو سيريو الديوان يطلب معناتها عبد عادي وجاني بجد معناتها السيد هذايا وينيغوسي معايا تحس حاجه مش اوفيسيال
2: اي يبيع ويشري
3: يعطيك الصحه هذاك علاش انا قلت اسمع في افريقيا كل شيء تباع وشراء مش كل شيء بتباع معناتها اغلبيه الحاجات لازم معناتها نتناقشوا فيها الحاصل قلت عملت فرار في وسط بلادنا معناتها انا قلت لو توقفنيش الدوريه قريبه ولا حاجه ما صار حتى شيء قعدت غاديك شي 8 ولا 9 ايام تحت ونهار طريق قررت باش نخرج من غانا بغانا زاد تنفخت فيها شويه بالمطر ومع حدود التوغو قلت اسمع ان شاء الله يا ربي تسخط عباد انا قاعد نبوستي وعباد قاعد معناتها تتفاعل معايا كتبوا لي راك زياد بما انك دخلت بلاش ما تخلف حتى شيء راهو في الخروج باش تكلف لك غالي الحكايه باش تخلص وي قاعد في مخي الحكايه كي جيت خارج من غانا كان بوليسي رائع مطلوب مش نورمال راني مقدر نطلع في المطر عاوني وطبع لي صورتي وخرجت من غير ما نخلص حتى فرنك حتى انا قلت ممكن يديكلاريو عليها ونلقاها كما نقولوا معناتها بلانت اوكي موجوده وباش تصير المشكله قلت اسمع انا لهنا باش نلقى كان المشاكل ونتحداهم المشاكل هذوما الحاصل اللي ما يخش ريسك على فكره صور انا خلص 600 دولار 600 دولار يسافروني مع 10 قدام معناتها جمعتين معناتها باش نصرفهم فهمت قلت ما نعملهاش العمله هذه باش ناخذ ريسك خاطر شفت على الانترنت ما نحتاجش معناتها الكارنيه باساج في بعض البلدان شفت غانا طالبه كانت باساج قلت لكم يا محمد عدى واللي بدي فيها باش يصير من بعد والحمد لله تعديت وصفا
2: دونك هذا
3: في انا ما نصحش بها الحاجه هذه انا كنت نطلع على فكره كنت باش نسلم كنت ندير ديكا معناتها باش نعاود نطلع صورتي ندخل كوت ديفوار نمشي للشمال ونتعدى على بوركينا فاسو بوركينا فاسو نعاود نهبط مره اخرى للتوكو خاطر بوركينا فاسو زاد بلاش يزيد على توانسه اما بوركينا فاسو فيها امور سياسيه ساخنه برشا دونك اللي تعرف قلت خنفطر لهنا كان لازم نتعدى عملت خريطه ريسك على فكره وتعديت سلامات دونك فكره كانت صافي بارتي من المغامره تاعي
2: معناها واحد تو كان حاجته بقضيه غادي في الدول هذوما عليه بزياد وبر ولا يعرف التراكن الكل ولا يعرف حتى منين يقص
3: تنزم تقول نحاول عملت اصحاب بما اني وقفت بعض الوقفات معناتها نتاع نهارين ثلاث ايام كما نقولوا معناتها عملت كونتاكت ولات كيما العشره مع ميكانيسيان مثلا كي لي موتو تاكسي استعملت برشا لي موتو تاكسي نخلي موتوتي تتاح في النزل ناخذ معناتها موتو تاكسي افورس نكلمه في الصباح من معناتها مده ثلاث اربع ايام يولي كيما صديقي معناتها نجم نقول اليوم ولا صديقي معناتها وقفنا شربنا قهوه نقول له هزني بلاصه فيها قهوه نحب نشرب اكسبريس يقول لي باهي تمشي ولوج وندور وندور هذا كل كان مغامره نكتشف في افريقيا العباد كيفاه تتصرف عندي بعض لي كونتاكت اليوم معناتها نجم نبعث ميساج ونقول له راني حاسس بكذا تنجم شي جوست حتى تعاوني بالمعلومه ديجا في حاجه باهيه دونك عندي جوست فكره
2: زيد سي سي تي ارفير تعاودها الرحله هذه ولا سي مبرمج باش تعاودها
3: باش نقول لك الرحله هذه ما نعاودهاش كيما صار لي بين عمنا والوسناء نعمل ترتيحه نعمل ترتيحه أنا متأكد على الأخر إنه بعد أربع ولا خمس سنين مش نعود نتوحشها برشا برشا القارة الأفريقية دي وصراحة أغوفير وحدي وإلا كي نعودها حتى مع بعض المرة الجاية إن شاء الله هي بدراجة نارية ولا بسيارة دفع رباعي نقولوا إن شاء الله باش تصير إن شاء الله عندي أصحابي حابين على الأخر يحبوا يعملوا الحكاية دي في مخي مش العام الجاي مش العام اللي بعده خاطر فما العالم كبير ياسر وفما برشا قارات ما يتشافوا دونك في مخي ان شاء الله سيجي نهار ونعاود نرجع لها ان شاء الله.
2: باهي خلينا نشوف شكيب ولا سامي لهنا عندكم شي اسئله لزياد سيرتو فيما يخص الموتو.
1: يعطيه الصحه هو كوراجو الحقيقه باش عمل هذا الكل وعنده برشا فولونتي. جست الموتو بون هو موتو من الاحسن الموتو هذيك تينيري 700 يا معاه فيابل برشا و معناتها هي نجحت له الفواياج نتاعو زاد هو بيدو قالها وقاو الافريق ديما صعيبه تقعد ديما صعيبه وبالمونتاليتي نتاعهم وبالحروبات اللي عندهم وكل المشاكل اللي عندهم كل بلاد والواحد نتاعها معناتها
2: لازم يتاقلم
1: لازم يعرف كيفاش يتاقلم ديجا فما شكون زاد مشاو بالكراب وفما شكون زاد مشاو بال حتى بالموتو مي اون جروب معناتها فهمت
2: مش وحده كمان
1: اي وحده
2: فوالا صعيبه شوي
4: شكي هو الحقيقه يعطي الصحه كيفاش مشى وحده في الظروف نتاع افريقيا تو كل حروب مش عارف الفاميليا يا اخي شجعتوا عليها ولا
2: اه يسمع فيك العائله زياد كيفاش تقبلت اعطينا وقتاش الديبار وقتاش لاريفي انت وقتاش خرجت وقتاش وصلت الكابتن
3: الديبار عملته 2 ماي من لشبونة وصلت الكيب تاون في 22 ولا 29 أوت ورجعت على فكرة رجعت خليت الطيارة متاعي لترونت أوت رجعت خطر عنا فرح في العائلة لهنا
2: ولا ولا ركبزت حادغة
3: صراحة أي كنت عندي سيرها برشا باش نعمل بوتسوانا زامبيا وزيمبابوي ونشوف شوية طبيعة وحيوانات في الشارع بعد قلت سي بون تجيني ترتيحة خطرني بالرسمي معناتها فرحان اني وصلت لاباس وباش نتوحش تو متوحش ايامات ونحط السيكان على الموتور
1: الموتور وين خليتها الموتور؟
3: الموتور قعدت في كيب تاون
2: اي وين معناها كريت لها كراج حطيتها بحث شكون؟
3: اي واش نقول لك؟ فما ترونتيتير تعرفت عليه خاطرني عندي جروب نتاع اصحابي فما شكون سافر في افريقيا وعنده برشا كونتاكت في افريقيا وفي كيب تاون يعيش هذيك عطاني نمر نتاع ترونتيتير هو ينجم يسفر الموتور نتاعي
2: خليتها عند ترونتيتير
3: يعطيك الصحة ترونزيتير هذا عنده وقتها في دار وكان دومين كبير برشا فيه بيوت وعنده ميكانيسيان خليت عنده ترونزيتير معناتها اون توت سيكيوريتي وربي تستر بالطبيعة عملت فيديو
2: مش كيما قال سامي تنجم تنساه
3: لا الموتور على فكرة الموتور ان شاء الله باش نرجع لها هذيك نقولوا احنا جميلة معناتها رفيقة الدرب في الرحلة هذه يعطيها الصحة
2: والعائلة زياد ما جاوبش على سؤال شكيب
3: بالطبيعة
2: شجعوك ما شجعوكش
3: صدق شي حاجه حكيت اكثر انسان مع حكيت مع اخواتي وحكيت مع بابا انا في رمضان جيت عديت رمضان لهنا وحكيت مع بابا قلت له قال لي وين وين الاتجاه نتاعك وين باش توصل انا ما نحبش خاطر انا بيدي قبل ما نعمل الرحله هذيا قلت تنجم تجيني مع عراقيل نتاع فيزا ولا نتعطل ولا بان كبير ولا ممكن تصير شي حاجه خايبه حتى كي نقول كلمه تراك قلت كلمه ديريكسيون جنوب افريقيا سيتيت ان كرون انجاجمون دونك بابا قلت له تعرف بابا قلت له حاجه قلت له راني باش ننطلق رحله عم تعملها قلت له راهي مازال قلت له هذيك بارتي من الرحله اللي باش نعاودها السنه قلت له السنه ان شاء الله نحب نوصل لاقصى نقطه في افريقيا قلت له معناتها ما تقوليش لا كذا قال والله ما قال لي حتى كلمه وبلوس قال لي ولدي ربي يوفقك قال لي كل مره قال لي راني ديما نبعي لك ربي يوفقك جوج تسايس روحك فهمتني وما تسوقش في الليل. وامي اقتنعت قلت لها راني اتوك قلت يا وليدي رد بالك جوج ترد بالك على روحك ما عرفش الامريكا جوج ترد بالك على روحك وخلينا جوج خلينا ديها ميساجات اللي انت صار وبعث لي صار هذا هو واخواتي كيف كيف زاد اخواتي خلينا نعرف معناتها ان شاء الله حاطط حاجه في مخك ان شاء الله تحققها جوج ربي يستر برك معناتها بالحوادث وما جا وهذه كلها فهمت والحمد لله تحققت هذا هو اللي صار
2: والحمد لله. مشكور جدا زياد بن فالح ان شاء الله بالتوفيق اكيد في الرحله الجايه زاد كيف كيف تنجم تعاود تبعث لنا التصاور واللي بنجموا نتبعوها الرحله في اوتوموتو كل نهار حد نشوفوا بالضبط معاك انت وين موجود بالطبيعه وين تسمح الظروف تبعث لنا بالانترنت تنجم تبعث لنا حتى دي بتي ميساج فوكو اللي نجموا نعديهم في اوتوموتو نتبعوا الرحله نتاعك ابل دي سبونسور زاد كيف كيف اذا كان فما شكون يحب يدعم زياد علاش لا نجم يتصل بينا نجم نعطيه النمر نتاع زياد بوركوا با الرحله الجايه تكون منظمه اكثر وخير من الرحله هذه تبدا عارف الاتينيرار نتاعك من الديبار نتاعك وان شاء الله الرحله الجايه زياد تكون الديبار من تونس
3: ان شاء الله يا ربي ربي عايشك على المساعده هذه وعلى المشوار الباهي هذا اللي عديناه معناتها في الراديو نشكر اي انسان يسمع فينا وان شاء الله تتواصل الرحله ونعملوا حاجه من خير اون توت سيكوريتي ان شاء الله وتحيه للمترجيه الكل واللي يحبوا السفر زاد
2: واضح مشكور جدا زياد ان شاء الله بالتوفيق احنا ترتاحوا مع الموسيقى وراجعين حتى الماضي ساعتين
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: الساعة 47 دقيقة. حبك كم ما يرو من عند زياد غرسة كنا نسمعوا فيها. تحية الكوتش لسعد اللي يقول لك زياد عمل إفريقيا، أنا عملت أوروبا، عملت إيطاليا، سويسرا، لوكسمبورغ، ليشنشتاين، النمسا، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، هولندا، إنجلترا، بيد غال، إيرلاند، إيرلاند دو نور، وسكوتلندا. إيه ما كيفاش يا كوتش عملتهم أنت تدرب في الجمعيات ولا بالموتو ولا كيفاش؟ زيد أعطينا طرف تفاصيل كوتش لسعد سبيتا بالطبيعة اللي ديما يتبع فينا. تحية ليه. نجات الزرلي تسأل تقول عندي ميزانية 70 حتى 80 ألف دينار، شو نجم نشري؟ شكي بش يقولك مرسيدس أوكازيون عمرها 5 سنين 6 سنين 7 سنين كيكا 7 5 يستحيل.
1: إيش جديد؟
0: لا بقى 7 5 سنين يستحيل.
1: 5 سنين
0: تلقى
1: اي تلقى
0: ما نخمم على شكون اللي نجم يجيب لها كهرباء من برا مثلا. اذا كانت تبدا عمرها 5 سنين ب 70 80 الف دينار تلقى
1: اي تلقى
0: في مشكله صعبه
1: في في الجامعه
0: سي ال اي كلاس
1: جي ال ممكن
0: جي ال توصل ل 70
1: نجم تلقى اي تلقى
0: في بالي من 90
1: فما فوق باش تلقى حاجه اقل. فهمت دي زوبسيون يدخل فيها فما برشا حاجات الحقيقه. فهمت في البيام زادة تلقى في سيريون
0: اي سيريون تلقى
1: سينو تمشي
0: مشكلة سيريون اللي هبطت روى سيلاندر هذيك مشكلتها. القدم برشا اللي عندهم أكثر من 10 سنين هما اللي كانوا كانت
1: برشا موتوريزاسيون عن طرى سيلاندر طبعا
0: باش نعاودو نرجعو
1: في برشا كره
0: نفس الوحدة تعمل لي انت موتور صغير وتزيد عليه التوربو باش تقول لي هاوك عندك لا ميم بويسونس عندك نفس القوه اللي موجوده في السياره. اما انت نقصت لي سيلندر داكورد باش نبدل ما عرفش انا ثلاثه بوجيات في بقعه اربع بوجيات مي زدتني جوجمه التوربو اللي هو فيه عنايه خاصه للتوربو داير حتى الكونتيتي نتاع الزيت تفرق. تبدا عندك توربو من اللي ما عندكش توربو في الكهرباء تبدا عندك توربو تزيد اكثر زيت على خاطر يتعدى في التوربو.
1: هي ما راهو الترا سيلاندر موجوده برشا في الشنوا ياسر موجوده في صحيح. في برشا ماركات فهمت خلي ما بالك معناتها في البيجو رونو الكراب الفرنسيس والالمان الحقيقه موجوده في الفولكس فاجن زاده موجوده الترا سيلاندر توربو ياسر خارجه فهمت هكا ما نعرفش
0: هما يتقشفوا احنا نصرفوا كيف لازم هما يتقشفوا يخرجوا دي موتور ارخص بالنسبه لهم هما ايكونوميك بالنسبه لهم هما في التصنيع
1: وارخص
0: اي ارخص سي ايكونوميك بالنسبه لي هو معناها على كل
1: برشا قطع بلاستيك
0: قلت لك على كل ثلاثه كرهب يصنعهم عنده موتور على كل ثلاثه موتورات عنده موتور
1: معناتها برشا الكارتير بلاستيك كارسو باب كولكتور معناتها كنشوف القطع البلاستيك اللي ولد فيه شيء ما
2: هو كل
1: فما شطر نتاعو بلاستيك راه هذيك هي الخدمه هذاك هو
0: ماشي في جديد باش تنصح
1: في جديد في 70 80 الف دينار ما نعرفش واش تاخذ بالضبط موديلات شو واش تلقى في جيلي تلقى
0: اي
1: في جيلي
0: بلوس 80 ك 70
1: دقيقة جيلي دونك تلوش
0: فما تيكو كات اشوفي مثلا ب 80 بالضبط في جديد فما في الام جي زاد كيف تنجم تلقى
2: دونك فانغ
0: تنجم تلقى
2: عندهم تاع 70 و 78 في الهبريد والشارجاب
0: اي فما الشاين اللي هي ما ب 65 اذا كنت تحب حاجه تبعد على التوسكي الكتريك الشاين ماكس هبريد ب 85 و 900 دونك يظهر لي زايده شويه برابار على البيدجي فما 100% الكتريك البوكس ب 50

0: 89,900 يعني فما تلقى السيارات هذوما فما في الجريت وود زاد كيف كيف تنجم تلقى ولو انه 5 جوليون الهافال معناها 95,900 فما لومودا زاد كيف كيف جيتور تنجم تلقى اللينكينكو معناها توسكي شينوا تنجم تلقى فيهم سيارات اللي تنجم تناسب البيدجي اللي موجود عندك الام جي 3 مثلا 59,000 دينار الام جي 4 اوربان اللي هي عامله سوكسي كبير ب 55,000 دينار اللي هي 100% الكتريك فما الزد اس 80,000 دينار هذوما مثلا بالنسبه للام جي فما موجودين بعض السيارات اللي تلقاهم فما 84,000 دينار لومودا جايكو E5 اللي هي 100% إلكتريك اللي عندها رابور كاليتي بري باهي ماهيش خايب
1: اي تنجح اللي سميتهم الحقيقة اما هي يقعد الاختيار نتاعها ما نعرفش لازم يكون واضح اكثر باتو بوات مانويل مازوت ايسانس باش نعرف وين نجوها كان في لوكازيون ولا في جديد باش نعرف وين بالضبط التوجه باش يكون ناس حوزي حتى بالجولف 7 مازوت راهو طيارة برشا بوت مانويل تقهر ستيلي مزيانة برشا الحقيقة
0: هو المشكلة شاكيب في البيدجي اللي حطته هي يمشي منا ويمشي منا ما هو شكل البيدجي متاع 50 مليون اللي سور باش تتجاه للوكازيون وما هو شكل البيدجي اللي متاع 120 مليون اللي باش تقول هاو عندي شواء أكبر نجم نتوجه له في معناها في السيارات الجديدة 100%
1: اي ياخذوا كهرباء معتبره الحقيقه.
0: كوتش لاسعد يقول لك نسى سان مارينو زاد كيف كيف دونك سياقه 5 ايام في اوروبا الراجل عمل 4 شهور كوتش وانت تقول لي 5 ايام انت 5 ايام
1: هذوك ما نجمش نقارنوا فريقي باوروبا
0: يعملهم في ربع ساعه. بعد شوية خليكم معاه بقيت برامجنا بالتحديد راديو سبور مع جمال وبقيت فريق الرياضة متابع الجولة الخامسة ذهاب من البطولة الوطنية لكرة القدم ليتوال حملم في العمران المرسى جرجيس حمام سوسة والتلوي والملعب التونسي هذوما المقابلات اللي باش نلقاهم بعد شوية ابتداء من ماضي ساعتين احنا نتقابلوا على قريب ديما على راديو جوهرة تحياتي لكافة الفريق اللي كان معكم من نص النهار حتى التوا أتري بيانتو باي باي.

جوهرة اف ام، جوهرة اف ام. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسع

تضحك على باس. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
1: نتاع اريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو، طور عالمك.
3: ماذي ساعتين وسبع دقائق، اهلا وسهلا بكم في راديو سبور. اربع ساعات من توا حتى للسته، متابعه للدفعه الثانيه من مقابله الجوله الخامسه من الرابطه الاولى، وكذلك مقابله الجوله الثالثه من الرابطه الثانيه، إضافة إلى التحليل والكواليس وطبعا التصريحات الرياضة في العالم، وأيضا عودة لرياضة القاعات، وكيف العادة جولة في بطولة كرة اليد في الجزء الثاني. دونك تحية لكل السادة المستمعين، في انتظار أنهم على الأربعة يلتحقوا بين السادة المشاهدين. والبداية طبعا مش كون بجولة في ثلاثة ملاعب المفروض يكونوا حاضرين فيهم، في الملعب الأولمبي بسوسة مع أنيس، في زويتن مع رضا الخليفي، شبت العمران والمرسى، في المتلوي نجم المتلوي الملعب التونسي مع حسين الحدوري، ونتابعوا كذلك ترجي جرجيس وحمام سوسة. طبعا قبل ما نمشي بكم للملاعب نذكر بنتائج يوم أمس. في الدفعة الأولى الترجي كان فاز على الأولمبي الباجي 3-1، سقيت الدائر كانت فوقت على النادي السويقسي 1-0، والنتيجة هذه عجلت بخروج أو بإنهاء العلاقة بين النادي السويقسي والمدرب نبيل كوكي، تنرجعوا بعد شوية الحدث هذا. ثم النادي البنزرتي والاتحاد المنسيري 0-0، وانتصار مهم لاتحاد بن قردان بقيادة سفيان الحدوسي على حساب النادي الأفريقي 2-1. كان حاضرين الأولاد، خلنا نعملوا طلة، نمشيوا إلى أنيس اللذوادي في الملعب الأولمبي بسوسة. أنيس، أهلا وسهلا بك.
4: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية كل الحضور في البلاتو، كل يتابعوا فينا على جوهرة فام مباشرة من أولمبي سوسة. قبل تقريبا 23 دقيقة على انطلاق مباراة الجولة الخامسة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، نجم الرياضي الساحلي يستقبل اليوم النادي الرياضي بحمام الأنف. بالنسبة للأجواء مباشرة من أولمبي سوسة، الحضور الجماهيري مازال مرتفعش العدد المطلوب، نعرف أنه سقف حار نوعا ما قبل انطلاق المقابلة، وحضور جماهيري قبل انطلاق المقابلة منتظر يكون محترم جدا، خاصة نعرف أن ريتوال عندها أكثر من 16,000 أبوني. بالنسبة للملعبية متاع نجم رياضي الساحلي ونادي حمام الأنف، يقوموا بالحركات الإحمائية على أرضية الميدان. نبدأ بالفريق الضيف النادي الرياضي بحمام الأنف، في حراسة المرمى معز بن شريفية رقم 40، رقم 26 بهاء الدين السلامي اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي واللي كانت له تجربة في النادي الأخضر الليبي قبل العودة للبطولة التونسية، ابن سليانا وكان تكون في النجم الرياضي الساحلي، محمد عزيز القضاعي رقم 5، الحبيب الغريري رقم 10، شهاب بن فرج رقم 15، المدافع المحوري السابق للنجم الرياضي الساحلي كيف عنده ذكريات كبيرة في أولمبي سوسة، رقم 25 وائل البرهومي، رقم 12 هيثم المحمدي، 7 أحمد بن تيبة، 23 فراس بن عمار، 11 زياد بن سالم، و6 سانغاري ناموري لاعب الأجنبي في تشكيلة الهمهمة. بالنسبة لدكة البودلي إيهاب بن منصور حارس مرمى الثاني، محمد علي الميجي رقم 9، إيهاب الدريدي رقم 29، عزيز بوكبا رقم 13، أيمن العباسي رقم 2، ياسين الشماخي رقم 19 كيف لاعب سابق للنجم الرياضي الساحلي، رفيق الكامرجي رقم 21، وأبو بكر سيديكي رقم 14 إلى جانب تمام العبيدي رقم 18. هذا من جانب الهمامة بقيادة المدرب شمس الدين الذوادي الإطوال بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بشبه بالتشكيلة هذه. صبري بن حسن في حراسة المرمى رقم 16، وجدي كشريدة قائد الفريق رقم 2. محور الدفاع يرجع الثنائي بعد ما جرب كريستيان براكوني في أكثر من مرة أنه يغير على مستوى قلب الدفاع بتواجد بابكار ديالا وفيليب لانكانتين. قبل الوصول اللاعب كان لاعب أيضا مع أكثر من لاعب في الكورت هذا. 14 ناجح الفرجاني لأول مرة أساسي في التشكيلة الأساسية دونك للنجم الساحلي مكان حسام بن علي، قدامهم كل من عثمان دياكيتي إلى جانب اللاعب أسامة عبيد رقم 8، ريان عنان رقم 30، أشرف بن ذياب رقم 7، موسى سنجار رقم 29، محمد ياسين الشعباني رقم 9. على دكة البدلاء من جانب النجم الرياضي الساحلي رايد القزاح رقم 36، حسام دكدوك 33، محمد حسين 26، عبد الله العامري رقم 10، ريان جارا 34، أحمد الزرقاتي 22، كينغ سلي ديو رقم 28، نزار الاسميشي رقم 17، وأوسكار ويليكتون اللاعب الشاب النيجيري المهاجم رقم 20. بما أنه أيضا كينغ سلي ديو ينجم يكون بعد يشارك في المقابلة تكون أول مقابلة ليه في بقميص النجم الرياضي الساحلي في مقابلة أساسية. على مستوى المواجهات التاريخية 108 مواجهة سابقة بين النجم والهمهمة، 64 فوز للإطوال، 20 فوز للهمهمة، 24 تعادل في سوسة، 54 مقابلة جمعة الفريقين. النجم ربح 41 مقابلة، حمام لمف ربح 4 مقابلات فقط، 9 تعادلات. النجم سجل 167 هدف في شباك الهمهمة، حمام لمف سجلت 81 هدف. آخر مواجهة في البطولة كانت موسم 2019-2020 وفات بانتصار نادي حمام لمف 1-0 في حمام لمف في ماي 2020. قبلها الذهاب كان 4-0 في أولمبي سوسة للإطوال، أعرض نتيجة 7-0 للنجم 2009، 6-0 موسم 64-65 بينما نادي حمام لمف أعرض نتيجة بالنسبة لي 4-0 ضد الإطوال موسم 92-93 و 5-1 موسم 55-56. بعد شوية تقريبا أقل من 20 دقيقة على انطلاق المباراة في أولمبي سوسة بين النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام لمف، لنذكر يظفرها أحمد الذوادي المقابلة هذه، بينما الحكم المساعد الأول شيكون محمد أمين المنسي، الحكم المساعد الثاني نسيم المشرقي، الحكم الرابع نبيل الهمادي، وحكم الفار هيثم الطرابلسي بمساعدة أشرف الهذي. هذه الأجواء مباشرة من أولمبي سوسة قبل 19 دقيقة على انطلاق المباراة.
3: واضح هذه فكرة أولى من الملعب الأولمبي بسوسة. نواصل الجولة متاعنا ونمشي إلى زويتن وين موجود رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك جمال، تحية لك وتحية لكل المستمعين والمستمعات من ملعب الشادلي زويتن، وانت فصلنا تقريبا 4 دراج عن انطلاق لقاء الشباب عمران ومستقبل المرسى في حوار صعب وهام باعتبار رغبة كل فريق في تحقيق الفوز. الشباب عمران تتواجد في المركز الثامن ب7 نقاط، ومستقبل المرسى في المركز 14 بنقطة واحدة، وتنقص مباراة طقس خريفي جمهور ضعيف. نجم نقول المباراة كأنها لحد الآن تدور أمام مدارج خالية تماما تقريبا بعد بضعة أنفار. بالنسبة لتشكيلة الفريقين تتركب على النحو التالي، نبدأ بالفريق شبيبة العمران، أسامة الحنزولي في حراسة المرمى، بلال المجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامر المرواني، علي قسمير، محمد أمين بن عمر، أنور الجويني، مصطفى سويسي قائد فريق، عودي بالحاج، بلال التواتي مدرب الفريق هو أمين الباجي. بالنسبة للفريق الضيف مستقبل المرسى، حمزة بن شريفية في حراسة المرمى، عزيز الشاوش قائد فريق، أسامة البحري، محمد أمين كشيش، أسامة الجبالي، كوني خلفة، عبد القادر القاسمي في راس عيفية، ريان الحمروني، أمان الله بن حميدة، ونور ماني يدرب المستقبل، عماد بن يونس ويدير هذا اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم محرز المالكي المساعد الأول، أحمد بن صالح المساعد الثاني، مروان حمودة، والحكم الرابع حسام بن ساسي. بينما ثنائي الفار يتركب من الحكم الرئيسي البرتغالي أندري فيليب ويساعده يوسف الجامي، ويراقب الحكام مجد الرحومة. تقريبا 16 دقيقة تفصلنا عن انطلاق اللقاء، في انتظار ذلك رجعك الخط جمال.
3: واضح، شكرا لك. اذا كان موجود حسين الحيدوري بعد شوي دونك هذه هي فكره على المقابلات، وبعد شوي نعملوا طله على حسين الحيدوري، ونرحبوا بعد شوي بتوفيق زعبوب في الجزء الثاني، باش يلتحق بنا كل من الدكتور عادل الختالي والاستاذ منصف عروس.

0: ماذي ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة. خلينا نرجع في راديو سبور. من المرة هذه نبدأ بحسين الحيدوري لأنه بكري ما تحصلناش عليه. حسين توا حاضر معنا في مباراة نجم المتلوي والملعب التونسي. حسين أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال. تحية لك وتحية لكل مستمعين الكرام أينما كانوا. هذا هو ملعب المتلوي. إن شاء الله بعد شوية باش نطلق مباراة الجولة الخامسة تجمع بين الملعب التونسي في مدينة المتلوي والنجم الرياضي بالمتلوي. الأستاذ اليوم ينزل بالتشكيلة الثانية بالتيم الفرحاتي عادي الشاحن فادي عادي اسكندر صغير رائد الترجالي أبو بكر ديوبيوس الصافي مامان جون والغيمي بركة الحميدي وأمدو الداي بين بل مكاوي المكان ونجد بكتشكلة التالي عزيز الجمع عزيز الفريسي مصر التوني يوسف مرات برادون لنا ناشري في قوديان يوم يعود للتشكيل اللي كواسي عامر بالغيت وسامة الهيشي وأسامة النفاتي وياسين السلطاني. هذا من أعز احترم أمين قال طاقم التحكيم وفوزه لحكم الرئيسي فرج عبد اللاوي سعد وكل من أحمد الضويوي ومحمد بعبيدو وسامة شريكة والحكم الرابع في حين حكم الظاهر هيثم جيرات بمساعدة غسان مطاع ورقم مباراة اليوم الحكم السابق عصام الرحموني. زوز فرق موجودين على أرضية الميدان. إن شاء الله بعد شوية تنطلق المباراة في طقس يعني نسبيا مغيم وبحضور جماهيري محتشم في الحقيقة. عدد ضعيف اليوم يحضر متابعة مباراة نجم المتلوي والملعب التونسي.
0: شكرا لك حسين. خلنا نرجع للملعب الأولمبي بسوسة. هل جاهزين لانطلاق المباراة؟ أنيس الذوادي مرحبا بك.
2: مرحبا من جديد جمال. تحية لك تحية لكل تابعين على جوهرة فام. قبل على انطلاق المباراة قبل خمسة دقائق بالضبط على انطلاق مباراة النجم الرياضي الساحلي ونادي حمام لم في الملعب الأولمبي بسوسة. نعود نذكركم بالتشكيلة الأساسية بالنسبة للفريقين مع أجواء كبيرة للجمهور الحاضر في الملعب الأولمبي بسوسة. الفيراج كيف كيف العدد محترمة في الجرادا في الشنوة في انتظار أنه ربما العدد قابل للارتفاع. فما ما يقارب 11000 متفرج في أولمبي سوسة قبل خمسة دقائق على انطلاق المقابلة مع دخلة رمزية فيها تضامن كبير من فيراج الشنوة مكتوب فيها مساندة أبدية للقدس وفلسطين السلام لأرض الزيتون من أرض الياسمين. دقيقة صمت جمال ثم نرجع لك.
0: به دقيقة صمت. تفيق أهلا وسهلا بك. تفيق زعبوب مساء الخير.
3: مساء الخير جمال. مساء الخير كل حضور استوديو. مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا ولي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي. مرحبا بالجميع خاصة اللي قاعدين يسوقوا في سياراتهم على الأقل ما عندهمش الإمكانية مشي يتفرجوا في المباريات. احنا مش نحاولوا نقربوهم أكثر للأجواء متاع المباريات.
0: طبعا عناوين بسرعة. ماذا ننتظر من جولة اليوم؟
3: جولة اليوم نفس الجولة متاع البارح هي ما بعد الراحة متاع اليوم متاع الفيفا.
0: البارح شفنا إقالة مدرب وانت كنت حكيت عليه.
3: قلت لك راه أمس فما إمكانية أنه فما مدرب من فريق كبير سيقال.
0: لا هو أمس أنت تحكي على إمكانية ما تو أصبح المعلومة موجودة.
3: معلومة
0: هو نبيل
3: الكوكي.
0: تقريبا نبيل. تقريبا يعني باش يقال الإعلان الرسمي على نهاية العلاقة لأنهم يعني الهيئة بلغت أنه المشوار انتهى. فقط يعني قاعدين يتفهموا على صيغة الطلاق هل هو طلاق بالتراضي يزمي يلقاو صيغة تفاهم. في نفس الوقت زاد البحث عن المعاوض. يبدو أنه كوكي آخر محمد كوكي يمكن ينجم يرجع على كل هذا يمضى. هل اليوم زاد النجم ونشوفه مدرب
3: زاد التصريح تو نرجعوا له زاد كيف كيف اللي زاد
0: أي شعل النار
3: بالنسبة اليوم زاد نفس الشيء. فما كما قلنا وقت الراحة اللي يخذوه المدربين مع في رقم خاصة أنه كما قلنا المنتخب مخذاش عدة عناصر من الفرق اللي قاعدة تنشط في البطولة التونسية فخذوا وقتهم مش هيئوا الملاعبين نتاعهم سواء الأجانب أو اللاعبين التوانسة للعودة للبطولة. فاليوم مباراة الملعب التونسي ونجم المتلوي زادة تعتبر مهمة زادة للفريقين الاثنين. شفنا الملعب التونسي تعثر في بعض الأوقات ورجع ونجم المتلوي زادة كيف كيف وقاعد يقدم في مستويات طيبة رغم الإمكانيات الضعيفة نقوله نوعا ما. مباراة زادة نفس النجم الرياضي الساحلي وحمام نلف ماذا حضر براكوني في الإجازة هذه مش الفريق يرجع للسكة الانتصارات. دونك فما برشا تغييرات في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي تو نرجعوهم ولا تحب تو نرجعو لهم اللي هما معناها رجوع ديارة وفيليب في قلب الدفاع معك شريد على اليمين اليوم في ظل غياب غومة المصاب اليوم الفرجاني ياخو الجهة اللي صار دياكيتي مش يكون هو وسام عبيد في وسط الميدان بعد تنشوفوا التوظيف متاع عنان كيف ويمشي يكون مع وجود سانجور اليوم زاد اللي رجع للتشكيلة الشعباني نفس الشيء رجع للتشكيلة بن ضياف زاد كيف كيف هل سيكون على اليمين أو على اليسار مع سانجور زاد اللي مش يكون أكيد على الطرف بوجود الشعباني كرأس حربة. دونك النجم الرياضي الساحلي متغير في خط وسط ميدانه وفي خط هجومه وفي دفاعه برشا تغييرات
0: لننتظر
3: أكيد الأداء متاعهم. رياضي الميدان هو مش يحكم على أداء تحذيراتهم وشنية التحذيرات اللي قاموا بها وشنو الجديد في النجم الساحلي. بالنسبة لنادي حمل الف زاد نفس الشيء فما عدة لاعبين جدد اللي دخلوا اليوم زاد للتشكيلة خاصة في الدفاع. نادي حمل الف اللي قاعد يقدم في مستوى بصراحة طيب ولكن النتائج مش قاعدة تتبع وشفنا حتى الأداء متاعهم ولكن مع الأسف الشديد ما هو النتائج ولا سجل ولا هدف ولا نقطة عنده في الترتيب. فاليوم أكيد برجوع شهاب بن فرج قلب دفاع بهاء الدين سلامي زاد نعرفوه لاعب كان سابق في النجم الرياضي الساحلي زاد موجود سانغارا زاد هذا لاعب جديد أجنبي موجود زياد بن سالم في رأس بن عمار فتشكيلة تحسها زاد في الأسبوعين هذا بخدمه كما يلزم معاه زاد المخضرم معز بن شريفية في الحراسة المرمى. فمباراة بصراحة لا تقبل القسم على اثنين بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي وأكيد نادي حمل الف جاي لسوسة مش يحاول يوخر الدخول الهدف الاول او يحاول على الاقل
0: يربح الوقت
3: ويحاول مش ما يخليش النجم الرياضي الساحلي بادر هو بالتسجيل.
0: خلينا نمشي وناخذ فكره على انطلاق المقابلات ناخذ التوقيت من الملعب الاولمبي بسوسه. انيس
2: دقيقه 29 ثانيه جمال في الملعب الاولمبي بسوسه دائما التعادل 0 مقابل 0 بين النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي بحمام لنفذ. ذكركم بالتشكيله نتاع الفريقين الاطوال بقيادة كريستيان براكوني بدا بالتشكيله هذه صبري بن حسن وجدي كشريده قائد الفريق باباكار ديارا فيليب لانكانتي نجح الفرجاني قدام عثمان ديكيتي وسام عبيد ريان عنين اشرف بن ذياب موسى سينغور ومحمد ياسين الشعباني. في المقابل النادي الرياضي بحمام لنف بدا بالتشكيله هذه معز بن شريفيه بهاء الدين السلامي محمد عزيز القضاعي لحبيب الغريري شهاب بن فرج وائل البرهومي هيثم المحمدي احمد بن تيبا فراس بن عمار زياد بن سالم وسانغاري ناموري. دقيقه تقريبا و40 ثانيه منذ انطلاق المقابله نذكر الاطوال العاشره عندها 4 نقاط من 3 مقابلات تعادل هزيمه وفوز الفريق سجل 5 اهداف واقبل 5 اهداف هزيمه مع تقديم في رادس فوز على المتلوي 2-1 في أولمبي سوسة تعادل مع العمران هدف مقابل هدف في سوسة مع قرار إعادة مباراة المنتخب الرياضي في المرسى. في المقابل حمام لنف 0 من النقاط 4 مقابلات 4 هزائم 0 أهداف سجلت وقبلت 4 أهداف هزيمة مع بن قردان 1 بلاش في بن قردان هزيمة مع سيابي في حمام لنف 1 بلاش هزيمة مع سقيط الدائر في صفاقس 1 بلاش وهزيمة مع ترجي الرياضي التونسي هدف مقابل 0 في حمام لنف. كما قلت الحضور الجماهيري قاعد يزيد ايضا من بين الملاحظات تواجد المدير الرياضي زياد الجزيري في هذه المقابله بما انه تولى منصب مدير رياضي دونك موجود في المقابله هذه والمقابله فيها 3 دقائق حاليا والتعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين في المقابله اللي يديرها الحكم احمد الزوادي ومن رابطه بنزرت اللي هو يعمل في وزاره الدفاع الوطني. 3 دقائق 16 ثانيه دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الإطوال والهمامة اللي مرة أخرى قولوا برافو للهمامة على البادرة اللي قاعدة توصل فيها مع كل مقابلة التعريف بأي ديبلاسمون بأي مدينة تزورها والمرة هذه كان التعريف ببعض المناطق في سوسة سواء الأثرية وإلا السياحية. فبرافو لإدارة الهمامة على هذا التمشي والتعريف بكل ربوع الوطن الغالي.
0: خلينا نكملوا نعملوا جولة في الملاعب الكل كذلك في جرجيس انطلاق المباراة بين ترجي جرجيس ونادي حمام لنف والتعادل 0 مقابل 0. خلنا نطلع على رضا الخليفي في ملعب زويت. رضا مرحبا بك.
4: أنا بك جمال في زويت في الدقيقة الرابعة هنا في زويت بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى والنتيجة اللي جات لحالها التعادل 0 مقابل 0. شبيبة العمران تلعب بالزي نتاعها الأزرق ومستقبل المرسى اليوم يلعب بالزي الأبيض ولم نسجل أي محاولة تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك. كما قلت لك نلعب في الدقيقة الرابعة جمال
0: واضح. وحسين الحيدوري في المتلوي، مرحبا بك يا حسين.
5: شكرا ليك. نلعب في الدقيقه كذلك رابع جمال هنا في ملعب المتلوي، بقى التعادل السلبي صفر مقابل صفر بين نجم المتلوي دي محاولة يضيع المهاجم مهاجم المتلوي، وتبقى النتيجه متعادله بيضاء صفر مقابل صفر. فقط جمال حبيت نتفاعل معك توقيتك على ما قلت ملف النادي الرياضي الصباحي، يعني معلومه مؤكده من المصدر اليوم الصباح يعني ضد نهايه السيسيس متحولوا للعاصمه، وربما في الوقت هذا ثم جلسه مع المدرب محمد الكوكي من الاقرب، يعني نجم نقول بنسبه كبيره باش يكون هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصباحي قبل الرحله المنتظره للسيسيس.
0: واضح، يعطيك الصحه حسين، هذا تاكيد طبعا من عندك انت زاده للتوجه نتاع الهيئه المديره للنادي الصفاقسي، دونك اكيد نتابعوا الموضوع، اذا كان اي معلومه جديده نعطيكم المعلومه وانت زاده معنا في المتابعه به. اي سيدي، مره اخرى التوقيت بسرعه، قداش عندك توقيت حسين؟ ذكرني قداش حسين. حسين تسمع فيه ولا؟
5: 5 دقائق جمال منذ انطلاق المباراه، بقى التعادل سلبي صفر مقابل صفر.
0: به. وفي سوسه قداش التوقيت يا انيس؟
2: وصلنا بالضبط 6 دقائق في اولمبي سوسه، دائما تعادل صفر مقابل صفر بين نجم الساحلي ونادي حمام لب.
0: وفي زويتن رضا الخليفي، تفضل رضا.
4: نلعب في الدقيقه 5 جمال، ودائما التعادل السلبي بين شبيبه العمران ومستقبل المرس.
0: شكرا. هذه وكذلك نفس النتيجه والتوقيت، زاد في ملعب جرجيس، بينما في الرابطه الثانيه ونعطيكم النتائج ضمن المجموعه الاولى، 2 مقابلات بين عروس وتطاوين 0-0، محيط قرقنه وكوكب عقارب 0-0. في المجموعه الثانيه اريانا والقلعه الرياضيه 0-0، اولمبيك الكيف قوافل القفصه نفس النتيجه، سبورتينغ المكنين جندوب الرياضي نفس النتيجه، الشبيب القيروانيه قصور السيف نفس النتيجه، امل بوشمه الملعب الجيبسي نفس النتيجه، اولمبيك مدين ومستقبل قاسرين نفس النتيجه. طبعا شويه نطلبوا زاده كان ممكن طارق فوال في القيروان. هاي نمشي مع الموسيقى.

0: وعودة إلى الملاعب، وفما تغيير في النتيجة في الملعب الأولمبي بسوسة. نكتشف الهدف مع عند أنيس الذوادي. تفضل أنيس.
1: مرحبا من جديد جمال. 11 دقيقة لعب في الأولمبي بسوسة، تتغير النتيجة لصالح نادي حمام لمفي بفرج اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي، اللاعب الحالي للهمهمة وقلب دفاع الهمهمة بعد ركنية يصعد بالراس غالة صبري بن حسن ويمضي على أولى الأهداف في أولمبي سوسة. هو أول هدف لنادي حمام لمفي في البطولة بعد أربع مقابلات، بعد تقريبا 250 دقيقة، أربع مقابلات معهم تقريبا 10 دقائق في هذا الشوط. التقدم لنادي حمام لمفي اللي باغت منذ البداية النجم الرياضي الساحلي، رغم أنه حاول لطوال في العشر دقائق الأولى لكن محاولات ما شكلتش خطورة على مرمى معز بن شريفية. ثم بعد جاء الهدف من شياب فرج اللي بعد التسجيل اعتذر فرفع يديه بما انه ابن النجم الرياضي الساحلي. دونك واحد بلاش للهمهمة قدام الاطوال في توقيت 12 دقيقه لعب.
0: باش تفيق تعليقك على الهدف. هدف ممتاز
2: على اثر ركنيه. وكيف جات ركنيه؟ صح، هجمه مرتده و النجم الرياضي
0: شفناه كثير،
2: لا خاصه المهاجم تاع نادي الرياضي الحمنل في اللي كان هو اخطر لاعب في الهجمات المرتده. هذه الركنيه الثالثه اللي جات للنادي الرياضي الحمنل من نفس الجهه اللي هي الجهه نتاع كشريده اللي قاعد يستغل فيها نادي حمنل كيما يلزم. تلعبت الركنيه، شكون صعد؟ شهاب بن فرج اللي كان نجم تقول ممسوك من طرف دي، لا كان ممسوك من البدايه من طرف دياره. وبعد فقت الامومه نتاع الرفعه عرف كيفاش شهاب بن فرج يبعد على المحاصره ويكون بين زوز لاعبين اللي هما طوال القامة في النجم الساحلي وسجل هدف. فهدف ممتاز جدا في الصناعة متاعه وبداية طيبة الحم من الف مستحقة. النجم الساحلي تحسه مازال ما دخلش في أجواء المباراة من البداية. علاش؟ التمريرات برشا تمريرات خاطئة في ربع ساعة، لا فما ستة تمريرات خاطئة. التنسيق بين خط الوسط الميدان والدفاع في الخروج بالكورة فما تذبذب وفما موفي بلاسمون. دونك علاش تحس ان النجم الساحلي مازالت الثقه مازال ما خذاهاش وزيد تو قبل الهدف كيف سيكون رد فعله؟
0: لا شوف الخطوره، فما خطوره في في في في في ظهر الظهر
2: في ظهر المدافعين الاثنين اللي هما كما تعرف فيليب وديارا.
0: بالتوقيت خلينا نعمل جوله بسرعه. اني ذكرنا بالتوقيت في الملعب الاولمبي بسرعه بسوسه.
1: 14 دقيقه لعب في اولمبي سوسه، دائما يتقدم الحمام لمفي هدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج في الدقيقه العاشره.
0: وفي زويتن رضا الخليفي. تفضل رضا.
3: زويت 13 دقيقة هنا في زويتن ودائما نتيجة لحالة التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى في مباراة في الحقيقة نسق المباراة محترم. المحاولات من هنا وهناك لكنها محاولات متواضعة لم تشكل خطورة لا على حارس مرمى المرسى ولا على كذلك على حارس مرمى شبيبة العمران.
0: باه نشوفوا حسين الحدوري أيضا التوقيت والنتيجة. حسين
4: تستغل لعب جمال في المتلوي بعد التعادل السلبي صفر مقابل صفر والخطوره دائما من جانب الاستاد. تقريبا ثلاث ولا اربع محاولات طيبه من كيف احسد شويه حارس مرمى النجم المتلوي ويبقى تعادل صفر مقابل صفر.
0: واضح. اي نرجع بعد شويه للملعب.
5: راديو سبور جوهره اف ام بوبليسيتي.
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: Publicité.
7: Radio Sport. Radio Sport.

0: ماذي ساعتين و 49 دقيقة خلنا نرجع ناخذ فكرة على الملاعب ونعمل طلة زاد على طارق الفول في القيرونة. قبلها نمشي الملعب الأولمبي بسوسة أنيس مرة أخرى مع الإشارة نوتارج جرجيس وأدنى أمل حمسوسة كذلك نفس التوقيت 14 دقيقة و 15 دقيقة في هذا الشوط الأول والتعادل 0-0. أنيس مرحبا بك.
1: مرحبا من جديد جمال. 20 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة، دائما التقدم لنادي حمام لم أمام النجم الذي لا تحلي هدف مقابل صفر، هدف شهاب مفرج من رأسية في الدقيقة العاشرة، لكن تقريبا دقيقة 12 محاولة أولى من موسى سينغور كانت بعيدة رافقها غضب من جماهير نجم الرياضي الساحلي. ردة الفعل تواصلت من الإطوال في الحقيقة، سواء العارضة الأفقية وإلا القائم كانوا تعاطفوا مع الحارس معز بن شريفية. هذا في الدقيقة 15 بعد تصويبة تقريبا من 30 متر نجح الفرجاني، تصويبة ممتازة جدا تمشي في الكاترة فانديس، لكن تصطدم بين العارضة الأفقية والقائم وترجع قدام ريان عنين. تصويبة أخرى في نفس العملية تصطدم بالقائم الأيمن لمعز بن شريفية وترفض الدخول، يبقى التقدم لنادي حمام لم هدف مقابل صفر. بعد زيادة المحاولات تواصلت من الإطوال فيليب لاكانتي بالرأس، لكن كرته بعيدة في الحقيقة. ربما النجم الرياضي الساحلي ماهوش لاقي ليكيليبر لازم خاصة في محور الدفاع بين بابكار ديارا وفيليب لاكانتين، هذا ما خلى كريستيان براكوني في أكثر من مناسبة يغير في قلب الدفاع ورجع اليوم إلى بابكار ديارا وفيليب لاكانتين اللي يلقوا في صعوبات قدام ملعبية نادي حمام لنف. بالضبط 21 دقيقة لعب في أولمبي سوسة، دائما التقدم لنادي حمام لنف هدف مقابل صفر، نذكر أول هدف للعمامة في البطولة.
0: خلينا نعمل طلة على كذلك رضا الخليفي. رضا أهلا وسهلا بك.
2: أنا بك جمال. في زويتنا أدركنا دقيقة 20 ودائما التعادل 0-0 بين شباب العمران ومستقبل المرسى في مباراة لحد الآن الريتم موجود، ولكن الفرص واضحة ما فماش مع أفضلية لمستقبل المرسى اللي قاعد عنده أكثر رغبة في التهديف، أكثر استحواذ على الكرة وتوفرت له في دقيقة 18 النتيجة تسديدة قوية من نور هاني، لكن تضرب في الدفاع وترجع.
0: حسين الحدوري في المتلوي. حسين
3: مساء

0: ورفين في مصر حقيقة منذ انطلاق مقابلة الجولة الثالثة اليوم الشباب القيروانية تستضيف اتحاد قصور السيف. نتيجة هي فرفر بين الفريقين الشبيبة لتسلل المرتبة الأولى بعد زوز انتصارات، واتحاد قصور السيف مرتبة ثالثة بانتصار وتعادل. زوز فرق مطلقات شبيكهم حتى هدف كما قلت 15 دقيقة فرفر بين الجيل اتحاد قصور السيف أمام حضور جماهيري متوسط العدد هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان. تقريبا ما ريناش فرص لا من جيتكا ولا من قصور السيف، تقريبا لاحظ منحصر في وسط الميدان، كل فريق حاول مش انه يصنع الهجومات لكن تقريبا عديد التمريرات عديد المخالفات خلت نتيجه فرفر بين جيتكا واتحاد قصور السيف بعد 14 دقيقه لعب.
1: باهي ونذكروا احنا بالنتائج ككل في الرابطه الثانيه دائما في الرابطه الثانيه كذلك اريانا متقدم على القلعه الرياضي واحد بلاش، اولمبيك كيف قفص قوى في القفصه، سبورتينغ المكنين جندوبه، شباب القيروان قصور السيف، امل بوشم ملعب الجيبسي 0-0. وفي مباراه في المدنين بمدنين مستقبل قسري متقدم على اولمبيك مدنين واحد بلاش، ثم زوز مقابلات في المجموعه الاولى سبورتينغ معروس اتحاد تطاوين محيط قرقنه امل وكوكب عقارب 0-0.

0: l'invité.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد حوادث المرور في تونس يسجل تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الحوادث 3742 حادثا خلال سنة 26 و2000 مقابل 4275 حادثا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بتراجع ب 533 حادثا. في المقابل تبرز هذه المعطيات ارتفاعا في عدد القتلى رغم انخفاض الحوادث المسجلة، إذ بلغ عددهم 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا سنة 25 و2000، بزيادة ب 111 قتيلا، أي بنسبة 11.71%. كما تراجع عدد الجرحى إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، بانخفاض ب 819 جريحا، أي بنسبة 14.48%. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعلم أنه على أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق فإنه يمكن أن ينجر عنه عدة أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة، من تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجرح الفروع وأتلاف الثمار الموجودة. وتساهم هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية مثل سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. وطبعا لذلك تدعو المصالح المختصة لوزارة الفلاحة الفلاحين المتضررين باتباع التوصيات الفنية التالية التي تهدف إلى التدخل الوقائي من الإصابات المرضية بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمدوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار. دولياً، المنظمة الدولية للهجرة تفيد بأن نحو 198 ألف شخص نزحوا من محافظات يمنية منذ مطلع سبتمبر، داعية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والعاملين بالمجال الإنساني في اليمن. ختاماً، مقتلوا 16 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال في هجومين بطائرتين مسيرتين للجيش السوداني، واستهدف حياً سكنياً ومبنىً يؤوي النازحين في مدينتين بولاية غرب كردفان وفقاً لما وثقه مرصد كردفان.
2: للمزيد من الأخبار،
4: www.jawharafm.net.

0: 15 دقيقة إذا نعود في راديو سبور خلينا نطلع على الملاعب وين تغيرت النتائج والبداية كل مرة هذه من المتلوي حسين الحدوري. مرحبا بك يا حسين.
1: جمال بالفعل تتغير النتيجة هنا في ملعب المتلوي لصالح نجم المكان. ما جتش يعني الخطورة من عمليات مباشرة حسب كرة سيمنة شريف مدير التشكيلة الأساسية من خارج المنطقة بتسديدة قوية إغالة الحارس نور الدين الفرحاتي في الدقيقة 40 من المباراة هكذا الأسبقية لنجم المتلوي بونتو بياش لصالح نجم المتلوي أمام الملعب التونسي نلعب الآن في الدقيقة 44 والحكم يضيف 4 دقائق وقت بديل.
0: باخ نشوفوا الملعب الأولمبي بسوسة أنيس اللذوادي. أنيس مرحبا بك.
2: مرحبا من جديد جمال. الدقيقتين الأخيرة في الشوط الأول في عمر الوقت البديل هذه كرة وسام عبيد والله لكن فما راية هدف ملغى للنجم الرياضي الساحلي بعد تحذير من وسام عبيد لكن فما هدف ملغى في أولمبي سوسة رفعا للراية من الحكم المساعد الأول. ما زالت تقريبا دقيقة ونص بعد ما أضاف الحكم أحمد الذوادي حكم الساحة 3 دقائق كوقت بديل لعبنا منهم دقيقة وعشرين ثانية مع مواصلة الخطورة بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي اللي يبحث عن التعديل منذ دقيقة العاشرة منذ هدف شهاب بن فرج للهمهامة بعد رأسية جد برشا فرص منهم أشرف بن ذياب تقريبا من محاولة كان رأس دقيقة 32 بعدها جت أيضا فرصة أخرى لأشرف بن ذياب وسام عبيد خير التصويب لكن كورته بعيدة. النجم جرب من الجهة اليمين اعتماد على موسى سينجور اللي غضب كبير في الحقيقة ضيع برشا كرات في الكولوار اليمين كولوار اليسار أشرف بن ذياب ضيع زادها تقريبا زوز فرص سامحة للتسجيل. ياسين الشعباني كان معزول تقريبا خلال هذا الشوط الأول ما وصلتوش برشا كور وقاعد التثبت في عملية الهدف هل هو هدف صحيح ويتم إقراره أم أنه هناك تسلل. ننتظر القرار أحمد الذوادي حكم الساحة والتواصل مع غرفة الفار هيثم الترابلزي. ما زالت تقريبا الأربعين ثانية الأخيرة في هذا الشوط الأول والقرار هو التسلل هدف ملغى للنجم الرياضي الساحلي. يبقى التقدم للهمهمة هدف قبل صفر تقريبا 7 ثواني.
0: هو نيس اللي سجل. شكون اللي سجل؟ ماهوش في تسلل. التسلل هو للشعباني اللي اعطى الكرة.
2: ياسين الشعباني بالفعل كان في موقف تسلل وصلت الكرة لبن ذياب اللي تم رفع الراية مع العملية هذه. دونك ياسين الشعباني هو اللي كان في موقف تسلل.
0: على كل نحب نعرف سي توفيق شكون اللي عطاه الكوره. هو
3: اللي عطاه الكوره وسام عبيد
0: فوالا هي والشعباني هو اللي سجل. دونك وسام عبيد في وضعيه تسلل. وسام عبيد في وضعيه تسلل واضح. باهي دونك قداش مازال وقت تنيس؟
2: تقريبا 20 ثانيه على نهايه الشوط الاول في اولمبي سوسه. دائما التقدم للهمهمه.
0: شوفوا رضا ونرجع لك. شوفوا رضا ونرجع لك. رضا تفضل. رضا
4: نلعب في العمر في زويت نلعب في الدقيقة الثالثة في الوقت البديل الحكم أضاف 4 دقائق والنتيجة لازالت لحالها التعادل 0-0 بين شبيبة العمران ومستقبل المرض.
0: واضح يعني واضح رضا. دونك خنشوفوا أيضا طارق الفول في القيروان. طارق مرحبا بك.
5: مرحبا جميل. وصلنا الدقيقة 42 ما زالت النتيجة هي تعادل سلبي 0-0. الاتحاد السوريسات هو الأخطر زمان تقريبا تصدق له 3 فرص. المسكيك 25 كان تجديد من ياسين حنشل فوق العارضة ثم المسكيك 35 كرة راجع من ديكاش جيتكا ترجع قدام محمد بن غيث والحارس يتصدى ثم منذ لحظات تجديد قوية أيضا من عابد بخروف جانبية من مرمى جيتكا. هتذكروا تشكيل الفريقين جمال بالنسبة لجيتكا حراس المرمى علي الفريوي يوسف الحاجي حمدي بحيوتي
0: بسرعة. طارق خدر عندي مقابلات شوفوه في شوط الأول. طارق بسرعة
5: نعبوا في الدقيقة 42 جمال في الترب نجدكا وصورتين.
0: باهي أنيس ذكرنا إذن في سوسة قداش مازال وقت أنيس؟
2: نهاية الشوط الأول في أولمبي سوسة بتقدم نادي حمام لمف على النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر هدف شهاب بن فرج من رأسية في الدقيقة العاشرة. أكيد إن شاء الله لنا عودة مع انطلاق الشوط الثاني.
0: بيخ نشوف حسين الحدوري في المتلوي. حسين هل انتهى الشوط الأول ولا مازال؟
1: نلعب في الثواني الأخيرة في الحقيقة الحكم كان أضاف 4 دقائق في بالضبط كان على نهاية الشوط الأول في تقدم نجم المتلوي هذا المقابل نذكر شيء في الجامعة 40 من تسجيل المنتخب في المنطقة في الكرة ثابتة.
0: هو واضح. شكرا لك حسين. اذا واحد بلاش النجم المتلوي قدام الملعب التونسي، واحد بلاش نادي حملهم في قدام النادي قدام النجم الرياضي الساحلي، شبيبه العمران والمرسى، رضا الخليفي. رضا،
4: نهايه الشوط الاول هنا في زويتن على نتيجه تعادل 0-0 بين شبيبه العمران ومستقبل المرسى،
0: وكذلك مباراه حمام سوسه او مباراه طارق جرجيس وحمام سوسه زاد نقترب من نهايه الشوط الاول استوفيق، ودائما 0-0 مع اقصاء للاعب امل حمام سوسه تنثبت فيه بعد شويه المدافع يظلي. دونك حمام سوسه يلعب 10 لاعبين ونعيش الوقت بدل الضايع 0-0 في جرجيس. نرجع لطارق الفول بسرعه. فارغ طارق زاد تفضل في القيروان، ذكرنا بالتشكيله والنتيجه يا طارق تفضل.
5: مرحبا جمال مجدي، نلعب في الدقيقتين الاخرين الدقيقه 44. نذكر بتشكيله الجيتكالي انا ما ذكرناهاش في الاول. بالنسبه لحارس المرمى علي البريوي، يوسف الحاجي، حمدي البقلوطي، اسامة الهمامي، امين القلعي، وائل الثليلي، اسكندر النفاتي، صبر العماري، ماهر الوسلاتي، يوسف بن عمار، وامين الجزائري، مدرب لطفي القادري. بالنسبه لحارس الترسيف اللي قدم مردود طيب بالنسبه للشوط الاول وتحطوا ثلاثه فرص كما قلت، لكن ما كانتش مؤثره وكان تدخل ممتاز من بوقليلي علي البريوي خارج جيتا. بالنسبه لاتحاد كره السيف، نصر الدين قويعة، محمد صادق الزبيدي، حسام اللمبي، هاب عبيد، اشرف الشيحي، غايث العثماني، ياسين معرف، ياسين فنشل، عارف بطروف، جوهر عرود، ومحمد الغيث. مدرب هو السيد هاشم بن جيمة. الحكم الساحه اليوم فرح بالرابح، ساعدوا كل من خلود العمري، مساعد ثاني رؤوف الصعيدي، وحكم اختياطي حسام الظاهري. بانتظار نشوف الحكم الرابع باش يرفع الوقت بدل ضائع، ثلاثة دقائق وقت بدل ضائع، فرصة بن جيتا وفرصة.
0: إذا نذكر بالنتائج وبعد ناخذ رئيس التوفيق. إذا النادي حمدان متقدم على النجم الساحلي 1-0، شبيبة العمران والمرسى 0-0، النجم المتلوي متقدم على الملعب التونسي 1-0، و 0-0 بين طارق جرجيس وحمام سوسه. في الرابطة الثانية كذلك نعطيكم نتائج الأشواط الأولى. إذا في المجموعة الأولى اتحاد تطاوين متقدم على بن عروس في بن عروس 1-0، 0-0 بين محيط قرقنة وكوكب عقارب. بينما في المجموعة الثانية جمعية ريانا متقدم على القلعة الرياضية 1-0، 1-1 بين أولمبيك الكيف وقوة في القفصة، 0-0 بين سبورتينغ المكنين وجندوبة الرياضية، نفس النتيجة بين الشبيبة واتحاد قصور السيف. أمل بوشمة متقدم على معرب القيبسي 1-0، 1-0 مستقبل قصرين قدام أولمبيك المدنين في مدنين. تعليق كان نتائج الأشواط الأولى استفيق.
6: لا، الأشواط الأولى منطقية.
0: نهاية الشوط الأول زاد في جرجيس 0-0.
6: منطقية. كي تشوف أنا الأداء نتاع، خلينا نبداو ساعة بجرجيس وحمام سوسة.
0: فريق حمام سوسة تلعب ناقصة.
6: تلعب ناقصة وخارج أرضية ميدانة، وعرفت كيفاش تسكر المنافذ على ترجي جرجيس وقعدت تنتظر فيها في نص ملعبها وتلعب في المرتدات. جاوا بعض محاولات الجرجيس ولكن كالعادة الأخطاء الفردية ولا التصويب ولا الكنترول كيبدأ مش في مكانه، هي أكيد ما تنجمش تسجل. فهذا اللي صار بالنسبة الجرجيس في أمل حمام سوسة. فنتيجة التعادل أكيد تو مش تتغير المعطيات بعد خروج اللاعب تاع حمام سوسة. كيف سيتعامل مع هذا النقص فريق شوشان؟ هل سيزيد يدعم أكثر خط دفاعه ومش يقعد يلعب 4-4-1، أو يشوف حل بالنسبة للمكان اللي خرج منه اللاعب هذا؟ بالنسبة للترجي جرجيس أكيد مش ينزل لاعب ثاني مهاجم، مش على الأقل يستغل النقص العددي، لأنه شفنا خط هجوم ترجي جرجيس مالغري لابون فورنتي متاعهم وصلوا كم مرة ولكن نقصتهم الفاعلية. بالنسبة لمباراة النجم الرياضي الساحلي وندر هذا الحمل، بصراحة تحس اللي ما شو اسمه الوليد مدرب حمام نلف ما قصرش، عرف كيفاش
0: الذوادي
6: عرف كيفاش يقرا النجم الرياضي الساحلي، قعد محضر مباراته كما يلزم، الاندفاع موجود، الروح موجوده، التمركز موجود، قراءته لكل الهجمات نتاع النجم الساحلي قراءه جيده، وقعد ينتظر بالخمسه اللي يلعب فيهم 5-4-1، في بعض الاوقات 5-3-2، ولكن اللي ابهرني اكثر هو اللاعب سانغارا نتاع حمام نلف واحمد بن طيب.
0: اي رقم سبعه.
6: رقم سبعه. اللاعب هذا كان محل ازعاج لخط دفاع النجم الرياضي الساحلي في الكور المرتده، ولقى صعوبات النجم الرياضي الساحلي اليوم في المرتدات نتاع نادي الرياضي حمام نلف، اللي كل مره وين اخذ كوره بلمسه لمستين يلقى روحه في 18 متر نتاع النجم الساحلي، وعلى اثره جاء الهدف. لانه حمام نلف في الخمس دقائق الاولى جاب ركنيه، بعد في العشر دقائق جاب زوج ركنيات واستغل عدم رجوع لاعبين نظر الساحلي في التوقيت المناسب. وعلى اثر الركنيه شفنا الهدف الاول اللي سجله في الدقيقه 11 اللاعب بن فرج على اثر معناها عارف كيفاش يتمركز وخطا دفاعي وارتباك
0: ممتاز الحقيقه ضربه راسيه قويه
6: صحيح في الكوميونيكاسيون عنده دخل وارتباك في خط دفاع النجم سجل على اثره بن فرج هدف بحكم زاد كيف كيف الرفعه ممتازه وحكم طول قامته ويلعب منيح بالراس بن فرج. بعد كنا ننتظر في رده فعل نجم الساحلي جات رده الفعل جات فرصه في الدقيقه 14 تصويبه معناها ضربت على القائم ورجعت من الفرجاني رجعت قدام شكون قدام عنا يعاود يصوبها نفس الشيء في 18 تضرب على العارضه وتعاود تخرج فما كانش محظوظ النجم الساحلي في العمليه هذه. بخلاف هذا جاءوا ثلاثة فرص أخرين على أثر الركنيات وبالاريتي ولكن زوز أوفسايد تسللات وواحدة اللي ضيعها اللاعب بن ضياف كان متمركز تمركز ممتاز ولكن ما كانش فعال خذ قرار متأخر خلى المدافع متاع نادر الحمنلف يسبقه وينقذ مرماه من هدف. إجمالا بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي لقى صعوبات في خراجه في الكرة. أول مرة نشوف النجم الساحلي في الشوط الأول لحد دقيقة 32 يعمل 9 تمريرات خاطئة من دفاعه إلى وسط ميدانه 9 تمريرات خاطئة عرضية يا جماعة. ما عودناش النجم الساحلي يعمل الأخطاء هذه في التمريرة والكونيكسيون اللي بين ديارا وفيليب فما إشكالية بين ديارا وفيليب وديكيتي نفس المشكل ماهوش لاقين السورس اللي على الاقل على طريقه كيفاش يخرجوا بالكره. دونك هنا فما اشكاليه اللي معناها ما ساندات با دوجوردي بالنسبه للنجم الساحلي. المشكل هذا نتاع خط الدفاع وسط الميدان نفس الشيء عرضي لعب ولا لعب في العمق ما فماش شعباني شفته مره كي ديكروش ويغير مكانه ويلقى حلول. اليوم اخذ فرصته سانغور على الجهه اليمين بصراحه سانغور ولا حياه ليمنتونيت معناها ولا على خط هجوم النجم الساحلي. فاكيد توا فما ربع ساعه فما كلام مع الملاعبيه لازم يتقال عندهم زاده هما باي في الشيء اللي قاعد صاير في النجم الساحلي ويلزم المدرب زاده كيف كيف عنده ايدو على البنك من الواجهين جايبين لجانب ما مش يشاركوا توا فرصه ما انت مهزوم واحد بلاش وفي ارضيه ميدانه وفي سوسه. دونك مطالب مش الملاعبيه اللي عندك شهر توا تحذر فيهم ولا جانب اللي جابوا من النجم الساحلي باش ياخذوا فرصتهم ويدخلوا للشوط الثاني. هذا هو انتظارات جماهير النجم الساحلي بين الشوطين.
0: اذا نذكر بالنتائج اللي حملهم متقدم على النجم الساحلي واحد بلاش شبيبة العمران والمرسى صفر مقابل صفر. نجم المتلوي متقدم على الملعب التونسي واحد بلاش وترجي جيريس وامل حمام سوسه صفر مقابل صفر. حمام سوسه تلعب ناقصه لاعب نرجو اكيد بعد ترتيحها مع الموسيقى.

0: ماذي 3:39 دقيقة. إذا نعود مع انطلاق الأشواط الثانية نذكر بنتائج الأشواط الأولى. نادي حملان متقدم على النجم الساحلي 1-0، كيف كيف نجم المتلوي متقدم على الملعب التونسي 1-0، وشباب العمران والمرسى 0-0، وترجي جريس وحمام سوسة 0-0. توفيق زعبوب مرة أخرى مرحبا بك.
1: خلينا أهلا وسهلا جمال.
0: مرحبا. خلينا نمشي ونعمل نطلع على الأشواط الثانية، والبداية تكون بالملعب الأولمبي بسوسة مع أنيس اللاذوادي. أنيس مرحبا بك.
2: مرحبا جمال، تحية ليك، تحية كل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام. انطلاق الشوط الثاني في الملعب الأولمبي بسوسة تقريبا دقيقتين منذ انطلاق الشوط الثاني، مازال التقدم لنادي حمام لمف أمام النجم الرياضي الساحلي بنتيجة هدف مقابل صفر. جديد دون تغييرات على مستوى تشكيلة النجم الرياضي الساحلي، ريان جارا يخو مكان موسى سينغور، وأوسكار ويلينغتون المهاجم الشاب النيجيري ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه مكان محمد ياسين الشعباني. نادي حمام لمف بعد شويه باش يقوم بتغيير بعد اصابه لاعبه، تغيير منتظر في تشكيلته. نذكر بالتشكيله الاساسيه بالنسبه لجوز فرق ليتوال: صبري بن حسن، وجدي كشريده، بابا كارديارا، فيليب لانكانتين، نجح البرجيني، عثمان ديكيتي، اسامه عبيد، ريان عنين، اشرف بن ذياب، موسى سنجار اللي خذا مكانه في التشكيله الاساسيه، ريان جارا، وياسين الشعباني اللي خذا مكانه اوسكار ويلينغتون. بالنسبه لنادي حمام لمف معز بشريفيه في حراسه المرمى، بهاي السلامي القزاعي، لحبيب الغرايري، شهاب بن فرج، وائل البرومي، هيثم المحمدي، احمد بن تيما في راس العمار، زيد بن سالم، وناموري سنجاري. كما قلت بعد شويه تغيير منتظر في تشكيله النادي الرياضي في حمام لمف. يبقى التقدم لنادي حمام لمف امام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر، هدف شهاب بن فرج منذ الدقيقه 10 في المباراه.
0: باهي، خلينا نعملوا طلع على رضا الخليفي في زويتن. رضا مرحبا بك.
3: أهلا بك جمال. في زويتن دخلنا الدقيقة الثالثة في الشوط الثاني، ودائما التعادل 0-0 بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى، ولم نسجل أي تغييرات تذكر لا من هذا الجانب ولا من ذاك، وكذلك من الفرص في الحقيقة من نقول مباراة جمال، نسق بطيء، تقطع متواصل في اللعب، وذلك ربما أثر على المستوى الفني، وأثر تقريبا ما تمش فرص تذكر منذ انطلاق المقابلة إلى الآن.
0: واضح. بينما خلينا نشوفه في في المتلوي حسين الحيدوري. حسين مرحبا بك.
4: اهلا بك يا جمال، تحيه لك وتحيه لكل مستمعينا الكرام اينما كانوا. زياده تاريخ لعب منذ انطلاق الفتره الثانيه هنا في ملعب المتلوي بالنجم المتلوي والملعب التونسي. نذكر خلينا النتيجه، تقدم نجم المتلوي هدف مقابل صفر، هدف كان سجل دقيقه 40 عن طريق الشريف بوديان من مقيف مباشر. مدرب الملعب التونسي كان اجرى زوج تغييرات، نجم نقولوا هجومي واحد وسط الميدان يقحم عمره العائد لتشكيلة الملعب التونسي، وفخر الدين بن يوسف في هجوم الاستاد. الهدف واضح هو العودة في المباراة في أسرع وقت ممكن، كان منذ حين توفرت فرصة بعد تسديدة قوية على حارس عزيز الجيري حارس مرمى المتلوي وحولها للركنية لصالح الملعب التونسي.
0: وفي كذلك في جرجيس دائما 0-0 بين ترجي جرجيس وامل حمام سوسه الى حد الان. استفيق، ما هل ما رايك في التغييرات اللي قام بها النجم الرياضي الساحلي لحد الان؟
1: غير زوج مهاجمين براكوني اللي هما منا سانغور والشعباني، شفنا الاداء نتاعهم شوط الاول بصراحه ما يرتقيش، مشي الواحد يعطيهم عدد ممتاز لانهم الفرصة اللي جات للشعبين يضيعها بكل سهولة. وبالنسبة للمواطن الثاني
0: مواطن اسمه مواطن باهي برك
1: معناها
0: لا علاقة بالكرة،
1: لا علاقة بالكرة صحيت اللي معناها عنده سنة ونص تو في النجم الساحلي أو أكثر بصراحة، وما عطاش ولا إضافة كلاعب أجنبي في النجم الساحلي. دونك نستناو معناها كيفاش مش يكون مردود الوليد قرا لاعب شاب هذا اللي سريع ويلعب على الجناح اليمين، وزاد المهاجم الجديد اللي تخلي اللي هو أوسكار هذا زاد مش ننتظره زاد كيف كيف، أما الانتداب هذا مش يكون ناجح أو لا، فنعطيه فرصة وننتظره الفرص اللي مش جيه النجم الرياضي الساحلي هل يستثمر على الأقل فرصة منهم مش يسجل هدف.
0: وجرجيس سجل هاو قدامنا الهدف، طبعا معنا استفيق هذه عملية الهدف، فتنطلق العملية يقتحها الدفاع، ثم مازلت متواصلة لترجي جرجيس، طبعا هدف ممتاز جدا، نفس اللاعب تقريبا اللي كان سجل منه الهدف هذا، تبتو استفيق نفس اللاعب، هدف ممتاز جدا. إذا ترجي جرجيس متقدم واحد بليش سبعة ثبتوكم صاحب الهدف الأخير.
1: لا بالنسبة مسحلي سابقا
0: متأكد
1: اي
0: خلنا ثبتوا في صاحب الهدف بعد شوية ونعطيكم شكون يسجل في جرجيس هدف ممتاز وممتاز جدا تاريخ جرجيس.
1: حط ساقه الكرة حتى على ساقه اليمين هو من جهة اليسار حط ساقه الكرة على ساقه اليمين وزاد مشى بها شوية وشاف الحارس وحتى في الزاوية البعيدة وكي تبدأ معناها عندك الصنعة وتخليه وتعطيه الحرية مش يصوب يصوب لك بالشكل هذاك. شوف كيفاش كنترول يلا فيكسي حذرها ما ضغط عليه حد وحتى في زاوية البعيدة حارس ما يتحملش مسؤولية فيها لأنه معناها ما
0: صعيب باش ياخذها.
1: صعيب صعيب عملية صعيبة
0: باهي. دونك هدف جرجيس بعد شوية نعطيكم شكون صاحب الهدف ما هو هدف ممتاز. هاي أنيس أنيس مرة أخرى التوقيت وانتيجة عندك.
2: وصلنا 52 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة دائما التقدم لنادي حمام الأنفة بين النجم الساحلي هدف مقابل صفر هدف شهاب بن فرج دقيقة 10 من رأسية مع محاولات للنجم الساحلي اللي قاعد يلعب الكل في الكل من أجل التعديل. هذه ركنية تبعها بعد خليك الخط ترجع لوجدك شريدة النجم اللي قاعد ضاغط في هذه اللحظات قاعد ينوع في عمليات الهجومية. ريان عنين كرة والتحذير لأسامة عبيد في مرة أولى في مرة ثانية دخل الدفاع يبقى التقدم أمام النجم الساحلي واحد بلاش في توقيت 53 دقيقة لعب.
0: في توقيت 53 دقيقة لعب خلينا نشوفوا رضا التوقيت عندك يا رضا في زويتن.
5: 51 دقيقة لعب ودائما التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران ومستقبل مرسى في مباراة في الحقيقة لحد الآن تقريبا 52 دقيقة لعب جماد معناها من نجم نقول كان مقابلة ودية ما فماش فرص واضحة. تذكر
0: مانيش عارف اللي حطولها هذول الفار أجنبي الفار
1: برتغال
5: البار أجنبي بالضبط هو من البرتغال أندري فيليب. أنا بدي كسبته الحكم تاع البار استغربت لأنه المباراة
0: مقابلة ليش أنا
5: مقابلة عادية جدا يعني
1: دي مش ما يبعدش على مطار تونس كارتا جاك عليك
0: يمكن
1: يخرب ملعب وزيد مش بعد المباراة ياخذ تليفون للمطار مش يحطوه في المتلوي تحبلوا نهاري مشوزل
0: واضح باهي. يا سيدي خلينا نشوف التوقيت وانتجة في حسين الحدوري زاد التوقيت وانتجة يا حسين.
6: 50 دقيقة لعب في المباراة بك الأسبكي
1: لحجم المتلوي
6: هدف مقابل
1: هدف ممتاز جدا في المتلوي
0: شفت
1: مخالفة مخالفة ممتازة والحارس صراحة مشالها ولكن طريقة التنفيذ كانت ممتازة. قروان شعامل القروان
0: خلينا نشوف طارق الفوال طارق في القيروان. يا طارق مرحبا بك.
7: مرحبا جمال. 50 دقيقة لعب هنا في مرة الحمد لله وين سبرتر بين الجيتكا واتخاذ الصورتين تغيير وحيد تشكيلة الجيتكا دخول حسين المتعدي مكان يوسف بن عمار زوز مهاجم بمهاجم يعني سبرتر بين الجيتكا تقريبا مش حتى فرص ولا حتى بوادر تقطيف اللعب تقريبا كرة تمشي من الدفاع مباشرة للهجوم سواء للجيتكا أو اتخاذ الصورتين.
0: باه يا سيدي نرجع بعد شوية للمقابلات هذيك هي النتائج واحد بلاش للنجم المتلوي قدام الملعب التونسي واحد بلاش لحمام الأنف قدام النجم الساحلي صفر مقابل صفر بين شبيبة العمران والمرسى والترجي جرجيس متقدم هدف مقابل صفر على أمل حمام سوسة.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم من هذا الموجز الإخباري. الاستعدادات تتواصل لتعزيز أسطول الشركة التونسية للشحن والترصيف بثلاث رافعات مينائية جديدة بعد استكمال تجهيزها بميناء أنتويرب البلجيكي على أن تصل إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 26 2000. وتندرج هذه الخطوة وفق الشركة في إطار تحديث معدات المناولة بالموانئ التونسية وتطوير قدراتها التشغيلية، بما من شأنه تحسين نسق شحن الحاويات وتفريغها وتقليص فترات انتظار السفن ومكوثها بالميناء، فضل عن الحد من الكلفة اللوجستية وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية. والشركة التونسية للشحن والترصيف تساهم وفق بيانات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل في مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية. وفيما يتعلق بمؤشرات نشاط الموانئ التجارية التونسية خلال السداسية الأولى من هذه السنة، بلغت حركة البضائع الجملية نحو 14.8 مليون طن بزيادة ب 7.28% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك وفق ما نشر بالموقع الرسمي لديوان البحرية التجارية والموانئ. كما بلغ نشاط الحاويات 280,691 حاوية، مسجلا نموا بنسبة 9.87%، فيما ارتفعت حركة البضائع العامة بنسبة 13.95%، وحركة الوحدات المتنقلة بنسبة 7.55%. وزارة السياحة تفيد في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يامون بشأن الرصيد العقاري للوكالة العقارية السياحية بجزيرة جربة بأن الوكالة لا تمتلك حالياً أي رصيد عقاري مهيأ لاستيعاب مشاريع سياحية بالجزيرة باستثناء ملعب الصولجان أغير، موضحة الوزارة أن العقارات الأخرى التي تعود ملكيتها إلى الوكالة بجربة تتمثل أساساً في عقارات كائنة بمنطقة ليلة حضرية إلى جانب بعض القطع العقارية أخرى. دوليا، وبعد يوم واحد من هجوم أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين، السعودية تعلن اليوم تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض إلى اعتداء بمقذوف مجهول أصاب صالة المسافرين رقم 4 في المطار، مشيرة إلى أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ كروز في محيط المطار. ختاما، مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تفيد بأن وزراء خارجية الاتحاد سيبحثون غدا تصاعد التوترات بالشرق الأوسط، مشددة على أن التنسيق بين العملية الأوروبية بالبحر الأحمر والتحالف الدولي للدفاع البحري بقيادة السعودية مهم جدا.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.

0: الأربعة وخمسة دقيقة إذا نعود في راديو سبور. طبعا في الوقت هذا نرحبوا بكل السادة المشاهدين والمتابعين اللي التحقوا بنا عبر جوهرة تي في، كذلك أهلا وسهلا بكم. طبعا من توا حتى للستة بحذاي ستوفيق زعبوب، مساء الخير ستوفيق، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا وكل مشاهدين ومشاهداتنا على جوهرة تي في.
0: طبعا قاعدين نتابعوا في الدقائق، خلينا نقولوا العشر دقائق الأخيرة في المقابلات في إطار الجولة الخامسة والدفعة الثانية. طبعا باش نعملوا طلع على الملاعب، والبداية تكون بالملعب الأولمبي بسوسة، التوقيت وانتاجها بسرعة نيس، لأنه باش نمشي زادة للمتلوي وين فما هدف، يعني هدف التعادل. أما نبدأ بالمتلوي، نبدأ بالمتلوي خيري حسين، تفضل يا حسين.
2: جمال، بالفعل هدف تعديل النتيجة عن طريق اللاعب البديل والمهاجم فخر الدين بديسة في محاولة أولى برأسية كانت سدلها الحارس، وفي محاولة ثانية يتمكن من مغالطة الحارس عزيز بجاوي في دقيقة 81 من المباراة، هكا يعود المباراة إلى نقطة بدايتها. كما قلت خمسة تغييرات بالتمام والكمال قام بها مدرب الملعب التونسي بمجملها، يعني تغييرات هجومية بالاساس في وسط الميدان وفي الخط الامامي. عطت اوكلا مع مطلع الثقه هدف التعادل الامتداد.
0: واضح، بينما زاد في جرجيس الهدف الثاني، ترجي جرجيس متقدم، خليناه واحد بلاش، لكن ولا متقدم اثنين بلاش مع مطلع الدقيقة 79 من المباراة. خلينا نعملوا طلة على نيس اللذوادي في الملعب الأولمبي بسوسة، تفضل نيس.
3: مرحبا من جديد جمال، 84 دقيقة لعب في الملعب الأولمبي بسوسة، دائما التقدم لنادي حمام الأنف أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر مع ورقة حمراء في هذه اللحظات لنادي حمام الأنف للاعب عزيز بوكوبا اللي كان وجه له الحكم احمد اللذوادي الورقه الحمراء. الشوط الثاني النجم الرياضي الساحلي عمل كل شيء من اجل تعديل النتيجه، لكن في الحقيقه لطوال ما لقاش الاكيليبر اللازم، ما لقاش التوليفه اللازمه من اجل الوصول الى شباك بن شريفيه. التغييرات اللي صارت، نذكر ريان جارا اخذ مكان موسى سنغور، اوسكار ويلينغتون اخذ مكان ياسين الشعبي، كينغ كلاي ايدو اللي كيف نزل اخذ مكان فيليب لانكانتين، عبد الله العامري اللي اخذ مكان ريان عنين واللي كان غضب الجماهير على ريان عنين. في المقابل جمت الدين الذوادي من جانب حمام الانف عمل ايضا تغيير، تمام العبيدي مكان هيثم المحمدي، ياسين الشماخي مكان احمد بن تيبا. تقريبا في هذا الشوط الثاني كانت اخطر فرصه مخالفه من اشرف بن ذياب، لمست في مدافع نادي حمام الانف ومعز بن شريفيه بصعوبه كبيره يخرج الكره ويمنع الكره من الدخول للشباك، ليبقى التقدم لنادي حمام الانف امام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر قبل خمسة دقائق على نهايه الوقت الاصلي في اولمبي سوسه.
0: خلينا نشوف رضا الخليفي في زويتر. رضا مساء الخير، اهلا وسهلا بك من جديد.
4: مرحبا بك جمال في زويتر، ادركنا دقيقه 84 ودائما النتيجه التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبه العمران ومستقبل المرسي. الحقيقه الدقائق هذه استفاق زوز الفرق، تحسن الاداء وخاصه من قبل شبيبه العمران اللي قاعده تلعب قاعده تضغط، تحصل تقريبا على اربع فرص ابرزها عن طريق الدقيقه 78 عدي بالحاج يعطي باس حلوه، لكن تصويبه وسط السويسي ياخذها الحارس، تقريبا سيطر في هذه الدقائق تكاد تكون كليه لشبيبه العمران وخاصه اللاعب عديب الحاج اللي قاعد كل ما كانت عنده الكرة اللي هو شكل خطورة كبيرة على دفاع المستقبل المرسى. زوز فرق، كل فريق قام برمى تغييرات، نبدأ بمستقبل مصر المرسى. عزيز الطرايدي اخذ مكان كوني خلفه، يوسف داو اخذ مكان فراس عيفيه، قصي بن معسى مكان ريال عمروني، وفيليب ادو مكان امان الله بن حميده. بينما تغييرات شبيبه العمران، محمد العسكري مكان علي قسمير، غيث بن حميده مكان انور جويني، مالك جمال مكان نصف سويسي، وشهاب الزغلامي مكان بلال التواتي. حاليا نلعب في الدقيقه 86 التعادل صفر مقابل صفر بين شبيبه العمران ومستقبل مرسى.
0: به خلينا ناخذ رايك سي توفيق، الى حد الان برشا تغييرات ولكن لم يتغير شيء، كلمه على الدقائق اللي مرت في انتظارنا من بعد ونعمل تحليل بعد نهايه المباراه.
1: هي الدقائق اللي مرت تحاول النجم الرياضي الساحلي مشرع في المباراه، ولكن استبسال مدافعين واللاعبين الكل نتاع نادي حمل بصراحه
0: الى حد الان،
1: الى حد الان يلعبوا بروح قتاليه بانضباط كبير، وتحس فما قوه شخصيه كبيره اللي هما برهنوا اللي معناها مش هذا مكانهم ضد فريق نجم الرياضي الساحلي في سوسة. دونك بعد نرجعوا نكملوا التحاليل.
0: باهي، دونك دائما انيس ذكرنا بالوقت اللي وصلنا له
1: التغييرات بربي نحب نعرف انيس
0: شكون تغير ذكرنا بالتغييرات انيس تفضل انيس
3: 88 دقيقة لعب في أولمبي سوسة ما زالوا 30 على نهاية الوقت الأصلي دائما نتقدم للأمام واحد بلاش التغييرات نذكر بهم ريان جارا خدام مكان موسى سينجور أوسكار ويلينغتون المهاجم النيجيري خدام مكان ياسين الشعباني كينغسلي إيدو اللي في الحقيقة ضيع فرصة غريبة جدا كان تقريبا قريب المرمى معز بن شريفية لكن الطريقة اللي صوب بها كانت بعيدة على مرمى بن شريفية خدام مكان فيليب لانكانتين وعبد الله العامري زي ما كان ريان عنين هذه التغييرات مع تغييرات اللي قام بهم شمس الدين الزاوية هذه تصويبة معز بن شريفية دخل في مرة أولى ما زالت الكرة في 16 متر و50 كانت تصويبة من ناجح الفرجاني بالنسبة لشمس الدين الزاوية التغييرات اللي قام بها تمام العبيدي زي ما كان هيثم المحمدي ياسين الشماخي زي ما كان أحمد بن تيبا أبو بكر سيدي كي آخر تغيير اللي صار بكري شوية في الهمهمة زي ما كان زياد بن سالم في توقيت تقريبا 89 دقيقة لعب دقيقة على نهاية الوقت الأصلي في أولمبي سوسة والنجم يلعب الكل في الكل من أجل تعديل الكفن تبع الركنية بعد خليك الخط بالرأس في مرة أولى في مرة ثانية يدخل الدفاع مجالة الكرة من عبدالله العامري ويلينغتون ويلينغتون يحاول رفع الكرة في مرة أولى أشرف بن ديف غريبة جدا في الحقيقة بطريقة بصراحة متعم لعب كدي حط كرة في الشبكة تينغسلي إيدو على مارتين هذه الكرة الثانية يزيحها بكيفية غريبة ويحرم النجم من تعديل الكفة مع مواصلة إصرار حمام لم اللي تقدم في مقابلة بطولية 89 في قلعب 30 ثانية والتقدم بفريق النادي الرياضي بحمام لم قدام النجم الساحلي هدف مقابل صفر مع زوز ملعبية من حمام لم على أرضية الميدان ولاعب النجم الرياضي الساحلي بانتظار استئناف اللعب
0: خلينا نعمل وقفة مع الإشهار ونعود لاستكمال المقابلات
5: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990 سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال
6: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: وعودة طبعا للمقابلات خلينا ناخذ التوقيت في القيروان بسرعة التوقيت وانتجة يا طارق بسرعة
7: نعم في دقيقة 86 جمال الأسبقية للضيوف بعد هدف ممتاز جدا من ميقاطية من عابد بخروف تمضي الهدف الأولي سور الطيف واحد سور قدام جيتكا
0: أنيس في سوسة التوقيت وانتجة أنيس
3: في سوسة نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل بعد ما أضاف الحكم أحمد الزويدي 7 دقائق دونك ما زالت 5 دقائق في عمر الوقت البديل في أولمبي سوسة الأمام ما زالت متقدمة على الإطوال هدف مقابل صفر هدف شهاب بن فرج
0: رضا الخليفي في الملعب زويتن التوقيت وانتجة رضا
8: الوقت الأصلي انتهى والحكم محرز المالكي أضاف 5 دقائق ما زلنا في الدقيقة الأولى والنتيجة لازالت لحالها التعادل 0-0 والملاحظة البارزة أنه منذ دقيقة تقريبا ثم احتراز حقيقة ثم احتراز قام به شبيبة العمران وقف اللاعب يظهر لي فوت تكنيك الحقيقة ما بعيد علينا العملية ولكن ثم احتراز قامت به شبيبة العمران ضد مستقبل مرسى ثم بعد ثبت انثبته ونعلمه المستمعين امتعنا هذا اللي أهم يمكن أهم حاجة هي الاحتراز جمال في هذه المباراة
0: عمل الاحتراز
8: شبيبة العمران
0: المرسى عندها توزز احتراز مع النجم والاحتراز هذا الثاني به خلينا نشوفوا انيس في الملعب يونا في بيسوسة تفضل انيس
3: بالملعب الأولمبي بسوسة، نلعب في 90+3، ما زالت 4 دقائق في الوقت البديل بعد ما أضاف الحكم أحمد الزويدي 7 دقائق، والكرة لصالح النجم الرياضي الساحلي اللي قاعد يحاول يلعب الكل في الكل من أجل تعديل الكفة ومن أجل تحقيق نقطة على أرضية ميدانه قدام جماهيره اللي ماهيش راضية. في الحقيقة غضب كبير من الجماهير طالب على الأقل بالتسجيل. ترجع الكرة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، نادي حمام لمف اللي نذكر بصفر من النقاط قبل المقابلة ذي، 4 مقابلات 4 هزائم. النجم الرياضي الساحلي اللي يحاول أنه على الأقل يحقق نقطة على أرضية ميدانه قدام جماهيره. بترجع الكرة من معز بن شريفية، كرة طويلة نلعبه تقريبا في 3 دقائق الأخيرة في الوقت البديل. كرة ترجع من جديد، أشرف بن ذياب، بن ذياب في وسط الميدان ينطلق بالكرة، أشرف بن ذياب يلعب كرة اليسار وين موجود كينغسلي إيديو. كينغسلي إيديو المهاجم النيجيري السابق للترجي سي اس اس والنادي الأفريقي، أول مقابلة رسمية بقميص النجم، يعمل الكنترول إيديو في مرة أولى في مرة ثانية شنو يعمل، طرب عليه الكرة وهذه الكرة الثالثة اللي ضيعها كينغسلي إيديو، لكن مسبوقة براية من الحكم المساعد الثاني في العملية الأخيرة. بترجع الكرة أحمد الزويدي، فرق خصوص إنذارات على لاعبي بنك نادي حمام لمف بعد العمليات الأخيرة. ما نذكر النادي الرياضي بحمام لمف بنقص عددي بعد إقصاء اللاعب بوكوبا لاعب نادي حمام لمف اللي نزل كبديل في الشوط الثاني. بترجع الكرة من جديد لصالح نادي حمام لمف، التوقيت 90+4 والنتيجة دائما التقدم لنادي حمام لمف أمام النجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل صفر. الهدف كان سجله اللاعب شهاب بن فرج ابن النجم الرياضي الساحلي المدافع المحوري في تشكيلة الأمامة وقائد الفريق. بترجع الكرة من جديد لنادي حمام لمف، 3 دقائق وقل دقيقتين 30 ثانية على نهاية المباراة في أولمبي سوسة، التقدم للأمامة 1-0. كرة بترجع من معز بن شريفية مع مغادرة بعض جماهير النجم لأولمبي سوسة، غاضبين على النتيجة على الأداء في هذه المقابلة. نادي حمام لمف بعد التريف تقريبا عرف كيفاش يستغل، صلح بعض الأمور وسجل أول هدف إلى حد الآن لي في البطولة. كرة ترجع من جديد، ريان جارا يبدل اليمين والموجود وجدي كشريدة، كشريدة بلمسة إلى اللاعب بابا كارديرا عبد الله العامري. العامري كرة مخطئة بدون عنوان بدون تركيز لبعض لاعبين النجم الرياضي الساحلي، يحاول يخلط عليها أشرف بن ذياب لكن الكرة تخرج رمية تماس لصالح نادي حمام لمف مع الغضب المتواصل في مدرجات.
0: خلينا ناخذ التوقيت في الملاعب ونرجع لك انيس. نشوف حسين الحدوري في المتلوي. حسين مرحبا بك.
9: في المتلوي جمال نلعب في الدقيقة الأخيرة بعد ما أضاف الحكم 5 دقائق، لكن متوقف اللعب عنده دقيقتين، بزيل الحكم مع يتناقش مع غرفة الفار حول لقطة في الحقيقة داخل 18 اللي هي ركلة الجزاء من صالح الملعب التونسي. على كل ما زلنا في انتظار القرار النهائي.
0: بينما دائما نذكر الترجي الرئيسي متقدم على أمل حمصوصة 2-0 ونلعبه في الوقت في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع أو الدقيقة الثالثة، الحكم أضاف 4 دقائق. في العمر في زويتن شبة العمران، رضا تفضل شبة العمران طبعا والمستقبل الرياضي بالمرسى تفضل.
10: في زويتن نلعب في الدقيقة الأخيرة بين المستقبل المرسى وشبيبة العمران والنتيجة لازالت لحالها 0-0، وفي هذه النوبة بالضبط يعلن الحكم عن نهاية اللقاء بين شبيبة العمران ومستقبل المرسى على نتيجة تعادل 0-0.
0: شكرا لك رضا، بعد شوية الحوارات نرجع لك أنيس نكمل معك ما تبقى في الملعب الأولمبي بسوسة تفضل.
3: الثانية 50 ثانية على نهاية المباراة بعد إضافة 7 دقائق وقت بديل، 50 ثانية الأخيرة النجم يحاول، خاصة كرة كانت من بابا كارديرا كان تقريبا المرمى معز بن شريفية. ترجع الكرة من جديد لصالح النجم الرياضي الساحلي، كرة من وجدي كشريدة 30 ثانية الأخيرة، الكرة ترجع إلى بابا كارديرا من جديد، وجدي كشريدة، كشريدة يتول كرة البحث عن كينغسلي إيدو أو أوسكار ويلينغتون لكن ما يخش الكرة. ترجع الكرة لصالح نادي حمام لمف، محاولة المرور شنو يقول الحكم، الحكم أحمد الزويدي يقول ورقة صفراء في العملية الأخيرة بعد التدخل من لاعب نادي حمام الأنف العملية الأخرى. ترجع الكرة والربما الكرة الأخيرة في المباراة كما قلت مع مغادرة الجماهير لأولمبي سوسة، النتيجة هدف مقابل 0، توقيت المتبقي تقريبا أدركنا 7 دقائق في عمر الوقت البديل والأمامة متقدمة 1-0. ما نذكر تدخل أخير من أسامة عبيد على لاعب نادي حمام لمف وكلف أسامة عبيد الورقة الصفراء في العملية الأخيرة. بترجع كرة لصالح نادي حمام الأنف مع الثواني الأخيرة ربما تكون معها صفيرة لنهاية المقابلة من حكم الساحة أحمد الذوادي في العملية الأخيرة. كما قلت واحد بلاش النتيجة للأمام والكرة مش تلعب في اللحظات هذه من حارس المرمى معز بن شريفية النجم الرياضي الساحلي اللي بعد المقابلات خاصة هزيمة مع الترجي فوز على المتلوي وتعادل مع العمران في ثلاثة مقابلات. ونذكر قرار إعادة مباراة المستقبل الرياضي بالمرسى وفي هذه الآونة بالضبط الحكم أحمد الذوادي يعلن عن نهاية مباراة لتوال همهمة بانتصار الأمام هدف مقابل صفر هدف شياب فرج. أول ثلاثة نقاط للأمام في البطولة وهزيمة للنجم الرياضي الساحلي اللي هي الثانية إلى حد الآن في مشوار البطولة. أكيد خليكم الكلمة.
0: شكرا لك أنيس الذوادي. إذن هزيمة مفاجأة نوعا ما ولكن على الأداء الحقيقة زاد أمل حمصوصة. نادي حملان في يستحق الفوز نتاعو دونك فوز أمل حمصوصة. نادي حملان فوز نادي حملان على النجم الرياضي الساحلي واحد بلاش. خلينا نشوف رضا كذلك وفات مباراة شبت العمران والمرسى. نشوف المتلوي مع حسين الحدوري. حسين الكلمة عندك أنت. حسين
11: ضربة جزاء جمال في الدقيقة الأخيرة بعد ما ثبت فلوج عبد اللوي ما
0: ضربة جزاء شكون؟
11: للملعب التونسي. للملعب
0: التونسي ونتبعها في الديركت
11: ننتظر على كل تنفيذ ضربة جزاء. الحكم كان يتشاور مع غرفة الفار أولا ثم عاد لغرفة الفار وثبت في اللقطة وأقر ركلة جزاء لصالح الملعب التونسي بشد باش يمشي صاحب الهدف فخر الدين بن يوسف اللاعب البديل هو اللي باش ينفذ ركلة الجزاء. على كل يضع الكرة في مكان التنفيذ مثلا ننتظر كاس حدث فرج عبد اللوي مع بقية اللاعبين يطلبون الخروج من المنطقة في انتظار يعني امور تنفيذية كذلك تتحدث مع حارس المرمى. على كل ننتظر التنفيذ الكرة في مكان التنفيذ باش تمشي
0: مازال التنفيذ
11: مازال التنفيذ او التنفيذ الان فوري خليها فرج يخليها فخر الدين بن يوسف يتنزل الكره لزميله حامل قميص رقم 9 من جانب الملعب التونسي يعطيه الحكم فرج عبد اللوي شارة التنفيذ يوخر بعض الامتار يعني هو بقي نبا فرج عبد اللوي على الركل والهدف الثاني لصالح الملعب التونسي. إذن 2-1 للملعب التونسي ليقلب الطاولة على النجم المساوي بعد ما كان متأخر في النتيجة هدف مقابل صفر.
0: هو بسرعة نعطي النتائج متاع المقابلات كذلك في الربطة الثانية والأولى. إذن نجم المتلوي منهزم ومتأخر في النتيجة قدام الملعب التونسي 2-1 هدف كنت تسمع فيه منذ لحظات على ثلاثة ضربة جزاء. فوز للنادي حملانف على النجم الرياضي الساحلي واحد بلاش. شباب العمران ومستقبل مرسى مباراة وفات بالتعادل 0-0 وفوز ترجي ريس على أمل حمام سوسة 2-2 في الرابطة الثانية بن عروس وتطاوين 2-2 0-0 بين محيط قرقنة وكوكب عقارب. فوز جمعية ريان على القاعة الرياضية 2-2 3-2 لأولمبيك كيف قدام قوافل القفصة 1-1 لجندوبة الرياضية قدام سبورتينج المكنين 1-1 لقصور السيف كذلك قدام شبيبة القيروان 2-1 لأمل بوشمة قدام الملعب الجيبسي و 3-1 لمستقبل قاسرين قدام أولمبيك مدنين. هاي نعمل ترتيحهم بعد نرجع للبلاتون تاعنا وللاستنتاجات والتصريحات والهوامش والكواليس.

تنفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء. تنفس مليح باش نعمل بالقديم. فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق. ضرب زون في الظهر في قلب تفتليك. حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك. ما تنرفزش كتر انا طايرين بيك. مريتي وتير ما تستناش شكون يخليك. اونتر تون تكربس فرق على تخميمك في ديال النفس البرانسيب. تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك. موضوع يوصلك باسكي تبدا تدانسي على البيت. مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس. اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس. اما اللي فهمنا باس تاك ناس. باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس. اكسبريس وزوزان فيس.

0: 30 دقيقة إذا نعود في راديو سبور معكم حتى للستة. طبعا خليني نذكر بالنتائج، ولكن في نفس الوقت نرحب بالفريق اللي بشي حوص لنا هالنتائج هذه. نرحبوا بالدكتور عادل الختالي يلتحق بنا. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك سي جمال، أهلا وسهلا مستمعي ومشاهدي جوهر فام. كما العادة معناها إن شاء الله في كل مرة نعاونوا باش نقدموا الإضافة الفنية.
0: واليوم التريك ولا جيت بإسبانيا؟ لا روخة،
1: لا روخة، لا روخة. سي جمال أفضل فريق في العالم، ماذا بيه الناس تعود عيونها زاد بالألوان الزاهية وفريق متاع كورة باهية وكذا، معناها في نطاق وفي خانة تحسين الذوق الكروي.
0: البطولة الإسبانية تعود إلى الواجهة وتوليت اليوم رقم واحد، خاصة أن المنتخب فعوض البطولة تعاون المنتخب. يا أخي النوادي عاونوا المنتخب
1: طبعا،
0: كيفاش النوادي عاونوا المنتخب
1: طبعا،
0: خاصة برشلونة به.
1: لا مش برشلونة بك زعما، سمحني
0: انت بيه حبيت
1: تربية شوية. هو راهو في الميزة مع دولافوينتي هو أنه ياخذ من كل الفرق، حتى الفرق اللي ما تلعبش حتى تبيج. ونذكر السنة الفارت في كأس العالم مخذا ولا لاعب من ريال مدريد،
0: واضح
1: ويحسب له
0: به. طبعا سي توفيق زابوز إذا مازال حاضر بحذانا خلينا نرحبوا بها. ما خليني نذكر بالنتائج، نبدأ بك أنت سعادة تعطينا قراءتك في النتائج. إذن فوز نادي حملان في الملعب الأولمبي بسوسة على حساب النجم واحد بلاش، هزيمة للنجم الرياضي للساحلي بعد هذا التوقف شهر كامل. شباب العمران والمرسى 0-0 مع احتراز جديد، لكن المرة هذه مش شباب العمران على المرسى، مانيش عارف المرسى نفهموا شنو الاحتراز. الملعب التونسي يقلب التعادل نتاعو الى فوز مهم في المتلوي على حساب نجم المتلوي 2-1، وفوز مهم زاد لترجي جرجيس على حساب امل حمصوصه 2-0. طبعا هذا يعطينا ترتيب مؤقت لمحالة، ولكنه مهم. علاش قلت ترتيب مؤقت ومهم؟ لأنه فما مقابلات مؤجلة، وفما زاد رابطة يعني أقرت إعادة مباراة النجم والمرسى. دونك هو الترتيب في الجولة هذية، مع تذكيرنا بنتائج يوم أمس. الترجي كان فاز يوم أمس على الأولمبي البيجة 3-1، ساقيت الدير فاز على نيلس فيقسي 1-0، والفوز هذا يعني خلى نيلس فيقسي يغير المدرب. خروج نبيل كوكي في انتظار الإعلان المدرب الجديد، قد يكون كوكي آخر ربما محمد كوكي. الاتحاد المنصيري والبنزرت 0-0، وانتصار اتحاد بن قردان على النادي الافريقي 2-1. هذا يعطينا الترتيب التالي. الترجي 12 نقطة، لعب 5 مقابلات ثم لقى ساقيت الدائر كذلك عند 11 نقطة. ممتاز ترتيب ساقيت الدائر مع اتحاد بن قردان اللي برافو زاد سفيان الحيدوسي. ثم المركز الرابع النادي الافريقي 9 نقاط تنقص مباراة. المركز كذلك الخامس 9 نقاط الاتحاد المنصيري مستكمل المقابلات. النادي السويقتي 8 نقاط لعب 5، كذلك شبيبة العمران 8 نقاط. ثم نلقاو في المركز السابع المركز الثامن النادي البنزرتي 8 نقاط، المركز التاسع الملعب التونسي 7 نقاط وتنقص مباراة، ثم الترجي جرجيس 6 نقاط، ثم نلقاو النجم الساحلي 11 نقطة 4 مقابلات، لأنه كما تذكروا قرار الرابطة إعادة مقابلته مع المرسى في انتظار الاستئناف شو مش يقول. المركز 12 نجم المتلوي 3 نقاط، ثم نلقاو نادي حملنف أول 3 نقاط يعملهم اليوم، عنده ولعب 5 مقابلات. مستقبل المرسى عنده 2 نقاط ولعب 4 مقابلات تنقص مباراة اللي هي مع النجم. ثم الأولمبي البيجي عنده 2 نقاط، والمركز الأخير أمل حمصوصة نقطة واحدة. سي عادل نبدأ بفوز نادي حملنف على النجم الساحلي، كيف شفت المباراة هذه؟
1: فرش المباراة
0: يعني النتيجة و
1: نتيجة بكل أمانة ما تخدمش النجم الرياضي الساحلي طبعا يلعب في أرضه أمام جماهيره، كانت بالنسبة لي أنا مفاجأة معناها. شفت النجم الرياضي الساحلي على مستوى الأداء، معناها تخريج الكرة تدرج بالكرة لكومبينيز كل شيء ذي به، لكن في شكل التدريبات ما فماش نجاعة، وكأنه النجم ما يوجعش باللغة التونسية، ما يوجعش على مستوى النجاعة هجومية. شفنا خلق فرص وي، لكن الفرص هذه لم تتجسم على أرضية الميدان. نادي الرياض بحملم فعرف كيفاش يرجع للثوابت نتاعو، هذاك ثوابت نادي الرياض بحملم أنه دفاع محسن وسط ميدان محسن ومكثف، ويلعب على المرتدات على زياد بن سالم وعلى بن تيبة، وكان له بكل صراحة مهارات، سجل هدف وحافظ عليه بالصلابة الدفاعية اللي عنده. صلابة ذي ما نجمش النجم الرياضي الساحلي أو هجوم النجم الرياضي الساحلي يفكها معناه يجد الثغرات، وهذه من الضعف الهجومي بتاع النجم. بمعنى أمام دفاع مكثف وسط ميدان مكثف فما آليات، الآليات تسديد من بعيد، فماش لاعبين يسدوا من بعيد، واحد. اثنين في نفس الوضعية كل مرة تلقى دفاع من نوع هذايا يزمك زادة عندك كذلك لاعبي يخلقوا ثغرات على الأطراف. شفنا كشريدة في بعض الأوقات لكن ما كانتش مستمرة على الريوق الأيس، ما ريتش حاجة كبيرة. وكذلك الجوار اللي لاعبين مهريين اللي يعملوا 1 كونتر 1 ويعملوا بيركسيون دو لا زون دو لي 16 متر 5 وقتها يخلقوا ضربات جزاء. وهذا ما انقص النجم الرياضي الساحلي في المباراة هذه إن شاء الله. معناها نقول أنا في المقابلات القادمة ولو أنه نفس سيناريو تعود أمام العمراء زاد نفس الشيء، جيك أنا تلعب مسكرة نقوله نحن بلغة الكرة يلزمك تلقى الآليات. نادي رياضي حملم كما قلت سبقت وقلت رجع لثوابته وخذ ثلاث نقاط هامين جدا منين من ملعب سوسة.
0: به خلنا ناخذ رأي سي توفيق زعبوب في هزيمة النجم اليوم، هزيمة تأكدت بعد أن بعد ما زفر الحكم نهاية المباراة.
2: تتواصل سنوات الضياع وتتواصل معناها الأخطاء وتتواصل زاد نفس الشيء الأداء اللي
0: يحيي. شو تتواصل سنوات الضياع؟
2: نفس الشيء السنة اللي فاتت، نجم الساحلي ولا مطمع الجميع في سوسة وأرضية ميدانه قدام جماهيره. شكون ما جاش لسوسة وربح النجم الساحلي؟ الناس الكل. دونك اليوم ألف مبروك لنادي رياضي الحملل اللي فاز عن جدارة، برافو المعز بن شريفية اللي عدى جرون ماتش وأنقذ فريقه في الأوقات الحرجة وكان حاضر وكان واقف كما يلزم. الروح القتالية اللي شفناها عند نادي رياضي الحملل والانضباط والصبر وعدم القيام بأخطاء اللي تخليهم يخسروا النقاط الثلاثة اللي من دقيقة 14 وهم كانوا متقدمين على النجم الساحلي. النجم الساحلي اليوم كان نفسه، أول مرة نشوف النجم الساحلي 30 دقيقة لعب في الشوط الأول 12 تمريرة خاطئة بينهم بين الخطوط الثلاثة من الدفاع لوسط الميدان للهجوم. أنا مش معقول أنه شهر كامل وأنت مرتاح وبعد تقلت تقدم لي الكوبي هذا مقارنة بالكوبي اللي قدمتها حمام نلف بالإمكانيات الموجودة في حمام نلف. دونك انت يا خويا شخدمت في التريف، شنو اللي حذرت اللاعبين الكل تحت ذمتك بخلاف الحارس المرمى. دونك نصور اللي شفناه اليوم معناه يخلي جماهير النجم الرياضي الساحلي في حيره، خاصه خط الهجوم وقت اللي تشوف الشعباني واوسكار وايدو والكلهم ما كانوا همش قادرين مش يسجلوا ولا هدف ضد فريق متذيل الترتيب. معناته فما نقاط استفهام شنو الاسباب. وقت اللي تشوف الرفعات على اليمين وعلى اليسار على من شيره كشريده او الفرجاني او الوليد اللي دخل القاره او عنان او الحبيب سانجور زاد كيف كيف عطوه كم فرصه وباقي موجود في النجم الرياضي الساحلي. فهنا تتسائل انا على الاطار الفني بتاع النجم الرياضي الساحلي، هل قراءته وتقييمه للاعبين عنده توا بريسك 4 شهور يخدم في النجم الساحلي، الى الان باقي يجرب، الى الان باقي ما لقاش الحل في الهجوم. ما هو انت تختار طريقه اللعب ولا حتى كي تلقى صعوبات ولا فريق يجي يخلق لك اشكال المدرب هو اللي يلقى الحل، هو اللي مش يلقاه يوم المباراه، لا يلقاه في التمارين قبل، لانه التوقع انه اي فريق مش يجيك يلعب ضدك في مدينه سوسه كانوا يعني مش يلعب لك بخمسه مدافعين واربعه واحد. دونك انت من بداية الأسبوع من بداية التحذيرات تكون عندك البلان حاضر A B C مش تعطيه التعليمات لأولادك وتحط اللاعبين اللي قادرين مش يعملوا الفارق وقت اللي تلقى الصعوبات هذه وانت اللي تخلق الحل، مش يكون انت تزداد نفس الشيء بالتشكيلة اللي نزلت بها الشوط الأول تخلق مشكل وتخلي فريق الحمام نلف يكون هو السباق في التسجيل يولي لك مشكل في وده. أول شيء لازمك ترجع في النتيجة وكيفاش مش تفوز بعد. دونك هذوما الكل الآليات هذيما الكل ما شفناهمش. دونك كيفاش تحب تفوز وقت اللي انت ما عطيتش الحل لولادك، خليتهم دون لومبارا، خليت الملاعبيه كل واحد يلوج على الحل الفردي. دونك جماعيا حاولوا يمين يسار، شدوا الكره على اليمين، شدوا الكره على اليسار، عملوا يمكن 450 تمريره ولكن بلا فائده، تمريرات عرضيه بدون حتى الفرص اللي جات زاد كيف في 18 متر ان بويسونس توتال ديز اتاكون. دونك ما تنجمش تفوز، هنا علاش نقول لك يا جميل يلزم
0: الخلل وين في المدرب في الشكون؟
2: شوف اللي ما نحبش اني كل نتاع باش نرميها في راس المدرب ولا اللاعبين كل كل كل لا الكل عمل هذا جماعي وكرة القدم كل واحد عنده باي فيه الملاعبين عندهم دور المدرب وخياراته عنده دور تحضيراته طيلة هالشهر الراحة هل استغلت كما يلزم أو لا من يراقب هذا الشيء هذا الكل النجم الرياضي الساحلي ما عندوش من يراقب الشيء هذا عنده إداريين الفنيين اللي عنده الكل مشاو دونك نتصور اللي طونكو تو مع رجوع زياد اللي عنده الأسبوع هذا يبدأ معاهم أكيد فما برشا أمور مش تتصلح أول شيء يبدأ أنه نقص من الإفكتيف من ليكيب سينيور فما لاعبين اللي عندهم توا شهرين يدربوا مع الفريق الأول وماهمش قاعدين يعطيو في الإفادة ويقيمهم المدرب وراهم اللي يلزمهم يرجعوا الإسبوار وهبطوا ونزلوا الإسبوار توا مش يزيد يقيم الأجانب وأكيد فما بعض الأجانب بدا من هنا لديسمبر توا مش يقع تغييرهم وفما برشا أجيال في النجم الرياضي الساحلي للمراجعة.
1: نسيت باش ننوه باللاعب المباراة هذه اللي هو بن فرج كل صراحة عدة مقابلات بنتيبة على مستوى هجوم بنتيبة بن فرج ومعناه قدم مباراة هو ابن النجم الرياضي الساحلي قدم مباراة بطولية بكل صراحة على مستوى دفاعي وكذلك على مستوى حتى التهديف وكما سبقنا قلنا بنتيبة وبن سالم اللي راهو عيطولو ديمبيلي اللي ملعبوا على قد امكانياتهم دونك سهله اللعبه جات سهله عرفوا كيفاش يغلقوا المنافذ وكل النجم بالنسبه لي ناقص هداف صريح ونقص هجوميه لخلق الثغرات بمعنى اكلي اون دو اون دو تروا الثالث كيف الثالث هذا يلقى الثغره اللي خاصه في الباسات اللي البينيه تكون ونجم يسجل لكن عموما رينا النجم يلعب رينا النجم يمتلك تلك الكرة عبارة على حصة تدريبية في تدريج الكرة كل لكن اللي به الفائدة في الكرة هو النجاعة هو التدريب اللي تفقد تفقد في الزوز مقابلات كما قال سي توفيق كذلك أي معنا مستوى زاد كذلك على مستوى التهديف لا فينيسيون ما يسمى بالفرنسية أو إنهاء الهجمة النجم هذه ناقص لكن الأداء العام ككل الفريق معناها مش كارثي للأمانة معناها كان على مستوى الكرة تدخل للشبكة ما دخلتش اني حسن مع سي توفيق صحيح بالمدرب لكن يال ترى على مستوى الزاد البوتنسيال امام تاع الملعب عنده لي بون تيرور ما نعرفش انا هو المدرب عنده لي جوار اللي يعملوا بيركسيون يجيبوا ضربات جزاء ما نعرفش لكن يقعد في البداية والنهاية هو المسؤول الاول
0: باه سعد نمشي معك لبقية النتائج بسرعة طبعا الوقت يداهمنا دونك هذا فوز نادي حمنوف قلت عليه مهم الملعب التونسي يعود بانتصار من نجم المتلوي ترجي الريس يفوز على ملحم سوسة وصفر مقابل صفر بين شبت العبران ومستقبل مرسى التعليق على بقية النتائج بسرعة
1: بالنسبة للملعب التونسي شفنا الفريق ما نكسب السنوات الأخيرة ولا فريق شرس للأمانة في ميدانه وخارج ميدانه يعرف زاد كيفاش يكسب النقاط هام جدا اليوم رجع من بعيد في مقابلة وفوق ملعب صعب برافو عليه وشفت هالمباراة كانت معناها متعادلة لكن الملعب التونسي أكثر شراسة وأكثر ذكاء ذكاء كروي وهذا زاد هام جدا في فرصة أخرى نحكيه على الذكاء الكروي مش معنى تخرج الكرة وتمشي مش تمركي 100% بالنسبة للحمام سوسة تفرجت هي بترجي راضي الجرجيسي كذلك الشوط الأول الأمل الرياضي بحمام سوسة قدم شوط محترم من الأول ولكن ما كملش بالنساق هذاك ومع نتصور انه على مستوى الرصيد البشري المتوفر ما عندوش لاعبين خاصه على مستوى الهجوم بالرغم انه الترجي الرياضي الجرجيسي ما كانش في يوم واليوم مش الفريق اللي ريناه في الجولات الفارطه لا كان متعثر نوعا ما بطيء في اخراج الكره لكن زاد نقول على الملعب اللي معناه كان ماهوش جاهز لكره القدم شفنا زاد ممكن عطل زاد الحركات الفنيه نتاع
0: اللاعبين
1: يقعد شبيبة العمران والمرسم الاول انا توقعت 0-0 هذيك مقابل الجيران باش تمشي
0: في احتراز زاد
1: باش تمشي ثلاثه ولا احترازات شد روحك علاش انا قلت دخان جديد في كره قدم يضاف في كره قدم التونسيه وتسمى كل الحاجات اللي باش تجينا جديده في كره قدم التونسيه احترازات انت هذا البس الاصفر والبس الاخضر وانت ماشي وبعد تجينا الفقرات ويولي بعدها يجيك البحث عليها ويولي الناس تبحث على العداله والناس تبحث على الانصاف
0: واضح به. طبعا سي توفيق زاد انت كلمه على بقيه المقابلات والنتائج.
2: هو شوف يا جمال الاسبوع هذا اسبوع المفاجات وخاصه سقوط الكبار. سقوط النادي الصفاقسي، سقوط النادي الافريقي، اليوم النجم الرئيسي.
0: ناخذ الكلمه مع سي عادل على الاستغناء المدرب نبيل كوك.
2: نبيل كوك. واستفاقه الناس اللي خدمت على روحها في التريف هذا. دونك ما فماش رعوانيه. وما فماش صدفه في الكوره، اللي يخدم على روحه. واللي يعرف كيفاش يتعامل مع المحيط اللي معاه، واللي عنده إدارة تصبر على العمل نتاع المدرب كي تراه يخدم على روحه وتراه في الطريق الصحيح، وفما ناس اللي تعرف تقيم المدربين في النوادي، دونك ما تراه إلا النتائج الطيبة.
0: البارح قلت أنت فما مدرب جيتنا حاليا هو نبيل كوكي.
2: قلت لك أنا عيد الجلاء
3: مور.
2: إي قلت لك قبل عيد الجلاء فما مدرب
0: باش يتنحى.
2: وتم ذلك. اليوم فما مدرب آخر يمكن يودع
0: من فريق كبير. من فريق كبير.

0: وحيد للمدرب هو النتيجة.
1: يعطيك الصحة.
0: فليش هذه اللي هو حتى المسير يشدك على هزك شوي على ظهره ماشي ماشيتين بعد الغالب ضغط جماهيري كل نادي رادي صفاقسي فريق القاب. نادي رادي صفاقسي عنده كل إمكانيات بكل صراحة حتى لمستوى رصيد بشري سي توفيق موجود في نادي رادي البنزرتي يقعد بعد حسن النادي رادي صفاقسي سامحني يقعد بعد حسن التوظيف متاع اللاعبين وخاصة على مستوى تنشيط دفاعي وهجومي وكل هذه كله ما ريناش تطور أو تطوير للعب متاع النادي رادي صفاقسي. رينا العكس تراجع رهيب على مستوى اللعب معناه تنشيط وكل وعلى مستوى كذلك النتائج دونك وشفنا انتقادات عديدة من جماهير نادي رادي صفاقسي للأداء وللنتائج. طبيعي جدا أن يغادر المدرب ممكن بالتراضي ولا لا ما نعرفش ذيك الجزئية تهمهم لكن نتصور معناها علاش مقارنة بالمردود الطيب اللي والعمل اللي قام به محمد الكوكي سنة الفرد وكأنه كذلك نادي رادي صفاقسي يبحث عن إعادة ترتيب بيته من الداخل على مستوى إداري كذلك ممكن نشدوا فما تغييرات وعلى مستوى فني على كل أنا بالبارح قلت لك سي جمال هي ممكن تكون زاد على مستوى فما قناعة لأنه القطرة التي أفاضت الكأس هي من الهزيمة بكل صراحة ما أمام تقدم ساقط الدير
1: بدون أدير
0: مع احترامنا ليه ما هوش من الفرق اللي معناها تعمل لها ألف حساب لكن معناها توجع الجماهير تاع صفاقس توجع الإداريين
2: التصريح
0: والتصريح
1: الهجومي
0: التصريح معناها في شكل هجومي
1: أنا هو هنا نستغرب أنا من بالكوكي ما خرجش تو منذ بداية
0: ما يخرج
1: يا أخي اخترت وقت اللي خاسر باش تخرج شوف ساعات الحسابات هو خرج ربما باش يبرر الهزيمة أو ربما باش ينقص شوية ولا عارف روحه ماشي ما لا عارف روحه ماشي حتى كان عارف روحك ماشي ما نطلعش يعني بعد
0: هو خطاب النهاية
1: نستنى 24 نستنى 48 نختار بلاتون مشينا أنا الحقيقة ما شفتها تسرع من بالكوكي
0: وداخلة في الاتصال لكوميونيكاسيون اللي هو نعود نقولوا راهو الاتصال خاصة مع وسائل الإعلام وعلاقة السلاح ذو حدين رد بالك هو العكس وقت اللي أنت تبدأ في حالة غضب ماذا بيك أن تتفادى الإعلام تتفادى التصريحات لكن التصريح ريت فيه وكأنه فما حملة معناها ضد المدرب على معناها حملة على نبيل كوكي مقصودة هذا هو اللي مش لم حلها وقال عليها قالها مباشرة ووذية معناها المناب كلها هو ما بيدك يخرجوا مدربين
1: ما يودي باش هذوما باش
0: سكت ياخذوا زاد
1: يا سي سي سعاد هذوما ما تسكتهم كان بالنتائج
0: بالنتائج هذا قلنا في الاول بالنتائج ما عدا ذلك الباقي كله زايد معناها انا نفضل انه المدرب يحافظ على علاقة مع الميديا مع وسائل الإعلام وتكون معناها معروفة معناها يما تتكلم وبهدوء كل لأنه راهو فيها موديول كامل في تكوين مدربي الكافة أبرو
1: كلمة على تصريح البارح سي توفيق نختموا به تفضل
3: لا تصريح معناها متاع إنسان خذا قراره أنه سيغادر أو جاته المعلومة أنه سيتم إقالته لأنه مش من عوائد نبيل الكوكي أنه يخرج ويتكلم معناها بالحد هاكي و بالهجوم هكا
1: لكن هو حتى الهجوم تو باش نقول انا تو نبيل صاحبنا ما نوجه له والله نوجه له اللوم لانه ساعات اللوم مستضيف لا سامحني تو انت تو سي نبيل تتهجم على الهاتف هو كان عنصر فيه البلاتويت هذي هو كان يحضر فيه تو البلاتويت هذوما تو اللي هو يرى فيهم انه ربما
3: لا فما بلاتويت مقصودين يخدموا ضده
1: يا سي توفيق البلاتويت اللي قصدهم هو ثلاثه بلاتويت
3: الاربعه منهم فيهم نتاعهم
1: هو يحضر فيهم هو حضر فيهم قبل شنو تو
0: يكونوا الداخل ينقدوا
1: وكيخرجوا يولي ولا
0: هكا مجرد بك اضافه بسرعه
1: عندي وقت
0: واضافه بسرعه اربعه ولا خمس مدربين الجوله الخامسه اللي تبدلوا والبارح انت تعاند فيه مدربين مع مدربين محطة مدربين
1: لا محطة. لا سي هبطناها مدربين محطة
0: محطات من مدرب يعمل أربع جولات ويمشي
1: كل جولة فما كل جولة فما مدرب يوصلوا تران محطة يمشي ويطلع سيد ليخ
0: والقطار معناها يستمر
1: والقطار يسير في الآخر باش يهزم الكل
0: ما يبالي خذ هذيك هي البطولة التونسية باش تعطيك ضعفها على عدم استقرارية المدربين
1: هاي وقفة مع الأخبار ثم لنا عودة مازلنا مواصلين بعد الأخبار نستقبل صديقنا حبيب أبراهام المختص في كرة اليد ونواصل كذلك كواليس الجولة مع طبعا استقبالنا للتصريحات من الملعب

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة تكنولوجيا الاتصال تعلن اليوم أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ إليها من خلال توفير حلول رقمية تمكن المواطنين من إنجاز عدد من الإجراءات الإدارية عن بعد والحد من الحاجة إلى التنقل بين مختلف الهياكل العمومية. وتهدف التطبيق إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية. وتطبيقة الخدمات تتيح الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومراحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، كما تشمل خدمات مرتبطة بالسيارات من بينها الاطلاع على بيانات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية، والاطلاع على معطيات تتعلق بمعلوم الجولان والمخالفات المرورية وحجز مواعيد الفحص الفني. وتوفر التطبيق كذلك إمكانية النفاذ إلى بعض الخدمات الاجتماعية والصحية المرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعالم. الجامعة التونسية للنسيج والملابس تنظم يوم الجمعة 16 من أكتوبر الحالي ندوة عبر الإنترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. وتهدف هذه الندوة حسب ما أعلنت عنه الجامعة في بلاغ لها إلى التعريف بالحلول الكفيلة بخفض كلفة الطاقة وتعزيز استمرارية الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وتحديات الانقطاعات الكهربائية وتزايد المتطلبات البيئية والمناخية للأسواق العالمية. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم توصل روسيا وأوكرانيا لاتفاق بشأن ما وصفه بهدنة في قطاع الطاقة، قال إنها تدخل حيز التنفيذ فورا، بينما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يعلم شيئا عن الأمر. ختاما، وزير الداخلية البولوني يعلن اليوم عن إلقاء القبض على الرجل الذي خطط لهجوما على رئيس الوزراء. وأعلنت وزارة الداخلية البولونية في وقت سابق اليوم أن الشرطة تشتبه في احتمال تعرض رئيس الوزراء ووزير الدفاع لمحاولة اغتيال.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهر أف أم تندانس، تندانس
2: برعاية
3: عسلامة get ready with me bon plan and guess what
2: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كالعادة، نهار لحد آخر موعد يجمعنا معاكم في فقرة توندونس بالنسبة للأسبوع هذا. واليوم عنا برشا أرقام، مثلا نجم نحكي على 6 مليون يونيتي، نجم نحكي على 3200 دولار، نجم نحكي على 100 مليون يونيتي. على شنو نحكي؟ نحكي على التليفون متاع الأبل القابل للطي الآيفون ديو، والتوقعات اللي ترافقوا بعد الإطلاق متاعه في سبتمبر اللي تعدى. دونك التوقعات الأولى تقول اللي كونوا شحنات لاباري باش توصل 6 مليون يونيتي خلال سنة 2026، هذا بالرغم من السعر المرتفع متاعو. دونك نعرفوا اللي كونوا باش يبدا بيعان التليفون هذايا في 23 أكتوبر، لي بري كوموند باش يخرجوا نهار 16 أكتوبر، والاستعداد للطلب باش يكونوا نهار 12 أكتوبر. وكانت أبل كشفت على التليفون هذايا خلال الحدث متاعها في 9 سبتمبر اللي تعدى، والسوم يبدأ من 3200 دولار أمريكي. بالنسبة للآيفون ديو يعتبر أول دخول رسمي لشركة الأبل لسوق الهواتف القابلة للطي، واللي بدأت ملامحه بالظهور على نطاق واسع من 2019 بعد ما جالكسي فولد من عند السامسونج كان خرج للأسواق. ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة تيست كاونتر بوينت ريسيرش. تليفون الابل ينجم ياخو حتى 25% كبار دو مارشي من سوق الهواتف القابله للطي عالميا مقابل 38% لشركات الهواتف الاخرى في السوق المحليه، وهي تقديرات تعكس حجم المنافسه في القطاع هذا. وتتوقع بيانات السوق اللي كانوا باش تفوت شحنات التليفونات القابله للطي عالميا 100 مليون تليفون خلال 2026 مع استمرار توسع اهتمام الشركات والمستهلكين بالفئة هذه من الأجهزة القابلة للطي. وتقول التقديرات إلى إمكانية نمو الشحنات العالمية بنسبة 37% على أساس سنوي، هذا في 2027. بالطبيعة الدافع هو دخول أبل إلى المنافسة وتوسع زادة الشركات الأخرى في طرح أنواع جديدة وموديلات جديدة من التليفونات القابلة للطي. هذا شو اللي عندنا اليوم. تري بون ديمونش أتوس في لامان.

0: الخمسة واثناشنا دقيقة نحكيو كرة يد. سي عادل الختالي واصل بحذانا، ولكن نستقبل المدرب حبيب إبراهيم. مساء الخير حبيب، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا جمال، مساء الخير. مساء الخير بسي عادل، بالحضور، بالمستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات جوهرة فام وجوهرة تيفي.
0: إذن جولة جديدة من البطولة، وكان ذكرنا ساعة بعدد الجولة،
1: جولة السادسة جمال، جولة السادسة من الذهاب، جولة السادسة. البطولة فيها 11 جولة في الذهاب و11 جولة في الإياب، وكانت الحقيقة جولة هادئة عن نتائج عادية، انتصار الفرق المضايفة. عندك النجم الساحلي انتصر على مكارم مهدية 29-26
0: بعد ما كان خسر الشوط الأول 16-13.
1: صحيح. نادي بني خيار، بعث بني خيار انتصر على جمعية الحمامات في ديربي الكابون 26-25. سبورتينغ المكنين انتصر على بصعوبة على منزل تميم 29-27. وتوا عنا انتصارات سهلة، الترجي التونسي انتصر على المنزه الرياضي 36-28. نادي سقيت الزيت تنتصر، وهذا صار نهار الخميس، مباراة صارت نهار الخميس
0: 30-29
1: نهار الجمعة، صحيح نهار الجمعة، انتصر 30-23 على نصرة بولبا. والنادي الافريقي 38-32 ضد نادي كرة اليد بجمال.
0: طبعا هذايا الافرازات الجولة هذية. الجولة هذية
1: صحيح جمال، قلت لك كانت مباراة عادية ونتائج الفرق المحلية انتصرت، لكن كان فما ثلاثة مباراة كانت فيهم نتائج قريبة شوية لبعضهم، اللي هما مباراة نجم الساحلي ومكارم المهدية كما قلت أنت، كان تسابق وتلاحق. مباراة نجم الساحلي ومكارم المهدية كانت مكارم المهدية ولو أنه لونتام نتاع مباراة نجم الساحلي كان متصل 5-0، ولكن في وقت ما المهدية خذ ليكار 8-7، ومن وقتها قاعد يجري في ليكار العشرة دقائق الأخرين باش نجم الساحلي خذ الانتصار نتاعو. الحقيقة كانت البروفوندور اللي في البنك عند النجم الراس الساحلي والشبان واحد هو اللي خلى الانتصار معناتها حليف النجم الراس الساحلي، وكانت كلمة على التحكيم ما كانش في مستوى المباراة. الحقيقة المباراة كانت مستواها مش خايب، فوق المتوسط، شفنا فيها برشا تنافس وتلاحق وبرشا لقطات باية في الدفاع في الهجوم. أنتوليكا زوز فرق هذوما باقي عزوا في في في الرصيد البشري نتاعهم، نجم راس الساحلي بالغالي غازي بالغالي
0: بيفو
1: يصحح، وعنا لاعب آخر رازي عبد المولى اللي هو أنغوشي اللي كان في الخليج، عنده مدة كبيرة، هو ولد جرمدا لعب في مكنين كان في الخليج. رازي عبد المولى زاد انتداب جديد نجم راس الساحلي، يمكن فما انتداب جد، ومع زوز لاعبين صغار من بولبا الجنزري وسوسية. والمكارم المهدية يرجع لها جنان الخضري من الترجي التونسي، جنان الخضري زاد لاعب مخضرم كما قلت لك. المهدية باش تكون قدمت مباراة ممتازة في مستوى معناتها الحدث، ونقصها شوية كما قلت لك الزيد البشري مع الورقة حمراء نتاع أحمد بنور كانت هي اللي الفارق في المباراة في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الثاني. حاسي لو قلت لك زوز فرق نجم الساحلي قادر باش يلعب على القاب، والمهدية كيف كيف قال باش تقلق الفرق في المستوى له. فما الدربي اللي صار بين بني خيار والحمامات كالعادة، بني خيار انتصر صبح صحي تحط الامبرانت نتاعو، وكان انتصار مهم وانتصار ثمين كالعادة منطقي. ومكنين مع منزل تميم زاد انتصار جديد في مكنين، ولكن كان بصعوبة الحقيقة. منزل تميم قدم مباراة في مستوى الحدث، وكان فلسق في السكور، مربح كان في الخمسة دقائق الأخرى نادي سبورتينغ المكني.
0: هذه هي إفرازات الجولة فقط،
1: هذا هو هذا هو هذا هو.
0: فماشي قالات
1: لا مازال عاد باش نحكوا على المدربين عاد احنا باش نختاروا احسن مدرب ونتكلموا على المدربين وقتها. احسن مدرب الجولة اللي هو للمرة الثانية، احنا حابينش ناخذوا مدرب من ثلاثة فرق الاولى.
0: ليش كون احسن مدرب هاي صورته قدام
1: احسن مدرب هو الجولة الثانية على التوالي صبحي سعيد.
0: صبحي سعيد
1: كيما قلت لك جمال، ما حبيناش ناخذوا مدرب من ثلاثة فرق الاولى اللي قاعدين عاملين 6-6. نستناو في المباريات بيناتهم، لان الكالندري الرزنامة تعطيك مباريات الاولى
0: هاي صورته قدامنا صبحي سعيد،
1: المباريات الاولى نتاع الفرق اللي كانوا الاولانيين مع الفرق المتاخرين، ومن بعد يجيو مع الفرق الوسطى، وفي الاخر تجي المباريات بين الفرق الاولى الاربعه الاولى. لا فما ثلاثه فرق قاعدين يعملوا في 6-6. مانيش نحكيوا على المدربين هذوما الا في مبارياتهم لي كونفرونتاسيون ديريكت نتاعهم، واللي انتصر فيهم هو اللي باش يكون معناتها من المدربين. ولكن المدرب اللي قاعد يقوم بعمل كما قلنا متواصل مسترسل
0: هو
1: صبحي سعيد،
0: تحية لي صبحي،
1: وحكينا عليه وقلنا وحاولنا. ولكن وهنا نرجع نقول وقلنا راهو ان تكون مدرب في النخبة راهو موسير، راهو فما مراحل، راهو فما ديزاستوس، لازمك تكون تاخو الخبرة متاع صحابك، لازمك راهو الشيء المسقط عمره ما شوف التسرع عمره ما يعطي نتيجة. هنا شفنا اللي قال لقالة جات في ساقية الزيت والقالة منتظرة، لأنه عندك أنت فريق يعمل لك انتدابات في جوهرة خبر.
0: هنا نحكيه على إقالة المدرب برهيم لها.
1: أي هنا مدرب ساقية الزيت، أي مدرب ساقية الزيت بعد جولة سادسة تمت إقالته، هي منتظرة لأنه انهزم في الجولة اللي قبلها وفي الجولة لو تعادل وساقية الزيت.
0: قدام شكون انهزم يا حبيبي؟ بعتينا معلومات. انهزم مع المهدية.
1: مع المهدية.
0: المهدية تعادل مع جمال في في
1: في ساقية الزيت. قاعد
0: ساقية الزيت.
1: وربح المباراة هذه مع طبلبة، ولكن كانوا المسؤولين معناتها راهو هو راهو أنه لازم يتخلوا على بعضهم، ما عادش نجم يكملوا مع بعضهم. تمت إقالته ولا هو انسحب ولا اللي هو معناتها المفيد، وأنه ما عادش تمت إقالته من المسؤولين نتاع الفريق، لأنه شوف عنده زاد بشري كان يخول له باش يعمل فريق ويعمل فريق قوي، لاعبين خبرة كما قلنا باشا نوريمو
0: الغشام
1: واللاعبين الشبان، كانت بعد ستة جولات كان ينجم يكون عندك فريق. وإذا كان أنت قاعد مهمش المسؤولين اللي راو فيك قاعد تحسن في فريق وماكش قاعد تعمل في بروغريسيون بالفريق وماكش قاعد تعمل في المستوى اللي يستنوا في خاطر جيتك المباريات وقلنا للي كونفرونتاسيون ديريكت مع ترجي والفريق والنجم الساحلي، فلهذا معناتها ما صبروش عليه، وانت ما عطيتش اللي لازمك تقدمه كمدرب، تم الاستغناء عليه، وهذا من حق المسؤولين نتاع وهما توا بصدد
0: البحث
1: عن مدرب، ويمكن اجنبي يمكن مصري.
2: الاصدقاء يقولوا مدرب سؤال. مصري. انا نستغل وجودك هنا، هل مستوى التنافس في البطوله من شانه انه باش يطور مستوى المنتخبات السنيه ولا المنتخب الاول؟
1: شوف باش يطور المنتخب الاول،
2: نحكي على مستوى التنافس في البطوله.
1: اي ينجم يطور المنتخب، مش مستوى التنافس في البطوله التونسيه، لازم مستوى التنافس في البطوله التونسيه يطلع باش يخول لك باش تبعث لاعبين لاوروبا باش يطلع لك المستوى في البطوله.
2: اي وانت تراه ينجم يطلع من لاعبين
1: باش يمشيوا لاوروبا ديريكتومون الوقت الحالي فماش. باش نعطيك يعني انت ماكش
2: ما تراش تفكير في مستوى التنافس يكون اجدى باش تطور
1: بالطبيعه. شوف لازم ساعه المدربين يكون عندهم خبره كبيره، قلت لك 9 مدربين توانسه في قطر فهمتني البطوله القطريه 10 فهمتني، المدربين لازم اكثر معناتها توا قاعدين معناتها كيفاش نقول لك ناخذوا في سونس اكسبيريونس براتيكمون. كي كان السبكي في الترجي شفتوا المستوى نتاع الترجي،
2: انت قلت على المدربين مش فقط المدربين، ما تراش انه يشوفوا تنظيم اخر يطلع المستوى، خاطر فما فرق بعيد وانت قلت حتى في مقارنه المدربين
1: تنظيم البطوله
2: قلت راه فما مدربين الا فاس فاس، دونك علاش ما يخليوش
1: هو ريغلومون سبورتيف. شوف
0: هو خلينا نفسر باش هو يقصد اقاله مدرب ساقيه الزيت، اقالته على هزيمه مع مكان المهديه وتعادل مع نجم المتلوي
1: مع جمال
0: المسؤولين يراوا اللي النتائج هذه سلبيه، قالوا المدرب خاصة وأن المواجهات، لأنه في البطولة كرة اليد فما مواجهات كبيرة، فما فرق تلعب على البطولة، الترجي، النجم، الإفريقي، المفروض ساقية الزيت يعني اليوم تعتبر نفسها ضمن الكوكبة الأولى اللي تلعب على البطولة، يعني وقتاش المواجهات الكبرى ولا النجم تتقبل الهزائم، وقت تخسر مثلا مع الترجي ولا تخسر مع النادي الإفريقي ولا تخسر مع النجم الساحلي، يعني نوعا ما يقبل المسؤولين انه الهزيمه هذيك جات مع فريق منافس ويحاولوا انه في الاياب يربحوا، اما كي تخسر انت مقابلات في المرحله الاولى مع فرق بين ظفرين يعني قادر
2: متناول.
0: ولكن السنه ظهر مكان المهديه وبقياده عدنان بالحارث فريق ممتاز جدا سهل. وشفناه في مقابلة ساقية الزيت، شفناه زاد في البارحة في مقابلة البارح.
1: خلينا
0: معلش ما عنديش وقت هذا
1: حاجة برك، خلينا نعطيها مثال. نطلعوا بمستوى البطولة مش بالريغلومون سبورتيف، بالفورماسيون دي جون وقتها تبدا
0: ويجيبوا مدربين باهين هاي نمشيو لافضل لاعب.
1: افضل لاعب عندنا في مراد نجم الساحلي حسن العياشي الظهير جناح الايسر، جناح الايسر هو كان يلعب ظهير وكان في المنتخب في الاوسط، كان قدامه عصام في اول موسم ما خذاش حظه كما لازم، حسن لعب زوز ثلاثة مباريات الاخرانيين قدم الاضافه الحقيقه. نجم الساحلي كانت الاجنحه نتاعو كسوا بن قادر لعب من الاول ولا بن سالم اعطاه اضافه، حسن سجل عدد اهداف كان ديجا عامل ابوبري 100% سجل اهداف ممتازه كانت راهو مخدينا له زوز اخدينا له تير من ضربه جزاء وبرام اللي صابه كان شجاع وكمل هذه كانت فما هذه بينالتي جابها هو كانت اصابه فيها اصابه في اللونط في الشوفي معناتها صعيبه ولكن كمل وكانت راه السرعه نتاعو حتى في الهجوم بعد ما قبل النجم راه الساحلي في الهدف في الفيديو الثاني قبل هدف وسونتر رابيد يجري كجناح ياخذ كره ويسجل في كونتر اتاك بعد سونتر رابيد معناتها ماهيش حتى كونتر اتاك
0: الهدف الثاني ها هو قدامنا
1: بسرعه هدف ممتاز جدا يلعب له سونتر ياخذ الكره ويشق ملعب كامل
0: برافو برافو لهذا اللاعب
1: نشجعوا واللاعب الثاني هو الوردي اخترناه عملناه له سناء في المكنين البيفو نتاع المكنين سالم اشرف حسالم
0: سناء قاعد يتقلق
1: قاعد يتقلق الوردي قلنا من قبل اللي اللاعب هذا ممتاز
0: هذا هو
1: ويستحق فرصه في جمعيه كبيره راهو الحقيقه المكنين جمعيه كبيره ولكن شنو مش نقصدوا جمعيه كبيره انه يلعب على اللقب يلعب على القاب يستحق فرصه ومعاه ولا فما
0: عندنا اهداف اخترت
1: اخترنا له اهداف حبيت نقول لك على هذه صورته هذوما الاهداف نتاعو بوست بيفو يدور يتفوق على المدافعين يتفوق يعمل كل شيء يتبلاصا انسان يلعب مرتاح معك حيدر منصر
0: خلينا نكملوا خلينا نشوفوا الاهداف
1: لا ما اخترتوش اما هو معاه اللي يلعب مع عنده زميله حيدر منصر 2008 بيفو جاي هذا تو نعرفوا نختاروا
0: حبيب باش لعبت في خط قاعدين نعرفوا هذا الوردي اللي قاعد يسجل
1: الوردي قاعد يسجل
0: هذا هو
1: نشيدوا مستوى حيدر منصر البيفو الثاني اللي يلعب معاه من مواليد 2008 ونرجع لسعاد لهنا وقت اللي احنا نلعبوا في البطوله نتاعنا ولندية نتاعنا ما تشاركش كانت فما سوبر جلوب عالميه توا حاليا فما لو شامبيون دافريك دي كلوب شامبيون
0: اعطينا على
1: فكره بطولة
0: الفريق مش موجودين طبعا
1: مش موجودين زوز انديه مصريه كالعاده والباقي انغولا واثيوبيا وعندنا الصور وعندنا الانديه كان
0: هاي اعطينا
1: عندنا الفرق المشاركه في في في
0: في البطوله هذه
1: في البطوله هذه زوز مجموعات مجموعه فيها سته هما كانوا ثلاثه ولكن فما فرق غابت الحقيقه زوز مجموعات المجموعه الاولى فيها الأهلي مصر فلور بنا رونيسانس كوت ديفوار انتر كلوب انغولا بيترو اتلتيكو انغولا والجيش الرواندي المجموعة الثانية جي اس كا من كونغو الزمالك مصر مشعل اثيوبيا وبريميرو انغولا وميكيليلي اثيوبيا وتوا في الجولة الرابعة تقريبا وكالعادة الزمالك والأهلي في
0: مسيطرين كيف
1: يوصلوا النهائي سيستم البطولة وانك تلعب الجروب هذو ما تتكلاسا واحد ولا اثنين تلعب نص نهائي لور ضد الثاني لور ضد الثاني ومن بعد نهائي نصف نهائي ونهائي الحقيقه عندك الكلاسمون نتاع الانديه هما حطيناهم الاهلي الاول الزمالك كيف كيف الاول في كل مجموعه تاليهم بيترو اتلتيكو وجي اس كام الكونغو في المجموعه الثانيه
0: وهذا البرنامج
1: وهذا برنامج المباريات اللي مازالوا نتاع اليوم برنامج طويل وعريض وراه فما حتى البطوله الافريقيه النسائيه اللي
0: واضح هكا ظل
1: هنا هذا هو هذا هو ما احنا اخوان نداء من هنا الانديه التونسيه باش تشارك في البطولات هذه السوبر لازمك تشارك في افريقيا باش نمشي للسوبر جروب كما عملت نجم الرسالة
0: اما تخلي الفرصه للنوادي المصريه ومن بعد تقول نحب نفس ما نجمش
1: لازمك تمشي حتى اليوم تخسر وغدوه تخسر بعد غدوه تربح
0: واضح اي سيدي بعد الموسيقى نرجع لك سعاده ونستقبل معنا زاد الاستاذ منصف عروس اقعدوا معنا راجعين بعد الموسيقى

0: الخمسة وثلاثين دقيقة إذا نعود في راديو سبور مازال معكم في النص ساعة الأخيرة. هنواصلوا في الاستنتاجات وأهم خلينا نقول الكواليس متاع الجولة. طبعا نذكر بالنتائج، إذا فوز نادي حملة على النجم الرياضي الساحلي واحد بلاش، انتصار مهم للملعب التونسي خارج القواعد قدام نجم المتلوي 2-1، وانتصار ترجي صار حمام سوسة 2-0 صفر مقابل صفر بين شباب العمران ومستقبل مرسى. قبلها طبعا الترجي كان فاز على الأولمبي البيجي 3-1، سقيت الدير فازت على النادي الصفاقسي 1-0، النادي البنزرتي والاتحاد المنصيري كان تعادل صفر مقابل صفر، وفوز اتحاد بن جردين على النادي الافريقي 2-1. طبعا مازال بحثنا سعاد الخطالي وصل معنا سعاد في الجزء الاخير، وسعاد برشا باش نرحبوا كذلك بالاستاذ منصف عروس بحثنا في الجزء الاخير من الحصه. اهلا وسهلا منصف،
1: مرحبا بك جمال، مرحبا بالدكتور عادل بحثنا بالاولاد كله بكل الناس اللي تسمع فينا في جوله تفرج فينا في جوله تي في.
0: يا ولدي مرحبا، هذا الفريق كامل استقبلك بالورود.
1: اكيد اكيد احنا في دار هنا، صحيح غيبه كبيره، نتوحشك كما انتم توحشتوني، والظروف تقتضي ساعات ما لازمك تبعد شويه زاده باش ما تقلقش منك الناس زاده كذلك، ولكن جوهر انا نعتبر هذه دارنا، نجي كيما تقول انت نجي وقت اللي نحب وندز الباب ونجي، وهذه دارنا وانا تشرف ليا باش نكون موجود مره اخرى في جوهر بعد غياب كبير.
2: والاهم من ذلك جيت بمريو الاخضر،
1: ان شاء الله ديما خضراء ان شاء الله ديما خضراء.
0: هاي بكري حكينا على الاستنتاجات، احنا الجوله برشا استنتاجات الحقيقه. اول حاجه اقاله اولى للمدرب نبيل كوكي، طبعا في انتظار
1: شنو اقاله اولى؟ اقاله اخرى معناها اقالات كل جمعه.
0: اي اقاله اخرى صحيح،
1: مش اقاله اولى معناها مش هذه اول حاله،
2: فما على الاقل اربع خمسه مدربين خمسه جولات.
1: اليوم اليوم نجم يتنحى واحد اخر،
0: اي اللي هو
2: قريب ولا بعيد؟
1: لا اليوم الليله في الليل معناها،
2: اي من قريب ولا من بعيد؟
1: من هو الرابطه الاولى؟
2: كلها تكور حتى بعد يقول لي قريب ولا
0: حتى بعد نحب يتحمل المسؤوليه يقول
1: لا لا قلت لك اليوم ينجم فما مدرب قريب برشا من الاقاله في الرابطه الاولى.
0: باه منصف باه نجيو احنا لاقاله نبيل كوكي، ما رايك في اقاله نبيل كوكي خاصه وانه يعني الاقاله ذي تجي قبل ايامات من تحول الفريق الى مباراه كاس الكونفدراليه الافريقيه.
1: باش تحكم على اللي يعرف الكواليس تاع نادي الصفاقسي يعرف اللي نبيل كوكي مش يواصل اربع خمسه جولات. هاو الدكتور بحذايا ما نعرفش كان يشطرني الراي ولا
2: معك.
1: شوف نبيل كوكي جاء في ظرف معين نعرفوه الكل، الهيئه المديره نتاع نادي الرياضي الصفاقسي كانت هيئه تسييريه اللي اصبحت هيئه مديره، فرض عليها اقاله محمد الكوكي اللي جاء بنا فريق بالحق معناه في ظروف صعيبه برش، وانتداب نبيل الكوكي معناه مشى كوكي جاء كوكي. ولكن نبيل الكوكي كي دخل النادي الرياضي الصفاقسي نقولها بكل صراحه لم يكن مرحب به من طرف شق كبير من الجماهير، شق كبير من الناس اللي حول النادي الرياضي الصفاقسي، وبالتالي كان منتظر. الغير منتظر الطريقه، وهنا نحكي على الشكل ولا احكي على الاصل، لانه الاصل راهو نتائج المدرب اللي تحكم فيك
2: بالضبط
1: يكذب عليك. راهو تجيب مورينو اليوم، مورينو في ريال مدريد الناس دايره عليه على شونجمون نتاعو وربح، راهو يكذب عليك، نتائجك تحكم عليك، تكون انت اليوم تضرب الكره احنا شنو نقولوا قبل بوتو رونترون احسن واحد بوتو سورتون اخيب واحد. اليوم انا بالكوكي خرج نحكي على الشكل في طريقه سيئه جدا، لانه نبيل كوكي كان مقاطع الاعلام، كان ما يخرجش الكونفرنس دو بريس نتاع بعد المقابله، والمساعد نتاعو كان يتكلم بعد نهايه المقابلات. البارح خسر في دربي لاول مره سقيت الدائر، ومن حقها باش تربح، عنده فريق ممتاز وممتاز جدا، وهذا يؤكد مره اخرى جمال اللي كون البطوله نتاعنا في تونس مستوى متقارب جدا، الكبير اصبح صغير والصغير اصبح كبير، مش بالامكانيات باللعب. اليوم كي الامكانيات الكل كيف كيف، الامكانيات الماديه قبل نقولوا الكبير بالفلوس، اليوم الناس الكل قربت لبعض، كي نادي صفاقسي كي ليتوال كي ساقيه الدائر كي حملن، الناس الكل بيجيت نقصت، والشهاري الكبيره نقصت، الكاليتي نقصت، ولات الناس الكل كيف كيف. نادي صفاقسي خرج نبيل البارح بعد المقابله في خليني نقول في ثوب او في شكل او في صوره لم نتعودها من نبيل. تخرج بالطريقه هذيك، انت تعرف اللي راهو المدربين فما كلمه نقولوها، المدرب علاش يخرج برشا فلوس؟ نقولوا احنا يا اخو 20000 دينار، فما 20 مليون للسبان وزوز ملايين للخدمه، صحيح ولا ساعات؟
2: في تونس
1: في تونس، لا نحكي على تونس مش على برا، لا نحكي على تونس، ما نحكيش على برا، برا حكايه اخرى وامور اخرى
2: وجمهور اخر
1: وجمهور لا، وحتى البرا زاد اليوم الاقالات اصبحت خبز يومي معناها بوراوي بورانوي نحو المدرب. ولكن نبيل البارح جاء خرج لاتهام اطراف معينه، لكي التهم الى اطراف معينه باش يوجه للراي العام الناس معينة. أنت كان عليك تعرف هذا الكل، إيش قاعد تعمل في نادي صفاقس؟ أنت هذا تعرفه دول. نبيل دول يدرب في صفاقس، ما هوش يدرب في باجة ويجي لين ويجي نهار لحد يلعب في صفاقس، معناه يعرف الجو العام. أكثر من هذا، نبيل درب النادي صفاقس
2: قبل. أربع تجارب.
1: صحيح.
2: التجربة الرابعة.
1: درب النادي صفاقس قبل ويعرف الجو العام تاع نادي صفاقس، ويعرف النادي صفاقس اليوم ما عندوش الفلوس والإمكانيات اللي كانت موجودة قبل. فبالتالي طريقة الخروج أو خلينا
0: نقول هل اللي خلنا نوجه لك سؤال، هل حسب رأيك نبيل الكوكي أقل نفسه بنفسه بطريقة سيئة البارح؟
1: تحب نقول لك بلغتنا الدارجة، كل واحد يستنى فيه الآخر. جات بتبعت جاتهم على طبق هيئة النادي رياضي صفاقس البارح وكأنهم يبحثوا على التعلة أو خليني نقول على القطرة التي تفيض الكأس، وجاتهم البارح قطرة تفيض الكأس في طبق. فبالتالي اليوم نبيل كوكي تتصور
0: بطل صحيح هذا العنوان، يصح هذا العنوان
1: أكيد أكيد، لأنه شوف الهيئة المديرة قلت لك نعاود نقول لك رو مفروض عليها نبيل كوكي، رو نبيل كوكي اللي جابه هو يخلص فيه.
0: لا على تاريخ اللي قاله قلت لك هل نعتبره أنه أقل نفسه بنفسه؟
1: هي أقل نفسه، أعطاه الفرصة أو أعطاه خليني نقول الحجة للهيئة المديرة لإقالته، معناه لم يعد بإمكان نبيل الكوكي اليوم البقاء في النادي السفير، لأنه بعد تصريح البارح نتصور أو سعاد البحذانة في الجو العام هذا مازال نبيل نجم يلبس شورت ويبتيريني صراحة نحكيه في صفاقس مستحيل جمال كي يبدأ باش يجيب لهم التيتر كل مستحيل بعد البارح انتهى الأمر، معناه القطيعة انتهت البارح بين النادي صفاقس ونبيل كوك. صحيح، علاش قلت لك القطرة التي أفضت كاسي البارح؟ فبالتالي نبيل أعطى الحجة لهيئة النادي صفاقسي لإقالتي. تبقى احنا بعد هذا موز عام في الصياغه
0: وبالطريقه
1: الصوره، علاش قلت لك انا بكري الصوره سيئه جدا، ما كان لهذه العلاقه تنتهي بهذه الطريقه، ما تنجمش. راه فما علاقات بشريه، فما علاقات انسانيه، راه فما عشره، فما ناس كليت معهم ملح. الصحفيين البارح انت نعدتهم بابشع النعوت، انت كنت تقعد معاهم في القهوه وكنت تكلمهم بالتليفون وكنت تتواصل معاهم. فبالتالي اليوم علاش قلت لك الصوره راهو ميدان الكوره، احنا شيلمنا في الميدان السبوري العلاقات. انا اليوم عندي انا وسعاد ماريناش بعضنا انا قد سنين، ولكن كي نراو بعضنا نفرحوا بعضنا على خاطر هذاك شلمنا في الكوره جميل، وانت تعرف هذاك راس المال. فاذا كان انت في هذا الامر انت في الامور الاخرى. نبيل شو مش تعرف خذ باش تمشي تدرب، شفنا مدربين اخرين باش نعطي مثال وسامحني باش نجبد اسمه، راه المدرب محمد الساحلي نذكروا كيفاش خرج من الاتحاد المصري وش قال بعد الاتحاد المصري وكيفاش يفاوض في نادي اخر وفي الاتحاد. مازال اليوم اطراف البطوله اليوم مازال
2: فما نادي الافريقي،
1: كذلك نحكي مع نادي الافريقي صحيح. اليوم مازال ينجم يدرب في تونس وقلناها وقتها جماعه تذكر مع الناس قالت لك هذا انتهى. فبالتالي اليوم احنا تونس كما قال نبيل كوكي تونس صغيره والناس كلنا نعرفوا بعض. نبيل الجو العام تعرفوا انت من الاول ضدك، فما امور ضدك وانت تحس بها ومش جديد انت في الكوره تبارك الله كنت ملاعبي وتعرف
0: أشهزك.
1: يعطيك الصحه اش هزك وش ماشي تعمل. فبالتالي اليوم نرجع نقول الصوره غير لائقه، ليست أول إقالة ولن تكون الأخيرة، ولكن نحكي ديما على الصورة. وبربي بالله بربي نداء ما تخرجوا ناش بكل الشعلات فضفض أو طليق بالتراضي واتفاق بالتراضي، فماش طليق بالتراضي، فما إقالة انتهى نحيته قل نحيته في الخارج يقول لك إلايتي ليموجي أو رومرسي، ما فماش يقول لك هذا ألم يابل ودرا شنو وبتر، فماش بالتراضي فما كانت لياقك فماش حاجة.
0: سي توفيق قبل ما نرجع سعاد سامحني
1: وينو سيد
2: ما هو أنت توا وكأنك ما أنا فما إيحاء على أساس مع شو قايد فريق مدام انا هنا موجود
0: ولابس ولابس قال البلوزه هذيك
2: وانا جبت له نارينجي
0: هكا وفرخ
2: نارينجي
0: به. اليوم انت قلت مدربين محطات وهذا اللي ياكدوا الاستاذ، دونك فما مدربين تاع محطات يطلع لك في وكا ويمشي له روح يعمل المحطه الصغيره.
1: عملنا مدربين تاع جوله
0: احنا، اي فوالا يمشي له روح.
1: احمد المغير بالله يرحمه كان يقول لنا قبل،
0: حاب نسالك على يعني الاحتراز الجديد اللي قام به اليوم فريق شبيبة العمران. شفنا الكاتب العام يحكي على الاحتراز هذايا و يعني عبد السلام بوحوشة ونحاولوا ناخذوه معنا ممكن. عبد السلام بوحوشة يقول ارمينا السنارة، قول ارمينا السنارة وباش نشوفه. تعليقك
2: اي ارمينا السنارة خاطر فما اشياء قاعدة تحدث في التحكيم خلي يقولك اللي جديدة وغريبة عجيبة بكل صراحة، وكل الناس كل قاعدين يستغلوا فك الثغرات هذيك في ضعف قيادة المباراة، ضعف تسيير المباراة اللي قاعد يحدث معنا بكل جبلات، أنه من شوية يدخلوا بعض جوانب قانونية ويطلعوا حاجة هكا علاش يقول لك نرمي سنارة نجم يجبد سمكة كبيرة. دونك هذا ولا موجود بكثرة راهو دونك باش يستغلوا ويرجع المرجع نتاعو هو اداره التحكيم الحق في التسيير. شفنا في الخلاف في التسيير مباراه والنزاع بين النجم والمستقبل مرسى معناها في اداره وين الحكم الرابع اش قاعد يعمل اش قاعد كذا في تسيير مباراه ككل. اليوم زوز ورق صفر يظل ما خذاش حمراء لم ترفع ما في وجه الورقه الحمراء دونك معناها فما خطا زاد ايضا اداري دونك في تسيير مباراه ما فماش كل الحضور الذهني نتاع طاقم التحكيم ككل حتى المتابع. وكذلك يقول لك الجمعيات انا نستغل تدخل فقرات اخرى فقره 24 فقره 13 وبعد تولي مشاكل نتاع القانون والقانون هذا اللي جعل معناها الناس كل تبحث عنه تاخذ عداله بالقانون وقت اللي نحن نلوجوا العكس نلوجوا على القانون المنصف اللي يعطيك انصاف معناها باش ما فسدش اللعب اللي ظاهره جديده تو في كرة القدم التونسية انه معناها عدالة القانون بالفقرات وبكذا وليس انصاف بالقانون. نعش الكلام تاعي سهل ولا صعيب نعش
1: الانصاف. شوف سي عادل فما حاجه اللي لازم نلفتوا النظر راهو هذا الامر هذا يصير كان في تونس
2: هي دخلت في تونس
1: اليوم راهو دخلنا في لعبه جديده جميل
0: اي هذا هو
1: اليوم ما عادش لعبه الاحترازيه بتاع ثلاثه ريفيتيسمونات وهذا اليجيبل وهذا يلعب وهذا ما يلعبش مؤهل او غير مؤهل. اليوم دخلنا في اخطاء اداريه فنيه تاع حكم غلط شانجمون نتاع حكم زوز صفر ما يخرجش نتاع حكم
2: يغلط يحط
1: في هويه نتاع ملاعبي هويه نتاع ملاعبي
0: قصريه
1: هويه نتاع ملاعبي حتى هو نمره 7 حتى 17 معناها اليوم تولي تشك في امور اللي اخطر من هذا. اليوم احنا فما ازمه ثقه ساعه قائمه الذات احنا من الاول مازال ما بومبيتش الكوره ونعانيو في ازمه الثقه فما بالك اليوم نشوف في اشياء جديده راهو في اول الموسم اتونسيون جمال بس ياسين هذوما ريتو وقتاش نشوفوهم سي عادل شوفوهم في الاقسام السفلى اخر الموسم وقت الطلوع وقت الهبوط جمال نعرفوهم يعني. ولكن كي تشوفها في رابطه محترفه بين ظفرين ديما نقول محترفه انا راهو خاطر محترفه ما فماش بين ظفرين اذا كان حكم منحرفه اذا كان حكم ومع زوج مساعدين وحكم رابع وزوج في الفار وثلاثه والثالثه عس عليهم ما فيقوش بملاعبي خذا حمراء خذا زوج صفر وحمراء فهنا على الدنيا سلام. اش تقول لي انت جبت على اداره التحكيم اخي وين اداره التحكيم تو الاستقاليه انت كل يوم هابطه لا سمعنا تعليق لا سمعنا تبليغ لا من اداره التحكيم لا من الجامعه تو الناس تتفرج اذا كان الناس تتفرج معناها معناها لي جون كوسيون سا معناها الناس موافقه سي جمال على الشيء اللي قاعد يصير معناها اليوم انت ترمي كل جمعه ترمي قنبله ترمي حاجه معناها ولعه نتاع نار للرابطه وهي سي الرابطه شيخ روحك مش شيخ روحك الرابطه مش هذا الموضوع الموضوع اعمق راهو من تربح العمران وتربح المرسى وتربح لتوال اعمق من هذا. اليوم يلزمنا نحلوا عينينا مليح ونحلوا وذنينا مليح ونعرفوا فاش قاعد يصير في الكواليس بالحق قاعدين نعرفوا فاش قاعد يصير في الكواليس. ولكن هذا الامر يتنقل الى تحكيم معناه أخطاء تحكيمية إدارية فنية مستوجبة لإعادة المقابلات اتونسيون سي عادل
2: معناها
1: مستوجبة لإعادة المقابلات في رابطة محترفة أولى. هنا أنا نعمل نقطة استفهام كبيرة شو اللي قاعد يصير
2: دوخة
1: تقول لي تكوين
2: دوخة في التحكيم
1: شكون مسؤول على التكوين شكون قاعد يخلي الحكام هذوما قاعدين يتحاسبوا مش يتحاسبوا إذا كان حكام قاعدين يزفروا في مقابلات من ابسط الاشياء ما يثبتش من هويه صاحب الورقه الصفراء او الورقه الحمراء ويتسبب في كارثه الجمعيه هذيك او الجمعيه الاخرى معناه بمصاري نحي الامر الرياضي يا اخي الجمعيه الاخرى ما عندها ديبلاسمون عندها اوتيل
0: طبعا طبعا
1: معناه الناس تصرف في فلوس والاستحقاق الرياضي وينه معناه هذا الكل. اليوم علاش قلت لك اليوم نقطه استفهام كبرى مع المدربين اللي قاعدين هذا كل جمعه اصبحت معناه تونس اليوم تملك الرقم القياسي في هذا الامر. اليوم نتنقلوا الى رابطه محترفه. اليوم عبد السلام بوحوش يقول لك نرمي صنارة بيان سور نرمي صنارة
2: نرمي صنارة
1: ما دام الثنيه تعدي سي جمال اذا كان الثنيه تعدي سامحني وشنو ذنب العمره اذا كان اذا كان انت تعطيها حاجه قانونيه باش تحاربك بها وباش تربح بها علاش لا تقول لك لا نسلم في حقي انا
2: فبالتالي فقره بعد
1: فبالتالي اليوم رجاء الانتباه الانتباه اليوم الجامعه اليوم يجب ان تتدخل الجامعه يا زينب بربي بالله فيقوا شوي بربي احنا جمعه اخرى قلنا رئيس الجامعه خرج لنا يتكلم عمل تصريح كانه معناها زاد دخلها في حيط كما نقولوا احنا بربي اخرجوا مارسوا عملكم اليومي مارسوا عملكم الرقابي يا خويا هذه اداره التحكيم انا مش مستقله يكذب عليك هذه الفزاعه نتاع الاستقلاليه وحدهم لا مش وحدهم يخدموا تحت هيكل اسمه الجامعه التونسيه كره قدم. مالا تو كلنا يعمل اللي يحب عليه بلاش انفونتينو، معنى هيك تو معنى هذا حد عقلنا. احنا مو عندنا اربع شعارات سعاد كي نتكبش ونشدوهم الاستقلاليه والفزاعه والفيفا وتضمن متدخل عليك حد كيما الفزاعه نتاع يلزم يكون للرئيس لجنه التحكيم يلزم يكون حكم قديم. فماش هذه
0: فماش منها
1: فبالتالي اليوم رجاء كل واحد حمس مسؤوليته يزيون اخويا من العرك والناس مخبي روسها يا اخويا تكونوا اهل للمسؤوليه ولا اتركوا المسؤوليه لغير لانه قاعد يصير اليوم في البطوله نتاع تونس راهو عيب عيب عيب كبير باش ما نقولش كلمه اخرى.
0: بربي نحب نعديكم التصويت فرشت البارح على ريال مدريد وراي فاليكانو هكا
1: في ريال
0: حاضر الصوره اخويا احمد كريم الصوره هذه نتاع فينيسيوس جونيور سجل هدف الثاني
1: ومزكهبت
0: والفرحه كبيره كبيره في ملعب البرنابيو من تسجيل الهدف. شنو اللي صار سي عادل؟ حتى جوزيه مورينو قام يجري ومشى له وعمل لك الجريه نتاع اللي عملها قبل في الانجلتير
1: مع الانتر
0: ولا مع الانتر حقا في ايطاليا
1: مع الانتر شق التيران
0: مشى يجري حمل فيه كذا والحكم بكل يعني جراه وبكل قوه شخصيه
1: وشجاعه
0: في البرنابيو مع
1: والريال تطلع
0: مع مع الضغط اللي تعمل فيه وسائل الاعلام تابع الريال ما عندكش فكره يعني مهرسوا في الحكام تهريس كبير
1: وفما اتهامات تستغل في الحكام
0: يمشي يتفرج على الـ على الـ على الفار يرجع الفار مباشره وينو كليمارك البونت وسي فينيسيوس يمد له ديريكت ورقه حمراء ويعلن مخالفه
1: لانه رجع للفوت
0: والفوت هاو قدامنا سعد لانه الحكم يعني راهو ما جابهاش من راسه راهو عيط له الفار كل مسك من الشعر كمنا كيكه يعني يساوي بطاقه حمراء هذا يعتبر عنف كانك عطيته بونيا شديته مشاعر وتحت راني غادي سعد هاني على يمينك سعد ليك الفوق غادي
2: أي.
0: كانه معناتها عطيته بونيا في وجهه الجبده هذيك يعني شفت في احدى المقابلات فما ملاعب مش
1: في فرنسا على النيور صارت
0: لا مش في فرنسا في بطوله في امريكا الجنوبيه شعره طويل حتى لساقيه
1: متين
0: يهبطوا كل ربع ساعه باش يغلطوا المدافعين سبب في زوج حمرات يا سي توفيق يا سي عادل وني شاد في توفيق يا سي عادل اللي يجدوا مشاعر ويمدوا الحكم
2: بشكل عام. عجبتك فينيسيوس والريال
0: وكذا. البارح
1: حتى فما ضغط. احنا نحكيوا سي عادل.
0: هذيك لقطة
1: جمال يحكي السياق العام. ايه. راهو كي نحكيوا احنا ليش نحكيوا تو.
2: تو نقارنوا اشياء لا تقارن.
1: لا علاش لا تقارن؟ سامحني نتعلموا احنا زاد.
2: محترفين هذوكم راهو.
1: اي علاش احنا مش محترفين؟
2: لا معناها زي ما انت تو ايش قلت رابطة نقول فيها محترف.
1: سامحني سي عادل.
2: لا ما زلنا.
1: احنا كي نحبوا نحكيوا على
2: مو نحكيوا على. محترف معناها تعطيه فلوس.
1: احنا مو نحكيوا.
2: مش هذاك الاحترام.
1: مش هذاك الاحتلال تعرف عقليه عندي
2: اي بالضبط
1: عقليه وسلوك
2: وثقافه وسلوك وشخصيه وعدد
1: انا اش نحكي سي عادل انت ماك تحكي على مع نقتدي باللي خير منا مو نتعلموا كيما نتعلموا من احنا الناس خلاص هذا فما ناس في وقت من الاوقات تعلمت منا وانت ادرى بالشيء هذا هي احنا علاش ما نتعلموش الباهي سامحني احنا تو الحكام نتاعنا انا ناكد لك حاجه الحكام تاعنا ما يتفرجوش في الحكام تاعنا مش مغرومين كيما لاعبيتنا ريتم لاعبيتنا تبدا تلعب بالريال وبرشلونه
2: ما يتفرجوش يلعبوا
1: في يبدا في الحراميه ما يعرفش شكون ما يعرفش هالاند ما يعرفش شكون ما مش مغرومين الحكام نتاعنا كذلك من طريق جريته في التيران تجي شوف الحكام البر
2: حتى حتى
1: مدت الورقه نتاعو فيها في ناس احنا تلقاه جاي تقول يا سيدي باش يضربك بحجره الحكم باش يمد لك الورقه معناها علاش ما نتعلموش راهو تاخر بكري نسمع فيك انت تحكي على السلوك وتحكي على التكوين في البرو في التكوين في الاتصال
2: بالطبيعه
1: احنا علاش ما نجيبولهمش يا سي جمال في السافوار في السافوار حتى في الليليغونس في الليليغونس نتاع الحكم ما نكونوهمش تعرف شنو نكونوا فيهم في 17 ماده 17 ماده كرهناها نحن تعرف شنو معناها كرهناها جيب واحد يا سيدي اي شخص من الشارع تعاودهم لك 17 ماده يا بدي اليوم الامور تطورت اليوم فما شكل فما احترام فما ناس تفرض الاحترام فما هندام فما الحكم كي يدخل ومازلنا نشوفه احنا في الحكم في التيرا والبوليسية تهبط له ما ريت هذا المناظر
0: الصور هذه مره
1: الصور هذه مش باهي بطولتنا وهذا دور شكون دور الهيكل المشرف على كره القدم دور الهيكل المشرف على الرياضه خلينا نحكي بصفه عامه على الهوند على الفوتبول على الناس كل فبالتالي مسالش نتعلموا خلينا نتعلموا الحاجات
2: اللي ما تعرفش نتعلموا سي عادل لازم تدخل في الثقافه
1: احنا نتعلموا في الحاجات الخايبه
2: ماشي في ثقافتنا
0: هو نتعلموا احنا خاصه نحب معلومه نسوقها لانه في الجمعه اللي فاتت حكينا على سي عادل الجمعه اللي فاتت حكينا على القرارات نتاع الجامعه التونسيه لكره اليد هكا ولا في مقابله السيده والترج
2: العقوبات
0: اي العقوبات كانت كبيره ويعني جاتنا برشا ملاحظات من خيان يتابعوا وخاصه الملمين في كره اليد وموجودين دائما في القاعات يعني اول حاجه الساعه ماهيش اول حادثه هذيك، راهو برشا حوادث ودائما يعني غياب الامن مش موجود، والامن هذا هو اللي يتسبب في الكوارث هذيه. من بعد العقوبات هذيك وبعد تسليط الاضواء على ما صار في قاعة صيادة، في قاعة صيادة اليوم مثلا مباراة ودية بين مينيم النجم الساحلي ونصر البلبة
1: مينيم،
0: اي اعطوني المعطيات اللي الحجم تاع الامن اللي كان حاضر يعني شيء كبير. هاي مقابلة ودية
1: مينيم
0: حاضر، اي مينيم حاضروا باش يامنوا المقابلة هذيك. يعني ايش حبينا نقولوا، وقت اللي تكون فما ارادة موجودة راهو النجم ماذا بينا كل واحد يقوم بدوره، المنظمين يقوموا بدورهم، النوادي تقوم بدورها،
1: والمسؤولين
0: يقوموا بدورهم،
1: وقت
0: وقتها تتعدى معناتها المقابلات كل تتعدى
2: لبيت ينقص العنف،
0: ينقص العنف. وتحية لكل الأصدقاء اللي يتواصلوا معنا ويحبوش يذكروا أسمائهم ويعطوا فينا في المعلومات، شكرا لهم مغرومين بكرة اليد. بنختم ب طبعا بطولة بالبطولة الأوروبية. دونك حاليا قمة بين مانشستر سيتي وليفربول 0-0 إلى حد الآن، 0-0 في نلعبوا فينا وقت حسام 62 دقيقة بينما ريال بيتيس متقدم على أوساسونا 1-0، وطبعا كريستال بالاس ربح فورست 1-0. كذلك نعم بكم في جولة في مختلف البطولات. في إيطاليا كومو يتعادل مع روما 0-0، تعتبر نتيجة إيجابية. ميلان حاليا عامل 0-0 مع سوسولو، وبعد شوية كاليري جوفانتس تعتبر مباراة كبيرة. هذا تقريبا أبرز المقابلات، فمقابلة هذا كبيرة
1: ورقة حمراء لليفربول،
0: ورقة حمراء لي
1: كرافنبيرغ
0: يخرج ورقة حمراء، تدخل عنيف،
1: ورقة حمراء
0: تدخل عنيف. شكرا لك أستاذ مصطفى روس على حضورك، يعطيك الصحة على الإضافة. شكرا لك سعادة، تحياتي تحيات كامل الفريق اللي منلكم 4 ساعات من الرياضة. كل التفاصيل تلقوها دائما على الباج متاعنا، على السيت متاعنا. نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة؟ الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبلها.
2: بكم إلى نشرة السابعة مساء والبداية بالعناوين. تراجع عدد حوادث المرور مقابل ارتفاع في عدد القتلى. وترامب يعلن هدنة طاقة بين روسيا وأوكرانيا وزيلينسكي ينفي علمه بذلك. وفي تفاصيل أخبارنا، عدد حوادث المرور في تونس يسجل تراجعاً بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الحالي مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000 وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. وبلغ عدد الحوادث 3742 حادثاً خلال سنة 26 و2000 مقابل 4275 حادثاً خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000 أي بتراجع ب 533 حادثاً. في المقابل تبرز هذه المعطيات ارتفاعا في عدد القتلى رغم انخفاض الحوادث المسجلة، إذ بلغ عددهم 1059 قتيلا مقابل 948 قتيلا سنة 25 و2000 بزيادة ب 111 قتيلا أي بنسبة 11.71%. كما تراجع عدد الجرحى إلى 4839 جريحا مقابل 5658 جريحا خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000 بانخفاض ب 819 جريحا أي بنسبة 14.48%. مجلس نواب الشعب ينظم غدا يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة. ويندرج هذا اللقاء في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة المنجزة دون ترخيص وما يطرح هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي فضلا عن دعم المنظومات الانتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. منظمة الصحة العالمية مكتب تونس تؤكد أهمية الدعم النفسي للأشخاص الذين يمرون بفترات نفسية صعبة مشددة على دور الإنصات إليهم دون إصدار أحكام أو انتقادات وأخذ مشاعرهم ومعاناتهم على محمل الجد. موضحة المنظمة في رسالة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق للعشر من أكتوبر من كل عام أن الدعم النفسي يبدأ من أبسط التصرفات اليومية من خلال منح الأشخاص الوقت والمساحة للتعبير عن مشاعرهم والاستماع إليهم باهتمام دون مقاطعة والتقليل من الصعوبات التي يواجهونها، موصية بتشجيع الأشخاص الذين يمرون بضائقة نفسية على طلب المساعدة المتخصصة عند الحاجة، مؤكدة أن اللجوء إلى الدعم النفسي لا يعد علامة ضعف. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف أطلاق النار على قطاع الطاقة ضمن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ فوراً. وجاء تصريح ترامب من دون الخوض في تفاصيل إضافية في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الخبر جديد بالنسبة له. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن الرضائي يقول اليوم أن واشنطن تواصلت مع طهران خلال الشهرين الماضيين عبر ثلاث قنوات هي باكستان وقطر والعراق، وطلبت منها تقديم مقترحاتها. موضحا الرضائي في مقابلة تلفزيونية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا أن طهران نقلت إلى واشنطن 7 شروط قبل نحو أسبوعين، مؤكدا أن مضيق هرمز لن يفتح ولن تجرى مفاوضات ما لم تلبى تلك الشروط، من دون أن يكشف عن طبيعة هذه الشروط. جماعة الحوثي اليمنية تعلن اليوم مسؤوليتها عن استهداف مطار الرياض عدة مرات ومنشآت للطاقة في السعودية خلال الساعات 24 الماضية، وأسفر الهجوم الأكبر على مطار الملك خالد في الرياض السبت عن مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. وختام هذه النشرة بأحوال الطقس، هذه الليلة سيكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات، وتكون السحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وتكون ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر متموجا بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 15 و20 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية الفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر تحت شعار ميزان. كنا موجودين في بيت الحكمة وين قدمت الندوة الدولية للخط العربي بعنوان الخط العربي بين الأصالة والريادة العالمية. زوز محاضرات تقدمت، الأولى للدكتور خالد عزب من مصر والثانية للدكتور خليل قويعة من تونس اللي سمعناه قبل في تصريح الجوهرة FM. هات نسمعوا توا تصريح الدكتور خالد عزب يحكي لنا عن المحاضرة اللي قدمها.
2: أنا تحدثت في دراسة عن الهوية البصرية والخط العربي، لأنه بدون حضور الخط العربي في الفضاء العام داخل المدن يصبح الخط العربي غريبا عن مجتمعي، وبالتالي هذه محاولة لإثارة تساؤلات متعلقة بالحضور داخل الفضاء العام في المدن العربية. وضربت عدة أمثلة بحضور الخط العربي على المنشآت داخل المدن الإسلامية وحتى في بيوت الناس البسطاء، لما يكتب على أعلى مدخل البيت يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب، كأنها عبارة تبشيرية وترحيبية بالضيف. ثم بحضور حتى الخط العربي في شبابيك القلى للفخارية التي كان يشرب منها الناس. وبالتالي نحن نحتاج الآن إلى إعادة النظر في بنية التعامل مع الخط العربي. نمرة 2، تكوين صور بصرية لدى الخطاطين، وبالتالي نحن في حاجة إلى بناء مستودع رقمي للخط العربي وإلى إدخال مادة تاريخ الخط العربي في تكوين الخطاط ذاته، بحيث يصبح لدي حصيلة بصرية، هذه الناحية. الناحية الثانية حصيلة معرفية للخط العربي، وأن يخرج الخطاطين خارج الأطر الضيقة التي وضعوا نفسهم فيها وهي عبارات لا تتجاوز عشرات، بينما لدينا في اللغة العربية حصيلة ضخمة يستطيع أن يستمدوا منها ما يكتبوه، وبالتالي تصبح علاقتهم متجددة بالجمهور.
1: وتكلمت حتى على يعني الخط العربي وتأثروا بالقلحنة السياسات الاستعمارية.
2: طبعا، لأن حصل تراجع ضخم للخط العربي على الساحة العامة، إلى درجة أن إعلانات المدن في الشوارع العربية صارت بالإنجليزية والفرنسية، وهذا ما كان يحلم به المستعمر وقت الاستعمار وحققناه له بعد الاستقلال. فهذا مؤشر خطر على تهديد الهوية الثقافية للعديد من الدول العربية وتهديد الهوية البصرية واغتراب الإنسان داخل بيئته.
1: بعد الندوة الدولية تم تكريم الفنانين المشاركين في الملتقى، شركاء النجاح والإعلاميين العرب اللي غطيوا في الفعاليات، وتم تسليم لكل واحد فيهم شهادة ودرع مميز خاص بملتقى الشارقة للخط 2026 تحت شعار ميزان. خلينا زادة تصريح من الأستاذ إبراهيم القصير مدير الملتقى، هات نسمعوه مع بعضنا.
3: أهلا مرحبا، أهلا من أهلنا في تونس وأشقائنا في تونس.
1: يعيشك. أول حاجة نحب أقول لكم يعطيكم الصحة، برافو على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقوموا بها، سواء في شخصك وسواء في إدارة الثقافة الكل في هيئة بتبيعه في إمارة الشارقة.
3: طبعا أولا هذا المجهود لا سيأتي بشخصي أنا، وإنما يأتي بمجهود اللجنة التنظيمية لهذا الملتقى. طبعا في هذه الدورة برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي افتتحت الدورة 13 من ملتقى الشارقة للخط والذي يحمل شعار ميزان. هذا الملتقى الذي يضم أكثر من 90 فعالية متنوعة من معارض فنية وورش فنية وندوات ومحاضرات، طبعا تنظمها دارة الثقافة بالتعاون مع أكثر من 20 جهة ثقافية وفنية وتعليمية في إمارة الشارقة، منها الجامعة القاسمية وجامعة الفنون في الشارقة وبيت الحكمة وهيئة الشارقة المتاحف، والتعاون الذي بينه وبين اتحاد المصورين العرب وجمعية الإمارة التصوير الضوئي وجمعية الإمارة التشكيلية وكذلك غيرها من الجهات الثقافية التي تشارك معنا في هذا الملتقى. طبعا يضم الملتقى أكثر من 270 فنان وفنانة من مختلف الدول العالم، منها الدول العربية والغير عربية. من بعض الدول العربية طبعا هنا عندنا مشاركات من الإمارات ومن السعودية ومن البحرين وعمان، وكذلك عندنا مشاركات من تونس، هناك مشاركات من إيطاليا وألمانيا، وعندنا مشاركات من الصين وكندا وطاجكستان شارك معنا أول مرة في هذا الملتقى. الزخم من الفنانين يقدمون أكثر من 680 عمل فني. ما يصاحب هذا الملتقى هي المعارض الجماعية والفردية، هناك معرض الحلية الشريفة معرض جماعي، ومعرض ميزان معرض جماعي، ومعرض الرواد معرض جماعي، كذلك المعارض الفردية المصاحبة هناك معرض خاص بزخرفة الإسلامية وفنان باكستان وغيرها كذلك من المعارض. كذلك طبعا اعتاد في كل دورة الملتقى يكرم قامات في الخط العربي. في هذه الدورة كرم الملتقى الخطاط خليفة شيبة من مصر، والخطاط بالعيد حميد من المغرب، والخطاط الحمادي من الإمارات لما قدموه في هذه الساحة الخطية.
1: نجم نقوله برافو مرة أخرى. شكرا. وملتقى الشرق على الخط، خلينا نحافظوا على الخط العربي وخلينا نحافظوا على الهوية العربية الإسلامية، لكن زاد نجمعوا بين الأصالة والحداثة والمعاصر.
3: شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا لك سعد إبراهيم القصير.
3: الله يسلمك. شكرا بارك الله.
4: تقينا مع أعضاء لجنة التحكيم اللي حكيونا عن المسابقة، وتكلمنا مع السيد محمد أبو عبيدة الفنان التشكيلي الحروفي في لجنة التحكيم من المغرب، يحكي لنا على وجوده في اللجنة والمسابقة وأهمية ملتقى الشارقة للخط. هات نسمعه.
5: أسعدني كثيرا مشاركتي في ملتقى الشارقة للخط في دورتي 12، وأشكر دائرة الثقافة بالشارقة على هذه الدعوة الكريمة وعلى الثقة التي أحاطونا بها. هذا الملتقى جمع ثلثا من المواهب وثلثا من الأعمال على اختلاف مدارسها ومذاهبها. بطبيعة الحال هذه الأعمال من الخط الأصيل الذي يحتاج دقة وصرامة في القواعد، إلى الخط المعاصر الذي يمنح مساحة أكبر للتعبير. بالنسبة لي الحرف كائن حي له طاقة وقوة وله حركة وإيقاع. هذه الحركة والإيقاع تمنحنا تصورا وبعدا آخر لهذا الفن. بالنسبة لنا كلجنة التحكيم حاولنا ما أمكن أن ندرس كل عمل من ناحية التقنية وجودة التنفيذ والعمل، وبطبيعة الحال كل عمل في مساره ومجاله مع احترام خصوصية كل فنان. ما يهمنا هو البحث عن قوة التنفيذ ومدى قربه لتيمة الملتقى. هي الأعمال كانت كثيرة جدا ومتنوعة، يصعب معها التحكيم، لكن باجتماع اللجنة وتبادل الآراء والأخذ والرد نرفع على عمل وجدنا فيه ما يمنح تلك القوة وتلك المكانة التي يستحقها. اللي تحصل على جائزة العمل العراقي في الخط الأصيل وكذلك في الفنون الأخرى كلها كانت
1: منافسة كبيرة
5: بالنسبة للذين فازوا، يعني كانت منافسة كبيرة بينهم.
4: من الخطاطين المشاركين واللي لفتوا الانتباه في ملتقى الشارقة للخط، الحاج نور الدين من الصين يحكي لنا على الأعمال اللي قدمها وتجربته في الخط العربي وأهمية ملتقى الشارقة. نسمعوه مع بعضنا.
6: عملت أقدم في العمل خط العربي وصول الصيني، منها واحدة خط الفرشات، وكتبت عيد كرسي. هذا سعيد جدا، يعني هذا موجودة وأنا كلمته، يعني شفت كثير خطات كبرى، شفت خط مختلفة، يعني هذا يساعدني إن شاء الله في إبداع الخط فيما بعد.
1: تشارك من 2008؟
6: أول مرة مشاركة في منتقى 2008، هذا أول مرة.
1: وطوى 2026 في تطور لمستوى
6: تطور، وكذلك كان مكان واحد، الآن مكان مختلفة، ثلاثة أماكن، وكذلك الخط كما تعرف كان الخط فقط، ولكن الآن وضع في مزخرفة في صور متنوعة.
4: في برنامج اليوم زاد ورشة ميزان الحروف في الخط العربي للفنان المصري حسام عبد الوهاب. البلاصة باش يكون في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وهي الجهة المنظمة. هذا شعنا اليوم في ملتقى الشارقة للخط في الدورة 12. نذكركم اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhara.fm.net، ولا زادة على كونت سوشيال ميديا جوهره FM على الفيسبوك وانستغرام. ما بقى لي كان نقول لكم من توا حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: دندن توا تسمو دندن مع سفيان الخشين على جوهر اف ام. على جوهر اف ام دندن.
1: السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا. سهرة الفن، سهرة الطرب وسهرة الإبداع تنطلق معكم من توا حتى للعشرة متاع الليل، ثلاثة ساعات كاملة باش نقضيها مع بعضنا ونستمتعوا بروائع خالدة بأغاني لفنانين كبار وملحنين وشعراء استمتعنا بهم فترة زمنية طويلة وأجيال وراء أجيال، خلينا نقول كبرت معها الأغاني ومعها الروائع هذه، الغنيات اللي ما توفيش، الغنيات اللي ما تتنساش وتبقى ديما في البال، والغنيات هذه اللي تعتبر مدرسة من مدارس الموسيقى العربية الكلاسيكية. الفنانين الجدد يحفظوا الغنيات هذوما ويتعلموا كيفاش يأديوهم باش يوليوا فنانين مقتدرين، لأنهم أغاني تلحنت بطريقة فيها برشا إبداع وإمتاع وفيها برشا يعني إمكانيات كبيرة لملحنين كما قلت، هما اللي خلوا بصمة كبيرة في تاريخ التلحين وتاريخ الأغاني والموسيقى العربية إجمالا. البداية اليوم باش تكون مع كوكب الشرق أم كلثوم. قبل هذا نسلم عليكم الناس الكل، حسام في إخراج الحصة، مرحبا بك يا حسام، وكل عادة سفيان الخشين من قدام الميكرو. وكما قلنا باش نبدأ بكوكب الشرق أم كلثوم. الحقيقة اخترت لكم أغنية نجم نعتبرها واحدة من أعظم دراما الطرب كما يقولوا في تاريخ الموسيقى العربية. الأغنية ذي تغنيت أول مرة عام 1966 تقريبا في شهر ديسمبر، والأغنية هذه اللي تعتبر من أطول الأغاني في تاريخ الموسيقى العربية، أغنية طويلة برشا غنيتها برشا مرات كوكب الشرق أم كلثوم، من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وكلمات الشاعر اللي تعودنا به الحقيقة ديما يتعامل مع بلي حمدي، لكن في العمل هذا عبد الوهاب محمد ومحمد عبد الوهاب تقابلوا مع بعضهم في أغنية فكروني. الأغنية هذه أيضا من الطرائف اللي صارت في الأغنية هذه أنه الأغنية ياسر متقلبة وياسر متنوعة وفيها برشا انتقالات، وحتى الكلمات متاحة فيها برشا تقلب يعني من وضعية إلى وضعية أخرى. فمحمد عبد الوهاب نعرفوه اللي ديما يتبع النص ويتبع الكلمة بالألحان وبالنغمات وبالإيقاعات، فكما قلت من الطرائف أنه فما سولو دربوكا ولأول مرة أم كلثوم فما سولو دربوكا في غنية نتاع أم كلثوم اللي عادة نسمع دائما آلة الطار، يعني قليل وين نلقاو دربوكا مع مصاحبة التخت العربي والفرقة الموسيقية لأم كلثوم. ففي الأغنية هذه بالذات فما سولو دربوكا وفاجئ الموسيقيين في البرايف محمد عبد الوهاب وخذت دربوكا وهو اللي أدى السولو وعزف محمد عبد الوهاب باش يوريه للعازف الدربوكا وسط انبهار جميع أعضاء الفرقة الموسيقية. الأغنية هذه أيضا اللي حققت نجاح جماهيري كبير برشا وتعاودت في برشا محطات وفي برشا حفلات من قصر النيل إلى جامعة القاهرة إلى عديد الأماكن الأخرى. تغنيت أيضا في مراكش، تغنيت في بعلبك وغيرها من الأماكن اللي كانت قدمت فيهم كوكب الشرق أم كلثوم حفلاتها. خليكم تستمتعوا فكروني في بداية سهرتنا اليوم في دندنة.

أغنية رائعة جدا كما كنا نسمع، والأغنية مازالت طويلة كما قلت، تعتبر من أطول الأغاني في الموسيقى العربية. أغنية طويلة، أم كلثوم غنيتها عديد المرات، ويمكن تفوت الساعة في الأداء متاعها، مقاطع متعددة فيها الأغنية. ونعرف زادة أم كلثوم تعاود المقاطع، ولكن رغم أنها تعاود المقاطع، الأغنية هذه بالذات أغنية طويلة، ومعناها أغنية مشارجية برشا على خاطر النص طويل، وعلى خاطر زادة اللحن أيضا كان فيه برشا لازمات موسيقية، وفيها برشا توزيع موسيقي على طريقة عبد الوهاب، نحكي معناها الكلاسيكية. على كل حال، احنا مش نوصلوا معكم، مواصلين مع الأغاني ومع الروائع الخالدة، مش نسمعوا العندليب عبد الحليم حافظ، ودائما مع الكبار سمعنا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، تو مش نسمعوا بلي حمدي اللي حقق مع بليغ مع عبد الحليم نجاح كبير برشا، أغاني برشا معروفة، أغاني تشهرت كيف كيف، زاد الألحان اللي قدمهم بلي حمدي فيهم أغاني معناها خفيفة، فيهم المزج ما بين الجملة الشعبية المصرية وما بين الجملة الطربية. هذه اختصاص بلي حمدي. احنا مش نسمعوا الحقيقة أغنية وحشتوني قبل بربي حسام، اللي هي من عند عبير نعمة، وهي هذه واحدة من ألحان بلي حمدي، لكن بعد نسمع عبد الحليم بلحن آخر لمحمد الموجي. وأيضا محمد الموجي يعتبر من كبار الملحنين في تاريخ الموسيقى العربية. أغنية وحشتوني هي مش اسمها بروبريز كما قلت مع الفنانة عبير نعمة، أغنية عادت بها وردة الجزائرية إلى الساحة الفنية بعد انقطاع دام سنوات، تزوجت وبعدت على الساحة الفنية، وزوجها اللي كان ينتمي إلى الجيش ظهر لي الجزائري أو إلى منصب سياسي منحها من العودة إلى الغناء، فابتعدت على الغناء فترة طويلة، ثم عادت بالغنية هذه وحشتوني وحشتوني من ألحان الموسيقار بليغ حمدي. خليكم تستمتعوا بالأغنية هذه، ثم نواصل معكم مع الروائع الخالدة ومع الموسيقيين والملحنين الكبار.

يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

الله الله. العندليب عبد الحليم حافظ قارئة الفنجان، واحدة من روائع الموسيقار الكبير محمد الموجي، غنية رائعة جدا وفلسفة كبيرة برشا عند الموجي. موجي موسيقار كبير ولحن عديد الأعمال وعديد الأغاني الرائعة لكوكب الشرق أم كلثوم ولعبد الحليم ولنجاة الصغيرة وبرشا فنانين غناوا من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. باش نواصلوا معاكم ونواصلوا مع تسلطينا ونواصلوا مع الأغاني والروائع الخالدة، باش نسمعوا ريبريز توا مزيانة برشا، وكمرة نسمعوا ريبريز ومرة نسمعوا الأغنية الأصلية. بكري سمعنا وحشتوني بصوت عبير نعمة لورد الزائرية، توا باش نسمعوا ريبريز زادة مزيانة بصوت الفنانة مي فاروق، وأغنية من أروع ما يكون، ألحان رياض الصنباطي، كلمات أحمد رامي، قددت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح، بصوت الفنانة مي فاروق.

دلال أبو آمنة المطربة الفلسطينية غنت لليلى مراد. حيرانا ليهم زنا مواصلين معاكم رحلتنا الغنائية حتى للعشرة متاع الليل ونستمتعوا بالروائع الخالدة. الأغنية الموالية هي من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، باش نسمعوا أغنية غناها عبد الوهاب طبعا بصوته، ونعرفوا اللي زاد شكون أكثر فنان غنى لعبد الوهاب، ينجم يكون كان نجاة الصغيرة. نجاة الصغيرة تبارك الله غنيت معناها عدد كبير من أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. اخترت اليوم نسمعكم ونواصلوا احنا في جو الرست اللي كنا نسمع فيه الحقيقة، مقام يسلطن، مقام عربي أصيل يخليك تسرح مع الأغنية ويخليك تسرح مع اللحن ويلصق في الأذن كما نقولوا. وباش نرجع في الزمن العام 1965 من كلمات حسين السيد، لحن عبد الوهاب وغنى هو الأغنية اللي اسمها ساعة ما بشوفك جنبي ما أقدرش أداري وخبي أبكي من فرحة قلبي وانسى العذاب، لكن مش اسمعوها بصوت الفنانة نجاة الصغيرة.

الله الله الله الله. صابر الرباعي عندما يأتي المساء. موسيقار الجيل محمد عبد الوهاب رائع، قال لكم منير رائع بالحق رائع، لأنه أولا أداء صابر الرباعي كان في قمة الاحترافية، وأيضا الحقيقة الأغنية تعمل 66 كيف تسلطن معها هكا ولا منير؟ ممتازة الأغنية، ممتازة قالكم منير. راح شنو أصلا معكم، مازلنا نستمتعوا بالأغاني الممتازة هذه اللي قال عليها منير. الحقيقة باش نمشيو لوردة الجزائرية بكري، سمعنا حاجة معناها سمعنا ريبريز اون فيت لوردة الجزائرية اللي هي أغنية وحشتوني فوالا. تو باش نسمعوا اسمعوني هاك على نفس الوزن، وحشتوني اسمعوني. قعدت مخي هنا اللي سمعناه قبل. باهي أغنية اسمعوني واحدة من أجمل أغاني وردة الجزائرية، ألفها السيد مرسي والحنها طبعا بليغ حمدي. أغنية من أروع ما يكون، تنوع كالعادة مقامي، تنوع إيقاعي، يهل الهواء قبل ما تظلموني اسمعوني هكا ولا إيه؟ أغنية ديمقراطية بكلها ديمقراطية. عشقنا يا ما عشقنا، وشربنا سنين من الهوى شربنا، ودبنا يا ما دبنا، وتعذبت قلوبنا، وفي ليلة قبلوه تكلموه، سألوه عن اسمي، سألوه عن حبي، سألوه قال ما عرفوش. نكرر هوا سيدي، نكرر سيدي. ها لازم نعملوا تحليل للكلمات ساعة قبل ولا هو في الأخر. التناول المقامي والتناول النغمي للأغنية ديما الملحن يحاول يكون يعبر على النص يعني كما هو، معناها كما التعابير اللي فيه، ساعات يبدأ بفرحة ومن بعد يتقلب ومن بعد ترجع الفرحة، وإلا ساعات العكس. فتلقى الملحن يلزمه يتبع كتمشي متاع النص متاع الأغنية. بكري أنت حكيت لي منير على أغنية ساكن قصادي وبحبه وكش بدنا، قلت لي هذه أغنية ذي رائعة جدا، وعنا برشا ما سمعناهاش الحقيقة الأغنية، إن شاء الله نبرمجوها. لجت الصغيرة وموسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب. هذيك درس في التلحين، هذيك درس في التلحين، يعني قصة فيها فوالا. تسمعها إذا ما تسمع كاملة أول حاجة، لأنه قصة كما قلت فيها بداية ونهاية، وفيها جوهر، وفيها لحظات فرح، وفيها لحظات حزن، وفيها تعيشها بالضبط تعيشها. والجميل في الأغنية هذه هو حسن التوظيف اللحني لموسيقى الأجيال محمد عبد الوهاب للكلمات الرائعة هذه. مثلا مش نسهل كي مش يدخلك المقطع اللي مش وصحيت في يوم على صوت فرح بسيط من شبه، فما فرحة جاية وكل شيء صحيت هك انت قلتها، فما الزفة في الموسيقى متاع المقطع، دونك استعمل إيقاع الزفة اللي هو دليل على الفرح، ولكن في كل جملة هذيك استعمل نوتة هكا حزينة شوية هكا باش نبسطوا احنا المعلومة، تحس الزفة ولكن معها لحن حزين، راه فما حاجة باش تصير سسبانس ولا هذا هو معناه كيما في الفيلم، كيما في الموسيقى دو فيلم، تسمع الموسيقى يعني الموسيقى توحي لك شنو باش يصير في المشهد، مثلا فما اكسيون باش تصير فوالا، تلقى الموسيقى تسبق ولا مشهد يخوف من حاجه، يعني لي تكنيك المستعملين في استعمال النوتات الموسيقيه ولا الالات ولا معناها التوزيع الموسيقي المستعمل يخليك تعيش الصوره ويعيشك الصوره، معناها شنو باش يصير فيك الحدث هذاك. نفس الشيء بالنسبه للاغنيه، وهذه قوه الملحن، وهذه علاش اللحن نقولوا لحن جميل ولحن رائع. ما نطولوش الحكايه باش نسمعوا وردة الجزائرية اسمعوني، وبعد نسمعوا فايزة أحمد، خليكم معنا بدلوش الموجة شوية أخرى، مازلنا مواصلين معاكم حتى للعشرة ونستمتعوا بالروائع الخالدة.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول في بلاغ لها اليوم عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من يوم غد الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات الجراحية بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر هذا المساء عن ديوان الإفتاء يوم غد الاثنين هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. دوليا، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عن هجوم وقع يوم أمس على مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وأسفر عن مقتل 13 فردا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فيما أفادت السلطات السعودية بوقوع إصابات في هجوم جديد على المطار اليوم. نقلت وسائل إعلام حكومية في إيران اليوم عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله أن رد الولايات المتحدة على الشروط السبعة التي طرحتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز غير كافية وفق قوله. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب الجهات وتكون السحب أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب مع نزول أمطار متفرقة آخر الليل. الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة. أما البحر فيكون متموج بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل، ودرجات الحرارة تتراوح عامة بين 15 درجة و20 بالشمال والمرتفعات وبين 21 و25 درجة ببقية الجهات وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: لبكرة جوهر FM 73-24-3000
3: بيست أوف. مواطن مستكان بمبلا، ما تمديد بمبلا، ولاية المسير طالبين محطة طريق مقنين سوسة. عنا صغيرات انت اللي يقرأوا في المهدية، عنا صغيرات يقرأوا في سوسة، وطبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة عنا ما يقارب ناس عنا عامين معناتها والي في بالوباها، سيد مارمد في بالوباها، معنا أقولوا احنا السلطة كل كي معناتها في بالوباها، ولكن اللي حد الآن ما تحصلنا حتى لا شيء. طالبين محطة طريق يربط بين سوسة مقنين.
4: نحب نشكركم على البرنامج الغير ربي بركاتكم إن شاء الله جورا فاهم نسمع فيكم ديما. نحب نبرر في رسالتي في المخص العلفة متاع القطيع متاع الحمل متاع الشياء متاع ياسر ذكر ضغط ياسر ومعاش عطينا بكل ما نحن لابان فيه كفاء باعت كفاء وده يتواشي الناس وقفصاش النار يعطوكش كانت سداني ما أنا واحدة وتقولش 50 جرام في النهار بهالك بلاش ويزمة ونقولك هني ياسر بانا وصلت حتى نسمع بلا شيء. شوف المحل على الأقل في أمور في العلفة متاع الكرنيات متاع الساعي خاصة نحكوها سداني يعني مش نحكوها لها هذوك.
5: ربيت نسمح للتلميذ قول جيت مخر 6 دقائق سكروا باب الليسي. كيفاش تو هذه نخليو الطفل لبرا والليسي مسكر 6 دقائق ولا حتى ربع ساعة؟ بالك الحافلة وخرت بها، بالك سيارتهم أمبان، بالك صارت لهم باش ما باش ما تجي مخر. عاد شبيه نخليو الليسي الحارس عادة يبدا واقف وتدخل تاخذ بيت اونتخي قيم ينبع عليها واللي مثلا معاش تجي مخر نخليوها قدام البيت. اي كي تصير مشكل تا وقت عاد وقت الناس كل تتكلم واللي امان حكومة ما نخليوهمش في الشارع البنات ولا اولاد.
6: بالله يا وزارة الصحة وين وينكم انتم؟ ناس تبيع دويات على الفيسبوك، يا ترى هذاك صحي ولا غير صحي؟ ناس تبيع في الماء في السيتيرنات ويدوروا به ويعطيوا في العباد، يا ترى صحي ولا مش صحي؟ يا اخي وزارة الصحة وين مشت؟ ايش بيهم المسؤولين؟ المسؤولين الكل غايبين، ما فهم حتى مسؤول.
5: حب النداء للبلدية المقنين، حوات في جنب في الرمضان على الجهود راهو ذي حملتنا والجبان ولا حوات أنا من تنادي في رمضان بالجهود المقنين.
7: حب النداء ذي يوصل لذي الربيع، راني أنا تديك كبارون تديك في بنتي تمشي تقرأ نبدأ يلي على قلبي بنتي تقرأ في حمام في تسمير. اليوم نهبط الجمعة السرتيلة الثومية صدقني تقوم من 6:30 تحضر روحها 7:05 تهبط المحطة، ما هي داري بعيدة على المحطة، تبدأ تستنى في اللواجات اللواجات ساعات ما تلقاهمش يبدأوا كومبلي ويبدأوا يزحموا على سوق الجمعة خاطر السوق الأسبوعية بحدينا وصلت بدرج تعرف أنت السرتيلاسيون وباش تلقى الليسيات وباش تلقى مدرسة واللواج يبدأون بسي باركي خاطر فما نصبة هكا وصبة هكا. الجمعة اللي فاتت ما خليت تدخل الجمعة هذه زادة كتير ساعتين مات ديما وهي باك سيونس ساعتين مات ديما يحرمها منهم. كرهبتي خليتها والمدرسة تهلول ما نجمش ندخل خاطر أمبوسياج برسة في سوق الأسبوعية راهو ما عندكمش فكرة. دخل الليسي عتكلمني بالتليفون عليش عليش مؤسسة تربوية عمومية هكا عليش.
8: أنا مواطن من عمادة العين البيضاء معتمدية حفوز ولاية القيروان. هذا النداء الثاني يا ودي رانا حاجتنا بمكتب بريد في العين البيضاء رايفاها كداش من مواطن يا رسول الله واحد متقاعد كيفنا يجي في الشهرية متاعه يزمو يكري كاميون يزمو يلوش باش يهزو الشبيكة ولا الحفوز ولا ليه؟ هذا المطلب الثاني وراو ديما نسألو نسمعو في العباد يقولوا شنو جماعة البوسطة؟ واحد مرة يقولوا مش يكروا مرة يقولوا مش يبنوا. يا أخي نحن نحبوا الديوان الوطني البريد يجاوبنا.
9: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلا 29-100-100
10: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

الله الله الله وديع الصافي يا عيني على الصبر. توصلنا للتسعة وثمانتاش دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم رحلة الأغاني في دندنة على جوهر أفام حتى للعشرة متاع الليل. نستمتع بالروائع الخالدة ومازلنا نستمتع بالقصائد والأغاني الجميلة. فما برشا باش نسمعكم توا قصيد ربما برشا ما يعرفوهاش، قصيدة هذية تسمى جديدة، غنيتها أصالة نصري، لأنه أصالة غنيت من ألبوم يا مجنون عام 1999. القصيدة هذه اللي اسمها اعتذار هي من كلمات الشاعرة الدكتورة سعاد الصباح، ولا الصباح، اللي هي شاعرة وكاتبة وناقدة كويتية، كتبت عديد الأغاني مثلا لا تنتقد خجل الشديد، نجاة الصغيرة، ولا القصيدة هذه هي من كلماتها. القصيدة تقول: يا من القلب من القلب اعتذارا، انتغى الشوق بجنبي وثارا. وكما قلت لكم هي من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي، قصيدة تعمل 66 كيف، لحن بالحق أعطاها شارم رائع جدا على طريقة الألحان متاع القصائد كما نعرف، مثلا ألحان كاظم الساهر إلى غير ذلك. زينا برشا على مستوى اللحن وعلى مستوى الكلمة وعلى مستوى الأداء للفنانة أصالة نصري. خليكم تكتشفوها كما تعرفوهاش وتسمعوا وتعملوا معنا بون كيف مع أصالة نصري. يا من القلب من القلب اعتذار.

احلى وعمري مياد الحناوي. هكا نكونوا سمعنا اغاني ملي سيد مكاوي، ختمنا بهم سهرتنا لليوم. سمعنا قلبي سعيد لورده الجزائريه، سمعناها بروبريز بصوت نانسي عجرم، وسمعنا احلى وعمري مياد الحناوي. وهكا نكون وصلنا لنهايه رحلتنا الموسيقيه لليوم. تقريبا 3 ساعات قضيناها مع بعضنا، استمتعنا بالروائع الخالدة، استمتعنا بأغاني الفنانين الكبار والملحنين الكبار، وش نوصلوا للخاتمة والنهاية واللي باش نخصوها لفنان كبير اسمه ملحم بركات، ويلقب أيضا بأبو مجد، المغني والمطرب اللبناني اللي عنده عدد كبير ومهم جدا من الأغاني والروائع الجميلة والأغاني الإيقاعية. كحبينا نوفيه بحاجة ريتمي شوية في سهرة اليوم. دونك نخليكم، نقول لكم إن شاء الله بقيت سهرة ممتعة اللي مازالوا سهرين. منير مازلت سهر أنت؟ أكيد مازلت سهر، تعودت استنست قولي بسهرة. بقيت سهرة ممتعة، ونتقابلوا إن شاء الله الأسبوع القادم لحد الجاي في رحلة موسيقية أخرى. من لك الوقت، نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم وإلى اللقاء.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: مؤسسة الزواج في تونس شنو يلزمها باش تكون ناجحة؟ هل يكفي الحب وحده؟ هل تعوض الفلوس والمادة المشاعر والمودة؟ هل الشابة والشاب التونسي قادرين على الزواج؟ مش التوانسة اللي يحبوا على الهنا وطول العشرة هما بيدهم اللي يشرطوا الدار والذهب والكهرباء والخدمة. الزواج في تونس هل هو حب وتفاهم وعشرة ولا حسابات أخرى؟ رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-30.
0: المشهد مع زهير الجيسي.

0: Ne t'en avec وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي
1: نتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اندلاع حريق هائل هذا المساء بمحل عشوائي لبيع البنزين المهرب بشارع الجمهورية بالمهدية، وقد تدخلت وحياتات الحماية المدنية

0: وقامت بالسيطرة على الحريق قبل أن تتسرب النيران إلى المنازل المجاورة، كما تم نقل صاحب المحل وصديقه إلى المستشفى بعد إصابتهما بحروقين وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة، كما تم فتح بحث وتحقيق في الحادثة. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وتناول اللقاء وفق بلاغ لوزارة الصحة محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسعه الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية. كما بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة، وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع مذكرة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمان الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. تنظم الجامعة التونسية للنسيج والملابس يوم الجمعة القادم ندوة عبر الانترنت حول حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة وآليات التمويل المتاحة للمؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس. وتهدف هذه الندوة حسب ما أعلنت عنه الجامعة في بلاغ لها اليوم إلى التعريف بالحلول الكفيلة بخفض كلفة الطاقة وتعزيز استمرارية الانتاج ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة تحديات الانقطاعات الكهربائية وتزايد المتطلبات البيئية والمناخية للأسواق العالمية. كما ستتناول الندوة حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة الملائمة لاحتياجات المؤسسات الصناعية إلى جانب آليات التمويل المتاحة لدعم استثمارات المؤسسات في مجال الطاقة ومساعدتها على إنجاز مشاريع التحول الطاقية. ومن أخبار العالم، تنطلق يوم غد في العاصمة التايلاندية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا العام والمقررة في الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من أكتوبر الجاري، وتشمل أجندة الاجتماعات مجموعة من الجلسات الرئيسية جلسة حول مساهمة نماذج الذكاء الاصطناعي المصغرة في خلق فرص العمل حيث تشتد الحاجة إليها بمشاركة رئيس مجموعة البنك الدولي ونخبة من القادة والمبتكرين لمناقشة الانتقال بحلول الذكاء الاصطناعي العملية من التجارب إلى أثر إنمائي واسع النطاق. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
1: Biriaye. مع الأفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور اللي متلعبت الدفعة الثانية من الجولة الخامسة ذهب في بطولة رابطة المحترفة الأولى. البداية بالمقابلة اللي تلعبت في الملعب الأولمبي بسوسة، النجم الساحلي خسر قدام نادي حمام لمف بنتيجة هدف مقابل صفر. الهدف الوحيد في المقابلة سجله شهاب بنفرج في الدقيقة العاشرة من رأسية، مقابلة اللي عرفت إقصاء عزيز بوكبة من جانب الأمهامة في الدقيقة 85. نسمعوا مدرب النجم الرياضي الساحلي كريستيان براكوني كيفاش يفسر هزيمة فريقه.
3: Mais je n'ai pas encore analysé le match, je suis surtout sur la réflexion première qui est de voir qui répond aux attentes du public, de nos attentes à nous, de ce qu'on avait mis en place, de tout le travail qu'on a accompli depuis plusieurs semaines pour essayer d'aboutir à un résultat positif ce soir. Et je n'ai pas vu ce que j'attendais. Le public a été extraordinaire parce qu'il nous a encouragés malgré tout jusqu'à la fin et il attendait évidemment beaucoup plus de notre part. Donc je n'ai pas d'explication technico-tactique, sinon on n'a pas été mauvais. On a été très mauvais. Et en plus, on a eu un peu de malchance puisqu'on prend un retour, une barre sur la même action.
2: كريستيان براكوني يقول كيف نحلل الماتش، ما تلقاش الحاجات اللي طلبتهم من الملاعبيه من اول ماتش حتى لاخر الماتش. يقول ما عنديش تفسير، كنا خايبين برشا في المقابله نتاع اليوم وزيد سوء الحظ اللي كان ضدنا في زوز كرات، واحده اللي كانت على العارضه الافقيه واللي بعدها ديريكتومون اللي كانت على القائم. من جانبه شمس الدين الذوادي، نسمعوا شنو قال على اول فيكتوار للهمهامه.
4: الحقيقه البريود كان صعيب، الجولة الأولى والثانية دخلنا في الإشيك، دخلنا في البلود، اللاعبية كل ماتش استنيناهم في الكليك، فمش فلسفة في الكورة كي تاخذ الطاقة، ثابرنا خدمنا على روايحنا، الحمد لله اليوم جاو ثلاثة نقاط مش عارفين أكثر ثلاثة كيما قلت لك، الأولاد تعبوا ثلاثة نقاط هما نهديوهم معناها اللاعبية الحقيقة اللي عملوا كيما نقولوا احنا بيريود صعيبة خرجوا منها الحمد لله بريزولتا باهية. كيف كيف تعطينا أكثر ثقة احنا في ستاف تكنيك باش نجمو نخدمو في ظروف باهية، جماهير النادي قاعدة كيف تحاول مع النادي وقاعد يجيو في ليزونترينمون الحمد لله بين فرحناهم، الهيئة المديرة كيف إن شاء الله معناها توضح الرؤية.
2: المقابلة الثانية تلعبت اليوم في استاد شادلي زويتن، شبيبة العمران تعادلت مع المستقبل الرياضي بالمرسى 0-0. نسمعوا أمين الباجي مدرب الجي اسو شنو قال على التعادل هذا في ميكرو مراسلنا رضا الخليفية.
5: مقابلة اليوم ما ارتقتش المستوى فني كبير، ممكن بعد الفترة متاع التوقف الدولي احنا ممكن نتوفرت بعض الفرص خاصة في الشوط الأول، لكن ما تمكناش انه نسجله. الشوط الثاني حاولنا بعض التغييرات لكن الغالب ما بقت النتيجة على حالها. بعد شهر راحة اكيد باش تكون فما، مش باش ترجع بنفس النسق اللي كنت فيه في اخر مباراة.
2: من جانب حسين الصحراوي المدرب المساعد للمستقبل الرياضي بالمرسى ونسمعوا شنو قال على المقابلة.
6: فنيا كنا اجريسيف على الادفرسير، قدمنا مردود طيب، جوارد كل عطات كل ما عندها، ناقصنا كان البونت اليوم بشهاده الجميع. المستقبل الرياضي المرسى كان خير برشا من شباب العمران، اليوم كنا نستحقوا ثلاثة نقاط اليوم لكن غابت النجاعة، وان شاء الله في المقابلات الجايه ان شاء الله.
2: اللي قعد من المقابله هذه هو الاحتراز اللي دونه الشبيبه الرياضيه بالعمران، تفاصيله مع محمد المروكي كاتب عام جي اس او.
7: باش نقوموا على لاعب رقم خمسه قام بالهفوه الاولى وخذا انذار، وبعد قام بالهفوه الثانيه وخذا انذار ثاني، نورمالمون يتم اقصاؤه من طرف الحكم، ثم تلبس تحكم بعد كي باش يرجعوا للقطه يعرف شكون اخذ هكا ولا. والله انا حسب رايي انا صحيح، عمري ما عملت احتراز فني اول مره هذه باش نقوم بها، وثاني حاجه كان ثم حاجه توا التربزه هي اللي تخرج يتعاود. لا يتعاود الماتش، لا يتعاود الماتش، ماتش رجوي.
2: المقابلة الثالثة تلعبت اليوم في استاد المتلوي. نجم المتلوي خسر قدام الملعب التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. البداية كانت للمتلوي شريف بوديان دقيقة 41 سجل، ثم عدل الملعب التونسي فخر الدين بن يوسف في دقيقة 82، وأمادون داي من ضرب جزاء سجل هدف الانتصار في الدقائق الأخيرة من المقابلة كما قلت من ضربة جزاء. نسمع مدرب البقلاوة ماروكو شنو قال على الفيكتوار هذا في ميكرو مراسل حسين الحيدوري.
8: Oui, on a été meilleur juste aux premières minutes, aux dernières minutes. Et on préparait de jouer avec deux attaquants aussi pendant cette semaine, avec Rouge et Amadou. On travaillait ça avec trois défenseurs. C'est pas une chose qu'on fait n'importe quoi. Non, c'est travaillé. On a travaillé les deux attaquants. Ça a résulté aujourd'hui le changement, le joueur qui entre, je dis tous les jours. C'est pas le 11 joueurs qui commence le match. Après le joueur qui entre pour faire la différence. Et aujourd'hui de nouveau, on a fait la différence comme ça.
2: مدرب الملعب التونسي توزي ماروكو يقول كنا خير من الفريق المنافس من أول دقيقة حتى الآخر دقيقة، حضرنا باش نلعبوا بزوز مهاجمين ونلعبوا أيضا بثلاثة مدافعين مع التغييرات اللي كانت ناجحة واللي صنعت الفارق وخلتنا نحقوا ثلاثة نقاط. أمين جارة المدرب نجم المتلوي يتحدث على الصعوبات الكبيرة بالنسبة لنجم المتلوي وأيضا تشكى من التحكيم.
9: كيفاش حضرنا الماتش ومنين جينا الساعة معناتها هذاك الامباكت نتاعو في دوزيام ميتو فريق وقت لي في التريف يقعد 10 ايام ما يترينش من غير حتى سيونس دونترينمون باش تسوفا كي تلعب ضد ايكيب عندها القيمة الفنية في البنك نتاعها بطريقة هذيك باش تلقى صعوبات في دوزيام ميتو. الحقيقة كل جمعة نحن في تونس نقعدوا نعاودوا ونكرروا على ليزاربيتر وعلى الغلط تاع ليزاربيتر ونقعدوا نحكيو وبالفار ومن غير فار واللي في الفار يخيط أكثر من اللي يزفر عيب الحقيقة. معناتها هي جمعية تعاني بطبيعتها فرانك ليه دورو ليه عباد تلعب من غير فلوس عباد ربي يعلم بها كيفاش تجري وتجري في التين هذا ويزيد يجيك في 5 جورني 3 جورني يضرك الاربيتر عيب معناها.
2: المقابلة الرابعة والأخيرة ترجي جرجيس فاز على الأمل الرياضي بحمام سوسة بنتيجة هدفين مقابل صفر. هدف العكارة سجل محمد الهادي جرتيلا دقيقة 48 وحمدي العبيدي في دقيقة 69 مقابلة اللي عرفت إقصاء جعفر موسى من جانب الأمل الرياضي بحمام سوسة في دقيقة 37. نذكر بنتائج الدفعة الأولى البارحة. الترجي الرياضي التونسي ربح الأولمبي البيجي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. النادي البنزرتي الاتحاد الرياضي المونستيري مقابل وفات 0 مقابل 0. اتحاد بن قردان ربح النادي الإفريقي هدفين مقابل هدف. والدربي تقدم ساقية الدير وسي اس اس فاز به تقدم ساقية الدير بنتيجة هدف مقابل 0. في الرابطة الثانية اليوم تلعبت الدفعة الثانية فيها مقابلات المجموعة الثانية اللي هما كل من جمعية أريانا اللي ربحت القلعة الرياضية هدفين مقابل صفر. نذكر إطار الجولة الثالثة أولمبيك الكيف ربح قوافل في القفصة 3 أهداف مقابل هدفين. سبورتينغ المكنين كان خسر قدام جندوبة رياضية هدف مقابل صفر. أمل بوشمر ربح الملعب الجيبسي هدفين مقابل هدف. أولمبيك مدنين فاز على مستقبل القصرين 3 أهداف مقابل صفر. والشباب القيروانية اتحاد قصور السيف مقابل فات بانتصار قصور السيف بنتيجة هدف مقابل صفر. لطفي القادري مدرب الجي اس كي يعتذر من جماهير في ميكرو مراسلنا طارق الفول.
10: قدمنا برشا جانب ثاني الاولاد يعرفوا ان المنتصر اليوم يكونوا متصدرين دونك قطعنا الشوط 10 دقائق وحتى بعد كيف عملنا لي شونجمون ما خلقناش وقطعنا برشا فرص. مشكل اضاعه الفرص مازال متواصل ان شاء الله نصلحوا هذاك خدمتنا احنا دونك ونعتذروا من جماهير الشبيب حبينا نفرحوهم حبينا نكونوا ناشئين لفيكتوار الله غالب.
2: المقابل هاشم بن جيمة مدرب اتحاد قصور السيف وشنو قال على الانتصار.
11: الحمد لله الحقيقة محضرين كنا محضرين الماتش بتاعنا نعرفوا نلعبوا ضد جمعية كبيرة شباب القيروان لكن في الكورة تو ما عادش فما فرق عندي يعني معناها الجمعيات الكل اللي يحب يلعب الكورة ينجم يلعب وينجم يربح أي جمعية كانت. الحمد لله قلت لك وفقنا ربي اليوم ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله قصور السيف ان شاء الله نشوفها ديما في مراكم ان شاء الله.
2: بينما في المجموعه الاولى تلعبوا زوج مقابلات اليوم في الرابطه الثانيه سبورتينغ بنعروس تعادل مع اتحاد تطاوين بنتيجه هدفين مقابل هدفين ومحيط قرقنه تعادل مع كوكب عقارب 0 مقابل 0. نحكي باسكيت اليوم تلعب ماتش لحساب الجولة الخامسة ذهاب سي اس اس ربح شبيبة المنازه بنتيجة 56 مقابل 49. في الأوروب أهم مقابلة لعبت اليوم في إطار الجولة السادسة من البريمير ليج. ليفربول خسر مع مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 أهداف كل من هالاند، جيريمي دوكو وريان شرقية. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس اللاذي، وهذه النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زين الناس الكل في لمن
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور avec l'équipe sport.

0: غازي خليل مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مساء النور والسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما عودناكم اكسجين من توا حتى النص الليل على الدنيا ما فيها جوهر اف ام، تسمعونا في كل بلاصه في تونس وخارج ارض الوطن www.jowherfm.net. نواصلوا في طرح المواضيع الاجتماعيه النفسيه والجنسيه، وهدفنا الاناره وليس الاثاره. موضوع الليله الذكاء العاطفي وتاثيرته على الصحه النفسيه والحياه الزوجيه. نجم تكون تكي في القراية ولا في الخدمة، لكن ساعات تفشل في فهم المشاعر ولا في التعامل مع مشاعر الآخرين من الأصدقاء ولا العائلة. يلزمنا ما يعرف بالذكاء العاطفي. شنو المفهوم الجديد هذا؟ شنو هي الطريقة المناسبة للتعامل مع الشعور هذا؟ كيفاش يأثر على شخصية كل واحد فينا؟ وينجم يأثر زادا على العلاقة العاطفية والزوجية. كيفاش تصور الذكاء العاطفي وكيفاش تتصرف مع الآخرين؟ شنو ما الوسائل والتقنيات وغيرها مع المسائل المهمة غيرها زادة، يكون مع أهل الاختصاص. سعيد جدا باستقبالهم دكتورة هدى الصغير، سبيسياليست نمبر وان، بسيكولوج بسيكاناليست وبسيكوثيرابوت، ماتر براتيسيان اون هيبنوثيرابي. أهلا وسهلا دكتورة هدى. مرحبا.
2: مرحبا يا غازي، ومرحبا مستمعين جوهر اف ام الكل.
1: فرحان برشا زادة باش يكون بحضانا الدكتور أسامة العجمي، مختص في الطب النفسي في الطب الجنسي ومعالج ومؤطر في السلوك في العلاج المعرفي السلوكي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا غازي، أهلا وسهلا مستمعين جاور اف ام.
1: نمشي مع الموسيقى توتسويت ومن بعد نرجع لكم في موضوع اليوم. كما قلنا الذكاء العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والحياة الزوجية.

0: Oxygène. نرجع من جديد في أكسجين. جدوا لكم التحية. كما قلنا موضوعنا اليوم الذكاء العاطفي, ونبدأ باش نفسروا مفهوم الذكاء العاطفي معك دكتورة هدى. تفضل.
1: شنو هو الذكاء العاطفي؟ هو القدرة اللي أنا نفهم أحاسيسي وأحاسيس العباد اللي دايرة بيا. كيفاش معناتها باش نهجم بطريقة سهلة نحكي على المشاعر بتاعي ونوصل المعلومة للعبد اللي أنا قاعدة نحكي معاه. كيفاش باش نهجم نستعمل المعلومات اللي عندي باش نوصل بالطريقة الإيجابية للهدف اللي أنا حاجتي بيه مع العباد اللي أنا نتعامل معاهم نحكي معاهم نعيش معاهم. هو الذكاء العاطفي قبل كل شيء هي نحكيه على المعاملة الإيجابية مع نفسنا. كيفاش معناتها باش نوصلوا للدرجة بتاع التفهم بتاع المشاعر بتاعنا بتاع العقلية بتاعنا بتاع الطريقة بتاع الرد الفعل بتاعنا باش نوصلوا نفهموا العباد اللي دايرة بينا. والكل معناتها اللي نحكيه عليه اللي الذكاء العاطفي هي الطريقة بتاع الكوميونيكاسيون السليمة.
0: واضح. يعطيك صحة ودي دكتور أسامة. تفضل.
2: دونك يعطيك صحة هدي. احنا قبل ما ندخلوا للانتليجنس ايموشنيل وقبل ما نحكيوا على الذكاء العاطفي لازمنا نفسروا حاجة مهمة.
0: هاي.
2: احنا ملي احنا صغار نقولوا والله الشخص هذيك ذكي وتبارك الله عليه. اسكو شنو نقصدوا؟ اسكو نقصدوا اللي الشخص هذيك معناها يفهم فيسا يحلل يتعلم يحل المشاكل ولا لا؟ نحب نقول هذه حاجة صحيحة اللي هذا نسميه الذكاء المعرفي ولا كونيتيف. مي هذا جزء من الذكاء. لازمنا نعرفوا ان الذكاء العقلي او المعرفي اللي هو مثلا القدره على الفهم والتعلم والتحليل واستعمال المعلومات وسيرتو ريزولوشن دو بروبليم حل المشاكل. مي زيد فما الذكاء الاجتماعي اللي هو شنو؟ مثلا قدره الشخص على فهم الاخرين وقراءه معناها توسكي كوميونيكاسيون سوسيال وفهم السياق والتكيف في التواصل. مثل كي تدخل البلاصه وترى العبيد قدامك تنجم تعرف اسكو هما متقلقين ولا لا مرتاحين ولا لا. دونك تعرف كيفاش تتصرف. هذه الذكاء الاجتماعي. وتوا مش نهتموا بالذكاء العاطفي اللي حكيت عليه هدي واللي هو يتمثل اللي هو قدرتنا اننا اللي احنا انكابت لي زيموسيون دي زوتر نلاحظوا مشاعر العباد الاخرين نفهموها ننظموها وزيدا نفهموا زيدا مشاعرنا ومشاعر الاخر.
0: بالضبط.
2: دونك لهنا الذكاء العاطفي مش معناها الانسان ما يغضبش ولا ما يتوترش ولا ما يتقلقش. بليتو مش معناها هو ديما هادي ولا يكبت المشاعر نتاعو. بالعكس
0: دمه بارد.
2: الانسان ينجم يغضب اما الفرق اسكو هل الغضب هذايا مش ياثر في التصرفات نتاعو ولا هو يفهم الغضب ويختار كيفاش يتصرف. لهنا يدخل العلاج السلوكي والمعرفي اللي احنا قبل السلوك فما المشاعر وفما لي كونديسيون اللي هما الفهم ولي بونسي نتاعنا. دونك لازم نفهموا اللي راهو الانتيليجونس ايموشنيل اللي هو العبد ينجم يعيش المشاعر نتاعو مي يعرف كيفاش يتصرف ويعيشها.
0: المفهوم النجم نقولوا الذكاء العاطفي هو القدره على فهم المشاعر, يعني سواء المشاعر الذاتيه الداخليه ومشاعر الاخرين, ولا كيفاش نجم نعطيو مفهوم صحيح للذكاء العاطفي.
1: القدره للفهم والتصرف بالمشاعر نتاعنا. المشاعر نتاعنا كما قال اسامه هي تصير وقت لي نتلقاو قدام وضعية معينة باش نبداو معناتها نحسوا حاجات وكيفاش باش نتصرف مع الحاجات اللي نحسها باش نتعامل بالطريقة اللي هي باش تجي في مصلحتي وفي مصلحة المحيط اللي انا قاعد نحكي فيه ولا نعيش فيه. المشاعر هي منين تجي؟ الديكلونشمون معناتها بتاع المشاعر هي ريبريزونتاسيون انترن. سيتادير كو اي شخص عنده لو مود دو ريبريزونتاسيون انترن بتاعو, الخريطه اللي هو يقرا بها الدنيا ويفهم بها لي رابور سوسيو ولي رابور مع العباد اللي دايره بيه. دونك الخريطه هذه متكونه من البقعة اللي نحنا كبرنا فيها, من الحاجات اللي فهمناهم من الدنيا ومن الحياه, من الحاجات اللي عشناهم اللي سمعناهم وكل شيء. دونك هذيك معناتها وقت اللي نلقى روحي في وضعيه معينه فما اون ايموسيون اللي هي باش تدخل فك الفيلتر انترن تاع باش تتعدى على الخريطه هذيك وباش تجيني المعلومه والرد الفعل. الرد الفعل باش ما يكونش سلبي وباش يكون إيجابي يزم نعرف كيفاش نتصرف مع الحزن، مع الغش، مع الخوف، مع الديجو، مع المفاجأة، مع الحاجات هذه كلها.
0: هذوما الخمسة مشاعر.
1: أي الخمسة مشاعر دومينو.
0: فوالا يعطيك صحة هدى. بربي سؤال هنا يعني عطاير، هو تصرف ولا تحكم؟ اسكو سيت اون جيستيون في لي سونتيمون والا سيت ان كونترول في لي سونتيمون؟
2: باهي، احنا كي نعرفوا المشاعر نتاعنا ونعرفوا لي ايدونتيفي ونفهموها باش يصير ديريكتومون نعرفوا كيفاش تخمموا، كيفاش تكون نتيجه السلوك نتاعنا. دونك الانتيليجونس ايموسيونيل هي عالم المشاعر بكله، مشاعرنا احنا ومشاعر الغير، كيفاش احنا نتصرفوا مع المشاعر هذه وكيفاش نوظفوها. دونك كي مش تعرف تفهمها وتفهم شنو انت قاعد تحس توا، شنو الايموسيون اللي عندك بالضبط، باش تكون تعرف كيفاش توظف السلوك نتاعك وكيفاش باش تكون نتيجه الافعال نتاعك.
0: يعني نوعا ما نمشي في تصرف مش في تحكم، ماهوش في كنترول، ماهوش في كبت للمشاعر اكثر منه هو يعني كيفاش تعرف توصل الاحساس اللي جايك هو شنو بالضبط.
2: معناها مش تعيش المشاعر نتاعك، تعيشها وتعرف كيفاش توظفها، مش تكبحها ولا مش تتحكم فيها.
1: هي وقت اللي تكتشفها معناتها الذكاء العاطفي من الاول يلزم تكون اليرت وفيجيلون وتتحكم بالك معناتها من الاول قبل ما تولي عاده. مو العبد يلزم يمارس الحاجه باش يخليها معناتها تتقيد عنده وتتقيد في سلوكه معناتها العاديه والطبيعيه. دونك من الاول بالك فما شويه تحكم، من بعد تولي حاجة عادية على خطر النتيجة بتاعها باش تكون الراحة اللي كنت والعبيد اللي انت تتعامل معاه. وفي مجموعة العبد اللي هو ذكي عاطفيا باش ينجم معناتها يوصل كلمته، باش ينجم يتسمع، باش العبيد معناتها مش ما تتحرجش وقت اللي هو باش ياخذ الكلمة،
0: ينجم هو زادة ما يتحرج
1: بالضبط.
2: ولهنا في العلاج السلوكي والمعرفي لازمنا نفرق ما بين الاحساس والفكره.
0: هاي
2: واللي هي تو نفسروها من بعد مش نجمو نتحكموا بالكتاب.
0: يعني ممكن التحكم ينجم يكون هو تحكم في الافراط في المشاعر ولا في نقص المشاعر في بعض الاحيان. معناها نجم شكون يقول لك انا راه مثلا ما نعرفش نعبر على الحزن بتاعي، مثلا يجيني حزن وما نبكيش مثلا، والا في وقت الناس كل فرحانه ولا تضحك ولا كذا انا راه مش كيفهم. يعني نوعا ما انا فما التحكم في الافراط ولا في نقص المشاعر.
1: اي بالضبط،
2: هذه اللي نسميوها لا جيستيون دي زيموسيون،
1: كيفاش ريغولاسيون. اي
2: كيفاش اني المشاعر نتاعي نعرف كيفاش نحطهم في بلاصتهم.
0: يدخل فيها الذكاء العاطفي هنا،
2: يدخل فيها
1: بالطبيعه. بالطبيعه
2: اهم مرحله في الذكاء العاطفي اللي احنا مش نحكيو عليها بعد شويه، اللي هي اللي احنا لازمنا نفهموا المشاعر نتاعنا ونكونوا واعيين بالمشاعر نتاعنا
1: وزيدا نقبلوهم المشاعر هذا. ما نبداوش خاطر العبد وقت اللي يقول لك لي انا عمري ما نتغشش ولا يعمل حدود للمشاعر بتاعه، الوقت هذاك ما ينجمش يتصرف معاهم، ما ينجمش يكون ذكي عاطفيا معاهم، باش يقعد معناتها يحاربهم. لو بوت اللي هو الهدف معناتها بتاع الذكاء العاطفي اللي انت تفهم مشاعرك وتقبلهم وتقبل اللي ساعات تنجم معناتها تصير لك معناتها المشاعر بتاع الغش، لكن وقت اللي تكون ذكي عاطفيا الرد الفعل بتاع الغش باش يكون بطريقه مختلفه على عبد اللي هو ما يكسبش الذكاء العاطفي.
0: شو اللي يخلي شخصيه ذكيه عاطفيا اكثر من غيرها والا شخصيه تكون اقل في الذكاء العاطفي اللي عندها، درجه الذكاء العاطفي اللي عندها اقل؟
1: عبد اللي ذكي عاطفيا ما يلوجش يبان، جست يكون ميلوجش ياخذ الكلمه اتوبري، ميلوجش اللي يكون البطل المحيط.
0: اي هذوما الملامح، لكن الاسباب احنا ومن بعد تنرجعوا. يعني
2: احنا فهمت السؤال نتاعك، احنا راي الذكاء العاطفي مهاره تتنمى.
0: يعني
2: بشوية بشوية،
0: يعني ما فيهاش حاجات مكتسبة، ما تنجمش تكون مثلا من العائلة ربينا صغيرنا على الذكاء العاطفي من الجانب التربوي.
2: فما جانب نتعلموه ونحكيو عليه
0: أي.
2: وفما جانب زاد ننميوه ونعرفوا كيفاش.
0: انا هم منهم. عطينا الجوانب دكتور وسام.
1: وقت اللي تعيش مع عبيد ذكية عاطفيا، وقت اللي يربيوك بوك وامك بالتفاهم تاع المشاعر بتاعك، يحكيو معاك، يقبلوا اللي انت تنجم تكون ساعات متقلق، يفاليد تون ايموسيون، الوقت هذاك بالطبيعه معناتها تكبر في انفيرونمون اللي هو باش يخليك تكون ذكي عاطفيا. وقت اللي صغير يبدا يبكي وتقول له اسكت ما تبكيش، ولا برا ابعد عليا، بطبيعه الحال معناتها باش يكون فرستري وباش يزيد معناتها يقوي في الغش بتاعه ولا في القلق بتاعه. الوغ كو وقت اللي تعطي لي فالور معناتها بتاع الذكاء العاطفي اللي هي ليكوت، تسمع، تخزر، ما تحكمش، تسيس، وما تقراش وما تسبقش الأحداث وما تسبقش المشاعر بتاع الشخص اللي انت قاعد تتعامل معاه. دونك الصغير يتربى بالحاجة هذه، ايبا باش يكبر مرتاح مع نفسه، ميلوجش اللي هو يبين، ميلوجش اللي هو يوصل المعلومة، يبدأ مقتنع بشنو هو ويتصرف بطريقة ذكية العاطفية في اللي دومين الكل بتاع حياته.
0: واضح. يعطيك صحة دكتور أسامة، تفضل. لي
2: يعطيك صحة هدي، ولهنا يعني نمشي معها في نفس المسار. لازمنا نعرفوا اللي الذكاء العاطفي مش حاجة تتولد كاملة مع الإنسان، ومش حاجة زادة مكتسبة كيف كيف.
0: دونك شنو اللي يجي مكتسب وشنو اللي يعني يتولد به الإنسان؟
2: دونك بالطفوله وسورتو معناها بالطفوله والانفونس والادوليسونس، ملي انت صغير الطفل مش الطفل معناها مش يتعلم مشاعر من الوالدين نتاعو كيفاش. اول حاجه مش يتعلم كيفاش يسمي المشاعر نتاعو، اسكو هذه انت متغشش، لازم لي بارون فاسلو انت متغشش، انت فرحان، انت خايف، كيفاش يعبر عليها، اللي يخليه حريه مش يعبر على الغضب نتاعو، مش يعبر على الفرحة متاعو، ما تتعاملوش كبت في المشاعر متاعو، كيفاش يتعامل مع المشاعر هذوما. دونك لهني فما هي إما بار الإكسبليكاسيون ولا بار الموديلينج، اللي هي كيفاش الموديلينج، اللي هو معناها نمذجة السلوك، معناها الانفون كيرا لي بارون متاعو كيفاش يعبروا على الغضب متاعهم ولا كيفاش يعيشوه، مش من خلال الملاحظة ينجم يتعلم نفس النمط.
0: وهذا علاش احنا ننصحوا ديما نتفاداو العنف ونتفاداو العرك قدام الصغار مثلا، خاصه في عمر يبدا مازال يعني في السنوات الاولى.
2: وبمرور العمر العبد مش يكون عنده علاقات اجتماعيه وتجارب في المدرسه والاصحاب وتجارب العاطفيه، وكل هذه تعطي فرصه مش نفهموا احنا مشاعر متاعنا ونفهموا رويحنا وزيدا نفهموا مشاعر الاخرين. دونك ما بشوية بشوية مع تقدم العمر ومع البلوغ كل شيء، مع الوقت الشخص يولي يعي بذاته بمشاعره. شو معناها؟ معناها يعرف شنو يحس ويعرف شنو السبب علاش حاسه كيكا زيدا، ويعرف زيدا شنو كان نتيجة متاع الإحساس هذي على السلوك متاعي والتصرفات متاعي. دونك لهنا تجي البارتي أكيز اللي هي اللي مش يتنمى عليها معناها ويحس اكزاكتومو مش يتعلم ويتدرب. ولهنا النقطة المهمة اللي لازم نعرفه اللي مهارات بعض مهارات الذكاء العاطفي قابلة للتدريب والتطوير. نظم ليزيموسيون نتاعو كل شيء، وبعض المرات راهو في بعض الحالات ينجم يلتزق الاخصائي النفسي، وديما يجيونا حتى بور دوتر بلانت ولا دوتر تروبل ونلقاو هدي انت التجربه تعرفها. دونك نلقاو مشاكل في السلوك والريجيلاسيون ايموسيونيل،
1: وكيفاش معناتها ما يعرفوش يحطوا اسامي على المشاعر بتاعهم. العبيد اللي هي ما زلت ما كسبتش الذكاء العاطفي، الحاجة نحب نقولها اللي أي شخص وقت اللي ياخذ الوقت باش يكون الذكاء العاطفي ينجم يوصل له، ماهيش حاجة اللي هي ريزيرفي لعبيد معينة والناس معينة. دونك يزم تقبل قبل كل شيء معناتها المشاعر هذيك، وتفهم الحساس بتاعك وسورتو تعرف شنو هو اللي هو خلاني نحس الحاجة هذه، شنو هي لو ديكلونشور، ومن بعد باش تفهم معناتها علاش انا حسيت الحاجة هذه البارح كي تغششت على الحاجة الفلانية، شنو هي فكرتني وين وصلتني مناش متكونة وتفهم زيدا شنو الحوار الداخلي اللي هو تكون من الاحساس هذيك ومن المشاعر هذيك، وتعرف الوقت هذيك كيفاش معناتها باش تنجم تخدم على الحاجه هذه، علاش تغششت أكثرية الوقت على خاطر تفكرت وقت اللي كنت صغير صار وصار وصار. إذن العبد قد ما يقدم وقد ما يحب يحسن في ذاته ويحسن في السلوك بتاعه العاطفية، قد ما يلزم في مراحل بتاع حياته وقت اللي يكون ذكي عاطفيا ينحي أكل الحمل اللي هو محمله بتاع الحاجات اللي صارت في الطفولة بتاعه ولا في السن المراق بتاعه، ويبدأ يتصرف مع الأشياء كما هي في الوقت الحاضر. وهذا هو الذكاء العاطفي، ما نخليش المشاعر والماضي يتحكم في اللي قاعد نعيش فيه توا في الوقت الحاضر.
0: واضح. فما جملة من المهارات باش نمشيو مع الموسيقى ونرجع لكم في أكسجين.
3: أكسجين

0: اكسجين.
1: نرجعوا من جديد ديما في اكسجين على جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه الناس الكل. موضوعنا الليله الذكاء العاطفي وتاثيرته على الصحه النفسيه والحياه الزوجيه. باش نرجع للمهارات الاساسيه للذكاء العاطفي. بدينا من الاول صعب فسرنا المفهوم. توا خلينا نحكيو على الوعي بالذات، على اداره المشاعر اللي كنا بدينا بها زاد بكري شويه. يعني كيفاش تعرف مشاعرك الكل وتنجم تتعرف عليه، الشعور اللي عندك هذا شنو هو؟ فرحه، هو حزن، هي مفاجاه، هو خوف، هو غضب، شنو يعني؟ كيفاش تتعرف عليهم، كيفاش توصفهم، كيفاش تعبر عليهم. نحكيو شويه على التحفيز الذاتي زاد كيف كيف، ونحكيو حتى على التعاطف لومباتي، يعني كيفاش تفهم مشاعر الاخرين. في نفس الوقت زاد المهارات الاجتماعيه، يعني حتى في المجتمع قيمة الذكاء العاطفي في المجتمع. نرجع معك دكتورة هدي، تفضل.
2: الغش هو كيفاش نعرف اللي أنا متغشش؟ مثلا وقت اللي بدني يبدأ كريسبي، وقت اللي نحس نوعا ما إن فريستراسيون. الخوف وقت اللي فما سيتواسيون اللي أنا نحس روحي في خطر، الوقت هذاك باش نخاف. الحزن وقت اللي نحس بنقص عاطفي اللي انا ما نحسش اللي فما الحاجه اللي نستحقها عاطفيا. السعاده، الناس كلها تعرف السعاده، نبدا شيخ وفرحان. الديغو معناتها وقت اللي حاجه ما تعجبنيش، والمفاجاه وقت اللي فما ايفينمون جديد اللي هو صار. وراح كل مشاعر البدن فما إجابة بتاع بدنا اللي هو يحضر روحه باش يتعامل معاها. دونك هذه ديجا سي ان انديكاتور. المشاعر اللي تحسها باش تخدم عليها وباش تقيمها ان فونكسيون معناتها من الريبريزونتاسيون انترن بتاعك. كيما قلت لك قبيله غازي، شنو قاعد، شنو هي الحكايه اللي قاعده تصير وقت لي نلقى روحي في المشاعر هذا اللي هو غش، حزن، سعادة وكل شيء. وكيفاش معناتها باش نتعلم كيفاش معناتها باش نقبل المشاعر ونعمل اللي عليا باش نطور الرد الفعل بتاعي وباش نطور الديالوج انترن بتاعي. دونك وقت اللي قلنا ليموسيون نعرفوها، كيفاش توا باش نعملوا باش نتأقلموا لليموسيون هذيك. وقت اللي نحس الخوف باش نعمل اللي عليا باش نمشي في البقعة اللي أنا نحس فيها الهدوء. الغش وقت اللي نتغشش باش نعمل اللي عليا باش نلقى الشجاعة باش نهبط هاك الغش هذيك. الحزن نعمل اللي عليا باش نرجع للسعادة.
1: السوربريز شنو فيها؟
2: السوربريز هذيك مشاعر معناتها ايجابي.
1: دونك
2: تفرح، تفرح، تخلي بدنك يتفرهد معناتها.
1: السوربريز من سوربريز هذا. دكتور اسامة خلينا نرجع معك شويه
3: في نفس الموضوع. هذيك هو هدي اعطت معناها دي اكسبليكاسيون بلوتو براتيك لي زيموسيون اللي نعيشوا فيها. دونك لهنا الوعي بالذات اللي هو لازمنا نعرفوا، اللي هي القدره اللي احنا نفهموا الحاله نتاعنا اش معناها. معناها شنو نحس اني توا، شنو نخمم، علاش نتصرف بطريقه معينه، كيفاش نجم نتصرف، وشنو نجم هذا ياثر على الاخرين، على الاخرين، معناها العبيد اللي لونتوراج نتاعي. اول حاجه لازمنا نعرفوا الوعي بالمشاعر اش معناها، اللي هما نعرفوا لي زيموسيون اسونسييل اللي عندنا. لازمنا نفرقوا ما بين الغضب والحزن والخوف والقلق والاحباط والغيره وكل شيء. بدل معناها اليوم ما نقولوا حاس حاجه خايبه، لازمني
1: نعرفها
3: نومي ليموسيون، وهي اول مرحله اللي هي معناها نعطيو كلمات للمشاعر اللي قاعدين نشوفها. خاطر احنا مالوريزمون عندنا تروازي موسيون قاعدين ندورو فيهم، خايف، متغشش، ومتقلق. هذوما شنو؟ الوغ كو فما كيما قالت هودي، فما سوربريز، فما ديغو، فما جالوزي، فما برشا مشاعر اخرين. معناها وما احنا مرهونين في هذوما الثلاثه. دونك اول حاجه لازم نعرف اني اكزاكتومون شنو هي ليموسيون اللي عندي.
1: تحدد طبيعه الشعور اللي عندي.
3: ولازم نفهموا زاد ليموسيون اللي هي شنو هي؟ هي حاجه ترانزيتوار عندها بدايه ونهايه. ماهيش كيما لي سونتيمون ولا ليمور ولا حاجه. معناها دونك نحكيو على حاجه بروفيزوار. دونك ماذا بينا نفهموها اول حاجه. دونك نعرفوا الوعي بالمشاعر نتاعنا. ثاني حاجه بعد المشاعر لازمنا شنو هي الفكره اللي جاتنا. بعد ما عشتها الحكايه هذه شنو هي اول فكره جات لمخي اللي هنا نحكيو على لي بونسي اوتوماتيك اللي هما الافكار التلقائيه الاول ما تجيني او اني ما نتغششني الفكره مثلا سواء في فامي تغششت ما يحبونيش ما همش فاهميني ولا في الكوبل ما يحبنيش ما يحبش عليا ما عادش حاجته بيا دونك هذه الافكار التلقائيه تجي المخنا ولازمنا نفرقوا ما بين اسكو الافكار هذيك فيها جانب سي سور فيها جانب صحيح ولا لا معناها لازمنا نعطيوها probability قديش هي صحيحة ولا قديش ما هي صحيحة ولا قديش معناها الفرق ما اسكو هي الفكرة هذه الفكرة هذيك واقعية 100% ولا لا واضح ولا لا دونك بعد ما نفكروا بالأفكار متاعنا زيدا لازمنا نفهموا شنو مهم بالنسبة لي يعني وقتها اسكو لي برانسيب متاعي شنو ما معناها أنا كورا فيك من الحاجات اللي بزوا متاعي ولا لا ونعرفوا شنو هي الحاجات ولي سيتوياسيون اللي بشويه بشويه تخلينا نعيشوا لي زيموسيون هذوكم خاطر نجم كيما عبد فيسا فما حاجه دي سيتوياسيون خليوه في محفزات فيسا تريجرز اللي هما فيسا خليوه يتغشش وفما حاجات ادي دوغري معناها مش تولي احنا كيما نقولوا اون فا دوزي الافكار نتاعنا والمشاعر نتاعنا تو دي بون سيتوياسيون هذيك وبيان سور هذا كل كي نفهم اني كيفاش تصرفت وكيفاش بلتو كيفاش خممت وكيفاش عشت هالحكيين وقتها نجم نتصرف
2: الذكاء العاطفي ما تنجمش تمثله يزم تكون أليني يزم حقيقة تبدأ أنت تعرف كيفاش تتصرف مع المشاعر بتاعك باش توصل للنتيجة اللي توصل المعلومة بالطريقة الإيجابية ما هيش كومبيتانس اللي أنت تنجم تمثل على خطر العبد اللي مقابلك باش يحس اللي فما ديكالاج بالضبط باش يحس بالديكالاج ما بين الحاجة اللي تقولها والحاجة اللي أنت قاعد تمارس فيها وقاعد تتصرف بها وقاعد تحكي عليها
3: دونك الكونكليزون اللي هي الوعي بالذات اللي هي يخلي الشخص ينتقل من مرحلة إني متغشش تو سامبلومون إني متغشش ماكش بيك غازي إني متغشش المرحلة أخرى من الوعي بالذات اللي تقول إني متغشش ونعرف علاش ونفهم كيفاش تغششت وهذا ينجم يتصرف على ينجم يتأثر على تصرفاتي دونك شنو نجم نعمل معناها وعي بالحالة متاعك فهمتني
1: باش نختم بنقطة تفضل دكتورة
2: لي ندخلوا اسمومولا في حاجة اللي هي اسمها لا ميتا كونيكسيون اللي نحنا قاعدين نخزروا للتصرفات بتاعنا وبندونك هم قاعدين يسيروا في وقت اللي هم قاعدين يسيروا قاعدين نخزروا لهم هكا شوية من بعيد وقاعدين نفسروا ونفهموا شنو قاعد يصير في ذاتنا من داخل وهذه معناتها من اقوى لي زانتيليجونس اللي موجودين معناتها في الشخص وفي
1: الشخصيه في السلوك بالضبط هذا هو جوست فما نقطه مهمه هنا انه راهو اذا باش نحكيوا على مشاعر وتصرفات مع المشاعر راهو كما كان تحكي الدكتوره هدي راهو يعني سي سيمولتاني يعني في نفس الوقت ما عندكش اللحظه والفراكسيون دو سكوند ولا المارج باش تنجم تعمل ريفليكسيون ومن بعد تقول ها وشنو باش نعمل ولا ها وشنو باش نقول هذاك علاش
2: يلزم التدريب يلزم التدريب
1: هذوما زاد التدريب والمهارات
2: سكيلز يلزم العبد معناتها يخدم عليها باش يكونها وباش تولي عاده العاده معناتها باش تتزرع يلزم العبد يعاود ويزيد يعاود للي تولي حاجه اللي هي موجوده فيه ويتصرف بها بطبيعته
1: وباش نزيد نحلل معكم اكثر انه الذكاء العاطفي راهو في بعض المواقف في بعض الأحيان واللحظات يكون أكثر من شعور يعني أنت تنجم تكون متغشش وخايف من اللي جاي وفما مفاجأة وقتها يعني بالضبط يعني أكثر من شعور برشا مشاعر جاءوا في نفس الوقت ويلزم يكون عندك أكثر من تصرف وأكثر من ردة فعل وأكثر من كلمة باش تقولها وأكثر من شخص باش تتعامل معه لكن الفرق بين الذكي عاطفيا وإلا ما نحبش نقول كلمة غبي عاطفيا لكن الذكي عاطفيا يعني أقل ذكاء عاطفي وأقل ذكاء عاطفي هو اللي يعرف يتحكم في المشاعر هذه الكل هكا ولا
2: راو ريت
1: خاصة كي تخلطوا المشاعر
2: كي تخلطوا المشاعر عبد ذكي عاطفيا باش يعمل بوز وبش يبعد معناتها مش باش ياخذ قرار في الوقت هذاك. ومن بعد يا غازي نو سوم دي زيتر هومان راهو بعد فما لانستان معناتها كان تلقى روحك في خطر وكل شيء باش تعمل اللي عليك باش تنقذ روحك. ونحن نحكيو على دي سيتواسيون وين تنجم تاخذ وقتك باش تفهم شنو قاعد يصير وتتصرف بالطريقه المناسبه.
3: يعطيك الصحة. هو ده هو جنرال موك يكثروا ليزيموسيون معناها برشا مشاعر نعيشوا فيها راهو فما ديما ايموسيون بريدومينونت اللي هي كيفا امبورتي لو تو معناها فما دوغري نتاع غضب دوغري نتاع حزن مي في الاخر فما ايموسيون مش تطلع اكثر وحده. دونك في لي سيتياسيون كومبلكس كيما هكا هو عاده احنا بسطناها للمستمعين والعباد اللي راهو نتعاملوا مع ايموسيون كهو مي هي راهو مرور الوقت وبالتمرين مش تولي تفرق كيما تحط في وضعيه لازمك تجاوب هذا وهذا متغشش وهذا حزين. دونك تنجم فو بوفي جيري راهو كيما قلنا بكري على الاوريجين من الاول الاوريجين قلنا راهو فما بار هكا ينام ومش ناخذوا شويه من العائله ومن اللي من بعد مش ندربوا نعرفوا اللي احنا فما برشا وضعيات في حياتنا قاعدين يتعاودوا. دونك بالوضعيات هذوكم فما علميا نقول لك فما 40 50% من الوضعيات اللي نعيشوا فيها قاعدين يتعاودوا.
1: ممكن هي الذكاء العاطفي على مستوى العقلي على مستوى الذهني على مستوى النفسي فيها مرونة عاطفية زادة مرونة العقل وهكا الحالة النفسية.
3: المرونة العاطفية جانب من الذكاء العاطفي. معناها كيفاش ما نخليش المشاعر تسيطر عليا وكيفاش نتقبلها هي كمشاعر ونحطها معناها اللي هي من بعد لازم تجي بعدها سلوك. معناها هي جانب المرونة جانب من جوانب الذكاء العاطفي
1: وإلى الدبلوماسية العاطفية زادة
3: هما كلهم دي سنونيم
2: كلهم
3: نجم نقعدوا نسمع
1: هي ما هذا الكل أنا علاش قلت الكلمات هذية راو في الذكاء العاطفي يعني هنا فما العالم العقلي ولا العامل العقلي كيف كيف في المرونة اللي كنا نحكيو فيها فما العامل الجسدي أنك أنت هنا فما هي في المرونة راو كي تجي تشوف المرونة راو ديما الخدمة مثلا على مثلا جزء معين على عضلة معينة اونترينمون في السوبليس راهو المرونة هاو بتاع الميوسكل هذا هكا ولا مثلا في الدبلوماسية هو اي التعامل مع شخص واحد الدبلوماسية انك ماكش باش ترضي الناس الكل غيالمون لكن فما شكون باش يمشي فرحان وفما شكون باش يمشي متغشش نوعا ما اللي ما خداش حقه صحيح لكن فرحان من داخل في المشاعر هذوما الكل وقت الشعور اللي سيطر كما كنت تحكي انت اسامه وكما كان تحكي ودي انه مثلا قلنا احنا شعور واحد هو مجموعه من المشاعر لكن انت خليت شعور واحد هو يسيطر
3: كيف امبورتي تو
1: وانت عرفت يعني كيفاش يعني تتحكم فيه ولا كيفاش تتصرف فيه.
3: ونرجع للنقطه المهمه سامحني اللي حكيت عليها انت اللي هي ديما تقعد لنا تيوري ميل راو ميم سي اون سو كونتر معناها نحاولوا هكا نعرف كيفاش نتصرفوا اون سو كونترول فما دي سيتياسيون كي ديغاب وخلينا نسيئوا التصرف
1: يخرجوا على السيطره
2: جوستومون باش نحكي
3: فما ذكاء عاطفي
2: باش نحكيو على الحاجه اللي هي باش تخلي معناتها الذكاء العاطفي يتطور اللي هو لو كوسيون ايموسيونيل. لو كوسيون ايموسيونيل هو اللي في 5 بيلي اللي هي تعرف روحك كونيسونس دو سوا تعرف مشاعرك تعرف القوة بتاعك تعرف الحدود بتاعك وتعرف كيفاش تتصرف مع روحك اللي هي لا ميتريس دو سوا اللي انت تتحكم في جوستومون في لي امبولسيون بتاعك اللي انت تقعد هادي كل سوا معناتها الوضعيه اللي انت تتعدى بها اللي هي زيدا تشجع روحك باش تواصل
1: تحفيز ذاتي هذا هو
2: الموتيفاسيون لامباتي تفهم كيفاش العباد تفهم المشاعر بتاع العباد اللي دايره بيك
1: التعاطف هذا اسمه
2: بالضبط والكومبيتونس سوسيال اللي انت تعرف كيفاش
1: المهارات الاجتماعيه هذا اللي كنا نحكي
2: تتصرف
1: فوالا
3: دونك التعاطف ماذا بيا زيد نفسر شويه خاطر العباد تقول لك شنو الفرق ما بين التعاطف التعاطف اش معناها؟ معناها اني نفهم التجربه بتاعك وراها من منظورك ونتحط اون ديري جو سي
1: حط روحي في بلاصتك
3: سي سا هذه هو التعاطف مش تفسر للعباد معناها اني كي يجي شخص يعبر لي على المشاعر نتاعو ولا يعطيني وجهه رايه نتحط في بلاصتو واللي هي معناها كيما نقولوا احنا نشارك المشاعر ولا شو هو حس
1: الوضعيه نتاعو
3: دونك هذه هو التعاطف.
1: يعطيكم الصحه يلا نمشي مع الموسيقى قبل موجز اخبار ال11 ونرجع لكم في اكسجين ديما على جوهر اف ام.

للمزيد من الأخبار للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net آخر الأخبار.

0: هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أفاد وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري بأن هناك خطة استراتيجية في قطاع النفط والغاز في تونس، مضيفا في حوار مع منصة الطاقة أن توجهات البلاد ستركز على قطاع الغاز في تونس خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 2030، خصوصا مع وجود امتيازات أسندات إلى شركاء يتعاملون مع الدولة التونسية. وبالنسبة إلى النفط، قال الوزير أن المؤهلات المتاحة أمام تونس تشهد تراجعا مقارنة بالسنوات والعقود الماضية، في حين يمثل استغلال الغاز مجالا يمكن أن يوفر فرصا استثمارية جديدة بالتعاون مع شركاء دوليين سواء من أوروبا أو غيرها. وبالنسبة إلى الخطة التونسية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والنظيفة، قال الوزير أن هناك توجه واضح نحو الطاقة الشمسية، وأشار إلى أن الوضع الحالي لمساهمة الطاقة الشمسية يقدر بنحو 12%، والعمل جاري للوصول إلى نحو 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، على أن تتواصل الخطة حتى عام 2035 للوصول إلى نحو 50% من احتياجات تونس وفق قوله. دوليا، أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية اليوم تعرض مطار الدمام في شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض لهجوم جديد. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغ نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله باستعداد طهران لتقديم المساعدة لتسهيل الحوار بين السعودية واليمن، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إيرانية. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: أكسجين. نرجع معكم من جديد ديما في أكسجين على جوهر اف ام. موضوعنا الليلة الذكاء العاطفي وتأثيراته على الصحة النفسية والحياة الزوجية. خصصنا ساعة الأولى للصحة النفسية, نمشيو للذكاء العاطفي وتأثيره على الحياة الزوجية. نرجع معك دكتورة هدى. وقتين يقولوا ذكاء عاطفي في الحياة الزوجية,
1: نحكيو
0: نحكيو عن المشاعر الكل هذوكم هما, ولا فهم مشاعر أخرى تسا
1: ليه معناتها نحكيو على
0: نفس المشاعر.
1: نفس المشاعر, نحن نسمي الميم زيت هما هذوكم هما ليزيموسيون بريمير.
0: نحبك ونزيد نحبك ولا يريدني مخبيب
1: في حياتك الخاصة. معناتها كل كسوة الوضعية باش يتكون أقل مشاكل, على خاطر العبد وقت يكون ذكي عاطفيا باش يبدأ عنده احترام ذاته عالي, باش يبدأ يفهم معناتها المشاعر بتاع الاخر, وسورتو باش يلوج كيفاش يصلح. ما سافو با دير اللي ما عندكش مشاعر خايبه وقت اللي تكون ذكي عاطفيا, تنجم تتغشش, لكن تعرف كيفاش تتصرف مع الغش هذاك باش ما يكونش مشكله, وباش تتواجه للحلول, وباش تتواجه للديالوج, وباش تخلي الاخر يحكي, وباش تحكي. سورتو هذه اقوى معناتها تصرف في الذكاء العاطفي, نحكي على روحي على مشاعري, نحكي على انا حسيت هكا. ما تمشيش للاخر وتقولوا انت وانت وشبيك وعلاش وكيفاش, ويقول لك معناتها كي تنعت بالصبع ما تنساش اللي فما ثلاثه صوابع متوجهين ليك. اي دونك ثلاثه صوابع هذا اعمل اللي عليك باش تقوم بهم, ومن بعد نعت بالصبع. لكن وقت اللي تتلهي بهم تتلهي معناتها تفهم روحك, تفهم شنية تكون بالرد الفعل بتاع الشخص اللي انت عايش معاه. ما تنسيش اللي الشخص هذيك عنده ظروف زادة اللي خليته في وقت من الأوقات بلك يقول كلمة, بلك يتصرف بطريقة ما هيشي, ولا تشوفها انت ما هيشي مناسبة. تقرأ بحساب الوضع الكل السيستمي الكل, ما تقعدش تحكم عليه جيست على حاجة وتشد فيها باش تزيد تكبر المشكلة, امي تتواجه ناتشورالمون للحلول في الكوبل.
0: يعطيك صحة ودي.
2: يعطيك صحة ودي. دونك كما قلنا احنا راهو لي زيليمون دو باز اللي حكينا عليهم لي زيموسيون وكل شيء موجودين, مي لازمنا نفهموا اللي الذكاء العاطفي او سان دو كوبل ما يعنيش انه الزوجين ما يختلفوش. مي بلوتو انه هما يعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الاختلاف هذا والانفعالات هذه. دونك اول حاجة مش معناها اني كي نعرف البارتنير نتاعي ونبدا امباتيك معاه ونفهم لي زيموسيون نتاعو, هذا يحسن التواصل. معناها الشخص يفهم مشاعره وزاد يعبر عليها بوضوح, واليوم يتهم ولا يسكت ولا يهاجم يولي يفسرها بمانير هكا طليقه وفلويد فلويد مون. دونك هذه مش يساهم بيان سور اهم حاجه من التصعيد من الخلافات, كثير اون سيتياسيون جينونت ولا حاجه باش يخليه نعبر على راي ونوصر اني شنو هو عشته الفيكو نتاعي للبارتنير نتاعي, ما يخليش الحكايه تطلع برشا. دونك ويزيد بالتعاطف. اش معناها؟ معناها ان اني كبارتنير مش نبدا امباتيك, معناها مش نفهم اللي الشريك شنو عاش, كي تحط اني في سيتياسيون نتاعو شنو يتقلق وكل شيء, وهذه يخلي يقوي الامن العاطفي. ايش معناها؟ معناها اللي كل طرف اللي مشاعره مسموعه ومش يتقبلها الاخر, وتزيد الثقه والاحساس بالامان داخل العلاقه. معناها كي اني نلقى اسباس مش نحكي فيه ونفسر على مشاعري ونحكي مع البارتنير نتاعي, مش نحس بجانب من الامن هذا والامان اللي يخليني اشك فوا تجي ان سيتياسيون كيفها ولا مغايره, راني فما مساحه للتواصل, فما انتيرا دونتونت ما بينتها, ونجمو نتفاهمو ونحكيو والبارتنير نتاعي يفهم رايي ويتحط, معناها يعيش كانه تحط
0: في بلاصتي. يحط روحه في
2: بلاصتي اكزاكتومون, وهذه هي اهم حاجه بور ريزودر المشاكل. معناها راهو في العلاج معناها ثيرابي دو كوبل, وهدي تعرف اكثر خاطر تمارس اكثر العلاج الازواج, اللي راهو اهم حاجه اللي هي الانتليجنس ايموشنيل, كيفاش تلعب دور مش نفهم اني مشاعر نتاعي ونعبر عليها بالقدي والبارتنير نتاعي يفهمها ونفهم مشاعره, فما يبدا اني شونج, وهذه كل يسهل الخدمه على الاخر ويبدا
1: لتعرف. وتعرف كيفاش توصل المعلومه؟ ساعات يجيو زوز يبداو مختلفين وانا نحكي على لسانهم, باش نقول لهم توا انا باش نحكي على لسانك, كان غلط كان غلطة
0: قولي لي ولا
1: قولي لي أكثرية الوقت نعاود نفس حاجة لكن بطريقة إيدي الآخر ينجم يقبلها وهذاك هو نعلموهم كيفاش يوصلوا يحكيوا مع بعضهم بالطريقة المناسبة باش يوصلوا المعلومة ما غير ما تولي مشكلة خاطر ساعات يحكيوا نفس حاجة لكن كل واحد يحكي فيها بطريقة تنجم تكون ما هيش مناسبة ولا عنيفة وما يوصلوش المعلومة لبعضهم والمشكلة تزيد تكبر من اللي باز بتاع الذكاء العاطفي سي أسهل الآخر كيفاش تحس روحك أسهل روحك شنو اللي قاعد شنية البزوان شنو حاجتي في الوضعية هذه وشنية المشاعر هذه الحساس هذا قاعد يحكي لي شنو قاعد وراء الإيموشن هذه شنو فما منين جاية شنو فما
2: دونك هذه الكل بمعنىها جراسة الانتليجنس ايموسيونيل يخليونا نتجنبوا التصعيد العاطفي ايش معنىها هي الاسكالات ايموسيونيل اللي هو ينجم من موضوع بسيط هكا حتى سوء تفاهم ولا سوء سمع ولا حاجة ينجم الموضوع هذي البسيط يوصل حتى المشكلة كبيرة
0: هو هنا عبارة مشينا للإيجابيات بتاع ذكاء العاطفي هنا يعني نجنبه أنه يصير مشاكل ذكاء العاطفي نحكي ولا حاجة به
2: دونك معناها دونك مش ما يصيرش تصعيد ايش معناها معناها نجم يبدأ فما سيتياسيون صغيرة اما احنا كبرناها خاطر اني ما عبرتش على المشاعر متاعي وخزرت البارتنير متاعي قلت هو ما فهمنيش وزيد نتغشش عليه باش يصير تصعيد تدريجيا ومن حبه تولي قبه كما نقولوا احنا بالعامه التونسيه دونك هو هدف مش بور ابيزي لا سيتياسيون بور ابيزي لي تونسيون وتخلي المشاعر تكون فرصة مش تكون وسيلة للحوار والتفاهم
0: فما نوع من الاكيليبغ هنا نجمو نحكيو عليه في الذكاء العاطفي الذكاء العاطفي انك انت تعرف توصل المعلومه للشريك وفي نفس الوقت تعرف تسمع الشريك فيها نوع من لاغ دو ليكوت هنا فن الانصات للشريك
1: تحكي على لي بيزوان بتاعك ما غير عنف تسمع ما غير ما تلوج معناتها باش تصلح تسمع جوست باش تفهم تعمل اللي عليك باش المشاعر معناتها هما في قلب الغولاسيون دونك الذكاء العاطفي يخليك تغذي لو ليان اوثنتيك اللي انت كيما قال اسامه باش تحس بالامن بالراحه النفسيه هو الذكاء العاطفي في الكوبل اللي هو يخلي ليكوت امباتيك معناتها تسمع وتقعد معناتها اتنتيف للعبد اللي قاعد يحكي معاك زيدا معناتها تبعد شويه من الكونفلي وهذه من لي تكنيك معناتها بتاع الذكاء العاطفي توت سويت نحس في غش ما نجمش نحكي توا في المشكله خلي لي درجين نص ساعه ومن بعد ترجعوا وهذا موجود في اليابان قريت ارتيكل الجمعه هذه على الطريقه بتاع التصرف بتاع لي كوبل معناتها وفي لي ثيرابي معناتها دو كوبل في اليابان ينصحوهم اللي هما يقعدوا بحذا بعضهم ما غير ما يحكيوا
0: ما يتكلموش
2: ما يتكلموش بالله سامحني مش قص عليك راهو هذه لازمنا نفهموا اللي هي هذه اسمه التايم اوت ماهوش كيما كيما السايلنت تريتمنت ماهوش هكا صمت العقاب
1: بالضبط
2: بالضبط
1: بالضبط معناتها نحن نحكيو على ربع ساعة
2: متفاهمين ساعة ديجا
1: ساعة متفاهمين
2: 15 مينوت اون سو كالم وتو نحكيو سامحني نطفيك نهار كامل تولي صمت العقاب واللي هي
1: تنجم معناها نقعدوا
2: وسيلة تعذيب ولا وسيلة معناها
1: بالضبط
2: في الطرف الآخر
1: نقعدوا بحضة بعضنا ما نحكيوش وكي نحسوا رويحنا مستعدين نحكيو بعد نص ساعة ساعة ميسيرش راهو الحاجة اللي انت مختلف عليها انت والزوج ولا الزوجة مش تقعد معناتها بعد نص ساعة سوف كو المشاعر الوقت هذيك ما عادش غش أمي نجم يكون أكثر تفاهم أكثر نوصل المعلومة باش نصلح مش باش نبدأ عندي الحق وما ندخلوش في اللي كونفليت ديغو أنا وانتي خاطر هذوما عمرهم ما باش يوصلوا لحد شيء خاطر عبد كي يجي يقولك أنت عملت أول رد الفعل اللي هو باش ندافع على روحي وقت اللي ندافع على روحي باش نزيد نتغشش وباش نزيد نحب نوصل المعلومة أتو بخي اللي هو مش هكا نتصرفه وقت اللي نكونوا في الذكاء العاطفي. وبالعكس معناتها العبد اللي مقابلك ما هوش عدوك هو العبد اللي أنت تحب توصل معاه وتحب تبني معاه حياتك. دونك اعمل اللي عليك باش تدخل في الكوبل في أقرب وقت لي نوسيون هذا نتاع ليكوت بتاع نحكي على مشاعري ما غير ما نحكمه ما نحس بالجوجمان معناتها نبدأ في بقعة آمنة اللي أنا نجم نكون فيها أنا.
0: بي يعطيك صحة ودي سؤال عطاير هكا الذكية عاطفيا ولا الذكية العاطفيا يعني سواء في الرجال ولا في النساء يعني بشرطه يكون الشريك اللي معه ولا زوجه ولا زوجها ولا يعني ولا زوجها ولا
1: بس ميو خير معناتها
0: اي يعني يختاروا بعضهم يختاروا بعضهم ولا لا ولا يتفاهموا مع بعضهم ويلقاو بعضهم ولا لا.
2: هي الوضعيه يعطيك صحه سي غازي هي الوضعيه المريحه اللي هما يكون الزوج عندهم ذكاء عاطفي
1: بالطبيعه
2: معناها في
0: نحكي في الارضيه
2: متوازن
0: موجوده معناها قبل الزواج ولا لا
2: بيان سور هي مش
1: قبل الزواج فما برشا ذكاء عاطفي
2: لا جو بعد
1: دونك فما كان ذكاء عاطفي ولا هذه نصيحه تصرفوا مع زوجتكم ولا مع زوجكم كما قبل الزواج هذه حاجه من لي باس بتاع الذكاء العاطفي.
2: هي بارمي التفاهم اللي هي مش تلقاكم عندكم نفس جيستيون دي ايموشن ونفس ريزولوشن دو بروبليم معناها تلقاكم عندكم نفس الوسائل اللي تساهم العلاقة تستمر. مي بارفوا ينجم يكون هكا الشريك أكثر ذكاء من الشريك الآخر وينجم الآخر يتعلم من المهارات
1: يعطي الإكزامبل بالضبط
2: منه كما سمينا بكر الموديلينج راك كيفاش أنت تتصرف ونعمل كل كوبينج معناها نتصرف كما أنت تصرفت وبوسكو هي طريقة ناجعة دونك مش تعاون
1: ومريحة
2: مش يكونوا في نفس الدجري دانتيليجونس
1: اكزاكتومون طريقة ناجحة ومريحة للزوز معناتها الزوز باش يبداو لاقين راحة نفسية الغش والسياح والعياط والحكايات هذه الكل معناتها تطلع لك الكورتيزول تبدا متقلق تبدا على اعصابك النوم بتاعك يبدا متشنج ما تنجمش معناتها تواصل بالطريقة قلت ذكي عاطفي في وقت قد طويل على خطر يكون زيد أمراض دونك العبد ماذا بيه في أقرب وقت يدخل معناتها لنوسيون تاع ذكاء العاطفي في الكوبل بتاعه باش يواصلوا زوز بالطريقة المناسبة بهدوء بعطف بحنان بمشاعر إيجابية
0: وكلش كان حب انت برشا حب
2: وين نصور غازي برشا برشا دي كوبل ينجموا يكونوا عندهم الوسائل دي ما اما جوست ما يعرفوش اللي هو
0: كيفاش يوصلوا
2: ما هو ما يعرفوش اللي هو هذا الانتيليجنس ايموشنيل ولا الذكاء العاطفي معناها في حياتنا اليوميه راه معناها نتصرفوا به نعرفوا كيفاش فما عباد عندها الامكانيات مي ما تعرفش اللي هو الذكاء العاطفي
0: بالك احنا لازمنا نبدلوا المفاهيم وسامع يعطيك صحه وهذا كيف يزينا ما حكينا على الانحراف النرجسي والمفاهيم السلبيه خلينا نحكيوا على المفاهيم الايجابيه هكا ولا
2: اكزاكتومون معناها نقولوا اللي احنا نلوجوا على بارتنير اللي هي ديما برشا عباد تسالوا شنو هو شريك حياتك المثالي اللي تخمم فيه شنو اللي تتوقع يقول لك شخص يفهمني ويحط روحه في بلاستي اللي هي لومباتي يفهم المشاعر متاعي يعرف كيفاش يتصرف كي يبدا هو متغشش يعرف كيفاش يتصرف كي اني نعمل ردة فعله اللي هي هذيك
1: كل يعرف
0: لكن فما نقطة أخرى زادة
2: أي
0: لكن هنا نوعا ما فيها يعني نقولها الكلمة كما هي ممكن فيها نوع من الأنانية نجم تقول أنت أنا نحب شخص اللي نعرف نفهمه نعرف ردة الفعل بتاعه كي يتغشش نعرف كيفاش نتعامل معه وقت اللي يكون حزين وقت اللي يكون تعب هذا هو يعني مش حتى تصير عملية إسقاط على روحك أنت شنو تحب شنو تحب شنو تحب على روحك وقت اللي أنت حتى شريكك ماذا بيك أنت اللي تكون زادة عندك مهاراتك كما قلنا بكري الكلي كومبيتانس اللي سكيلز هذوكم باش تعرف كيفاش تتعامل معه
1: أمي كي أنت انت تتصرف بالطريقة هذه وانت تستنى الحاجات هذم من الشخص اللي هو
0: عارف انت شنو يزمك تعمل
1: بي انت تعرف ديجا معناتها يزم انت تكون ليكزامبل يزم انت تبدا عندك الحاجات بالضبط ما تجمش بالطبيعة ما تجمش تستنى حاجة اللي انت مكش مستعد تعطيها
0: بالضبط
1: ومكش تستعد تتصرف بها
2: مش يشلق اللي انت معناها مش يعرف بحكم التجارب والليزيكسبيريونس والليزيفينمون مش تعيشوهم اللي انت ما عندكش الامكانية هذي دونك مش تقلقوا
1: بتبيع معناتها سي توكسيك تولي الحكايه وقتي انت كان متتصرف بحتى ذكاء عاطفي وتستنى من الاخر اللي يكون ذكاء عاطفي سي با بوسيبل معناتها ما تنجمش
2: وفي معناها العلاقه ماهيش مش تكون ناجحه نجموا يحسنوا كما نقولوا
1: بالضبط معناتها فما دي زانكويرونس الوقت هذاك
2: اللي لوج عليها واللي خمم
0: واضح يلا نمشي مع الموسيقى ونرجع معكم في اكسجين ديما على جوره

0: أكسجين.
1: نرجع من جديد ديما في أكسجين على جوهر اف ام في موضوعنا الليلة، كما قلنا الذكاء العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والحياة الزوجية. السؤال اللي تطرح توا، أهمية الذكاء العاطفي في إدارة المشاكل الزوجية ولا الحد من المشاكل الزوجية؟
2: يعطيك صحة غازي على السؤال هذا اللي هو مش لخصه به اللي حكيته أنا ودي من بكري. دونك لازمنا نفهموا اللي الذكاء العاطفي أول حاجة قبل ما نوصلوا للحل مش يعاوننا، مش نهديه الانفعالات والإسكالات اللي حكينا
1: فيها. بالضبط، الذكاء العاطفي حل المشكلة ولا لا؟
2: هو أولا هو
1: وإلا على الأقل يخلينا نفهم المشكلة.
2: هذه شنو اللي مش نوصله له؟ إيش معناها؟ معناها مش نهديه الانفعالات متاعنا، معناها يكون متغشش وخايف وما نجمش نخمم بطريقة به.
1: فوالا،
2: مش نفقد لي بونسي متاعي، مش نفقد الرجمة متاعي، مش نجم نتصرف بسلوك ولا نعمل انفعال ولا امبلسيون خايبة. دونك ما يكونش مجال للحوار وكل شيء. دونك أهم حاجة لازم نهديه شوية ما يكونش فما انفعال، مش نجم
3: نلاحظوا اللي وقت اللي نردوا الفعل بالوقت بالغش وبالمشاعر اللي قاعدة معتها موجودة في الوقت اللي تصير الكونفلي، مش باش نوصلوا لحتى حل.
2: خلي المشكلة على جنب
3: بالضبط، وباش نقعدوا
2: نجيبوا مشكلة
3: بالعكس
2: أخرى.
3: ولا بالضبط، استدير تتكون مشكلة أخرى ويبدأوا يتعاركوا شبيك حكيت معي هكا ولا شبيك عليت صوتك وشبيك alors que la base معناتها بتاع الكونفلي هي حاجة أخرى. دونك لو بوت سي كو ما ننسيوش اللي العبد هذيك راهو ماهوش عدو، راو البارتنير، راو العبد هذيك باش تقعد عايش معاه في نفس دار وباش تقوم الصباح باش تلقاه في فطور الصباح. دونك اعمل اللي عليك باش تصلح الامور قبل ما ترقدوا. وفما زيد دي راجل بتاع الذكاء العاطفي اللي ما نرقدوش متغشين، اللي نعملوا علينا باش نصلحوا الحاجات وقت اللي تصير، وحتى كان ما صلحناهاش اليوم ما نقعدوش شادين حقد على بعضنا وما نقعدوش نحكيو رواحنا حكايه اللي هي خطر. هذا زاده من نوع معناتها من الحاجات بتاع الذكاء العاطفي، السكيلز بتاع الذكاء العاطفي، اللي ما نقعدش نسمع فوق من اللازم الحوار الداخلاني بتاعي. لي بونسي اللي حكيت عليهم قبيله اوتوماتيك كومبولسيف خاطر اكثريه الوقت زيد تكبر الذكاء العاطفي في الكوب. ما نمشيش نحكي الحديث اللي صار ما بيني وبين شريك حياتي للعباد اللي دايره بيا وناخذ الاراء بتاعهم باش انا نتصرف. نعمل اللي عليا باش وقت اللي نشوف الشخص نشوف الباهي بتاعه الكل، ونشوف الحاجة اللي أنا معناتها ماشي عجبتني ولا مقلقتني، ونحسب باللونسامبل بتاع الحاجات، ما نحكمش على الشخص على لقطة بتاع غش ولا لقطة معينة اللي صارت في الوقت اللي هي صارت. نجم زادة كيما نستنى من الشخص اللي هو يسامحني نسامحه
1: واضح،
3: ونتصرف في الذكاء العاطفي نتصرف مع العباد كيما نتمنيوه نتمنيهم يتصرفوا معايا، وما نحكمش على العباد كيما ما نحبهمش يحكموا عليا، ومن من غشش العباد كيما ما نحبش نتغشش. هذا هو الذكاء العاطفي.
1: ذكاء عاطفي
3: الحمد لله الحمد لله. نخدموا على الذكاء العاطفي، واي شخص مطلوب منه اللي هو يعمل اللي عليه باش يخدم على السكيلز هذا باش يطور من روحه باش يرتح نفسيته ويرتح العباد اللي دايره بيه.
1: يعطيك الصحه.
2: يعطيك الصحه. ودي وزيد مش نكملوا في نفس الفكره اللي هي كيفاش الذكاء العاطفي يساهم في حل المشاكل. دونك اول حاجه كما قلنا نحدوا مراده الانفعال وردة الفعل متاعنا باش نجمو ننظروا للموضوع. ثاني حاجة لازمنا نعملوا ان سيباراسيون اونتر المشكل والشخص. اش معناها؟ معناها المشكلة الظاهرة اللي عندنا وشو ما المشاعر اللي عاشهم الشخص
1: الاخر. اي الشخص هذاك ماهوش عدو كون فانت كونت.
2: اكزاكتومون، معناها نميزوا ما بين احتياج البارتنير متاعنا والمشكلة الظاهرة. دونك مثلا كي تصير سيتياسيون بار اكزومبل كيفاه؟ نجم هكا انت قاعد وجيك الميساج، نجم البارتنير بتاعك يسألك شكون بعث لك، نجم انت تتغشش مي اوليو تتغشش تخمم شنو البزوان اللي لوج عليه
3: ديما تقرا بالنية الطيبة
1: هاوش نجيوها هاوش نجيوها النية الطيبة هذه
2: وتفسر
1: 10 أسئلة حاضرين ونحبوا نقراوهم بالنية الطيبة في 10 مواقف للكوبلوات خلنا نجربوا هكا تمرين صغير ونكملوا في أكسجين على جوهر FM.

0: Oxygène. نرجع معكم من جديد ديما في أكسجين في موضوعنا الليلة. كما قلنا الذكاء العاطفي وتأثيره على الصحة النفسية والحياة الزوجية. قلنا تمرين صغير وعشرة أسئلة في مواقف زوجية معينة. أيوة. وهنا باش نظهروا كيفاش يكون الذكاء العاطفي. يلا باش نبدأ بالموقف بالموقف. الراجل ولا المرأة روحوا من الخدمة للدار وما تكلموش، رقدوا طول. الرجل قد طول ولا المرأة رقد طول؟ ذكاء عاطفي، نحب الإجابة.
1: معناتها كيفاش يتصرفوا وقت يكونوا ذكيين عاطفيا؟
0: يعني البارتنير، يعني الشريك ولا الشريكة، المرأة ولا الرجل.
1: إيش نقول لك؟ مادام هما زوز،
0: تفسير ذكاء عاطفي نحب.
1: تفسير
0: موقف بتاع ذكاء عاطفي شنو يعمل؟
1: موقف بتاع ذكاء عاطفي كان، شوف إيش نقول لك؟ رو وقت اللي الزوز يبداو متفاهمين باش ما يحكيوش ولا يبداو ما يتكونش قلق، الزوز يبداو ذكيين عاطفيين. معناتها في الموضوع
2: مثلا نصور الذكي العاطفي مش قلت نهار طويل وبرشا خدمه وتعب وما عندوش راس تكسر في الراديو غازي
1: اوكي جست تعبين، معناتها سيتو تعبين، هذاك هو
2: هي تعبين، تأويلات اخرى
1: سي جست تعبين، راحوا تعبين.
0: باه، الشريك ولا الشريكة، الرجل ولا المرأة، نساء مناسبة مهمة
1: ليه ونساء ستو مثالش
2: عنده برشا مشاغل، عنده برشا حاجات يعيش فيها، متوتر، ضغوطات خدمة وكل خليته ما ينتبهش، مش معناها ما يحبنيش، مش معناها ما يحبش عليه،
0: ولا محضر لي مفاجأة مثلا
1: هذيك اختير
0: باه. وصيتوا على قضية وإلا مثلا وصيتوا على حاجة باش يعملها وما عملهاش،
1: ديما يعمل هو، معناتها مش أول مرة نوصيه، المرات الكل عمل، ما ننساش اللي هو عمل برشا مرات، والمرة هذه نسيس ما يصيرش،
0: مش ديما ينسى،
1: ما نحكمش عليه،
2: مش ديما ينسى، بتتر فما ظروف قصوى خليته ما يقضيش قضية ولا ما يعملش حاجة، مثلا ما يقضيش قضية، ما شريش، ما عندوش فلوس، ما جبدش، نسى،
1: ما نلخصوش في تصرف معين.
2: دونك نلقاو نحاولوا نلقاو أعذار لشريكنا ونحاولوا ندافعوا عليه،
1: نتفاهموا.
0: كلمته ما هزش تليفون
1: ليه؟
0: فما شكون
2: بعدين؟ عنده ما يعمل سيلونسيور
0: بعدين شكون؟
2: عنده ما يعمل سيلونسيور
1: فوالا، هذه هي المشكلة. ستادير كان نبدا نحكي روحي حكاية اللي هي، شوف اللي هي معناتها متأثرة باللي ريزو سوسيو، بالحكاية بتاع الأصحاب، بالحكاية اللي نسمعوها في اللي نشوفوها حتى في التلفزة، في المسلسلات وكل شيء، الوقت هذاك معناتها أي حاجة باش تكون سبب للمشكلة. ولكن معناتها كان نحكي توت فاسون، ايش نقول لك؟ معاه شكون الحقيقة تبان ديما. العبد اللي ذكي عاطفيا ما يمشيش يصنع مشاكل في بقعة اللي هي ما فيهاش مشاكل. يستنى يقول لك توت فاسون انا نتصرف، انا نعرف روحي شنو ونعرف كيفاش نتصرف، وقاعد معناتها نعطي ما عندي باش ننجح العلاقة هذه. كان الشخص اللي مقابلني باش يعمل خطر ولا باش يغلط، ايبا تو تبان وتو نقوم بالمشكله وقت اللي تصير، ما نسبقهاش.
0: باهي، طيبت وصنفت وما كليش،
1: كلي عندهم
0: ذكاء عاطفي، كلي عندهم
2: بتتر عنده
1: مشكله، ماهوش جيعان،
2: متقلق، معته مقلقته، تو ياكل من بعد، كليش حاجه مع الزملاء نتاعو تو من بعد ياكل.
1: الذكاء العاطفي التصرف بتاع غيري ميلخصنيش ولا ميلخصش حاجة فيا، هو تصرفه هو يهمه ويخصه هو، ميخصنيش أنا.
0: باه، جبت لي على مشكلة قديمة،
1: بالك مازلت فما حاجات يزم نوضحوها في المشكلة هذه،
2: مازلت مقلقته، لازمنا نحكيو فيه الموضوع ونفير من فوق برطوت.
0: باه،
2: معناها ما نباناليزي با الأفكار متاع
1: والأحساس
0: تعغيرنا، مغيار وحزار برشا،
2: يحبني ويغار عليها برشا
1: ما عندوش علاش يغير
0: ولا هي زادة
1: ما عندوش علاش يغير. انا نعرف اللي هو الشخص المناسب باش نوريه اكثر المشاعر بتاعي، نوريه نعطيه اكثر امان ونكون واضحة في البروغرام بتاعي بتاع ناري أني مشيت عملت وكل شيء نكون ترانسبارون أكثر ترانسبارونس
0: منها هي ديما يشوف التليفونات والمساجات كيف كيف
1: كيفاش
0: ديما يشوف لي تليفوني ولا ديما يشوف لي مساجاتي
1: حشتو باش يتمان دو توت فاسون انا ما عندي ما نخبي حشتو باش يتمان
2: لازمني اني نعطيه الثقه دو تيل سورت ما عادش يلجا لتصرفات
1: اللي خليه تو يجي نهار يبطل دو فاسون شيء ما عندي في تليفوني نجم يشوف او الكود تفرج قد ما تحب
0: يلا يعطيكم صحة كما قلنا كان هذا التمرين نعطيكم كلمة الختام دكتور أسامة العجمي تفضل
2: دونك نحب نقول اللي الذكاء العاطفي اللي هي مهارة مهمة ياسر في الحياة اليومية وفي الحياة العملية اللي احنا صغار للي نوصلوا للكوبل ونحب نركز شوية على الكوبل خاطر لازمنا نفهموا اللي كلمة نحبك وحدها ما تكفيش
1: أكيد.
2: واللي لازمني اني نعرف كيفاش نحبك هذه هي الذكاء العاطفي لازمني نعرف كيفاش نحبك
1: نفهم كيفاش الشخص اللي مقابلني توصل له المعلومة وقت اللي نفهم الحاجة هذه باش نعرف كيفاش نحكي كيفاش نتصرف وكيفاش نعمل إلي عليا باش نجح الكوبل وباش نجح العلاقات بتاعي الاجتماعية الكل دايوغ فما زيادة ماتيغ اللي هي الذكاء الاجتماعي
0: إن شاء الله نطنشوا له في حصص قادمة يعطيكم صحة مرسي بوكو دكتور أسامة العجمي دكتورة هدى صغير نتلقاو معكم بالطبيعة لحد جاي في موضوع آخر ديما في أكسجين تحية لكيب الكل غازي خليل في العديد والتقديم هوني رسماعيل في الإخراج شوي أخرى الموعد مع النشر الرئيسي الأخبار نص الليل بقيت متابعة طيبة بقيت برامجنا وبداية أسبوع موافقة للجميع ردوا بالكم على روحكم في لمن باي باي نس كله على خير

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إنجاز جديد لمستشفى سهلول ودخول جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية حيز الاستغلال بداية من اليوم. وإيران تبدي استعدادها للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الإدارة العامة لمستشفى سهلول عن استكمال أشغال تهيئة جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية ودخوله حيز الاستغلال بداية من اليوم الاثنين بطاقة استيعاب تبلغ 12 سريرا، وقد تجاوزت الكلفة الجملية للمشروع نصف مليون دينار في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية الصحية

0: ارتقاء بجودة الخدمات العلاجية والاستشفائية. ومن المنتظر أن يساهم هذا الفضاء الجديد في تحسين ظروف التعافي وتعزيز سلامة المرضى، فضلا عن دعم نجاعة التدخلات الجراحية بما يساعد على الرفع من نسق النشاط الجراحي والإسهام في التقليص من المواعيد الجراحية. عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أمس جلسة عمل مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين، وتناول اللقاء محاور عملية من بينها تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحسين جودتها في الجهات عبر توسيع الطب عن بعد وتوظيف الصحة الرقمية لتيسير الوصول إلى الرعاية خاصة في المناطق الداخلية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصحة. ووفق نص البلاغ، فقد بحث الجانبان في علاقة بمحور صحة واحدة سبل دعم مقترح اعتماد تونس مقرا إقليميا لهذه المقاربة التي تربط صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتم في خصوص موضوع التغطية الصحية الشاملة تثمين دعم المنظمة لتوقيع وثيقة كومباكت مع البنك الدولي واليابان لدعم تمويل التغطية الصحية الشاملة وضمن الإنصاف في النفاذ إلى الرعاية. شارك وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة اصلاح الزواري أمس في أشغال الاجتماع الوزاري 17 لمنتدى الطاقة الدولي تحت شعار أمن الطاقة والأهداف المشتركة في عصر جديد المنعقد بالعاصمة الرياض. وثمن الوزير في مداخلته الدور الذي يطلع به منتدى الطاقة الدولي باعتباره منصة لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة وتبادل الرؤى حول التحديات التي تواجه منظومة الطاقة العالمية في سياق تتسارع فيه التحولات العالمية وتتصاعد فيه تقلبات الأسواق واضطرابات سلاسل الإمداد، إلى جانب تزايد الطلب على الطاقة وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الصناعة. ووفق نص البلاغ، فقد أكد الوزير أن تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتكثيف التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، مع دعم الدور القطاعي الخاص والمؤسسات المالية الدولية في تمويل المشاريع ودعم الانتقال الطاقي. كما شدد الوزير على أهمية بناء مزيج طاقي أكثر تنوعا ومرونة يضمن استمرارية التزويد بالطاقة ويستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأفاد بأن تونس في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية ومؤهلات وموقع استراتيجي تولي أهمية خاصة للتعاون الإقليمي والدولي، وتسعى إلى تطوير شراكات عملية وتحويل الفرص المتاحة في قطاع الطاقات المتجددة والمحروقات إلى مشاريع ملموسة. ينظم مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة غير المرخصة، وذلك بداية من الساعة 9:30 صباحا. ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه الأكاديمية البرلمانية في إطار دراسة المقترح المتعلق بتسوية وضعية الأبار العميقة المنجزة دون ترخيص وما يطرحه هذا الملف من إشكاليات قانونية وبيئية وفلاحية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تونس. ويهدف مقترح القانون إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الأبار بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آلية التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات. تتصدر تداعيات حرب إيران وارتفاع أسعار الطاقة وتفاقم أعباء الديون جدول أعمال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاندا الذي ينطلق اليوم ويستمر إلى يوم الخميس المقبل، وسط مخاوف من انعكاس هذه الضغوط على النمو الاقتصادي العالمي والاقتصادات النامية. ويناقش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي قضى قضايا تخص مستقبل الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي الدولي والقضاء على الفقر والنمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل. الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية تعلن وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا جراء الاعتداء الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض عصر الأمس. والهيئة تقول إن الهجوم أسفر كذلك عن أضرار مادية في المطار، مشيرة إلى أن عمليات حصر وتقييم تلك الأضرار لا تزال جارية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبدي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين. وبحسب الخارجية الإيرانية فقد أعرب عرقجي عن قلقه بشأن تصاعد التوترات، مؤكدا أن الإصرار على النهج العسكري وتجاهل الحل السياسي من شأنهما زيادة تعقيد الوضع الراهن. ومن أخبار العالم كذلك، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدد بوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة في محاولة للضغط على كييف لوقف هجماتها بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة في روسيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net